0: الدين، سيد تحنن عليه وعفاهم كل الدين. فرح هو رايح على بيته، تلاقى بصديقه وكان مدين لهالصديق بس 100، وصار يطالب صديقه بالدين، وقال له صديقه أعطيني فرصة حتى أسدد لك كل الدين. ما قبل وحطه بالسجن. سمع السيد بالقصة حزن كتير وغضب، بيقول له بعدين المقولة الشهيرة: أيها العبد الشرير، ذلك الدين كله سامحتك ب10,000 لأنك توسلت لي، أفما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا؟ وارسله إلى الجلادين ليعذبوه.
1: الحقيقة ما فينا بعد ما نستمتع بالغفران الكبير اللي حصلنا عليه من الله ما نغفر. وتأكيدا على حكيك، الصلاة الربانية وقت كلمنا إياها المسيح بعد ما قال أبانا الذي في السماوات، بيجي وقت بيقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. ومن أهمية هالمقطع ما ركز وعلق المسيح بعد ما خلص الصلاة غير على هذا المقطع، مقطع الغفران، مرة بالجانب الإيجابي: فإذا غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. ومرة بذكرها بالجانب السلبي: وإن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. كتير مهم مو بس نكرر مقطع الصلاة الربانية بس كلام، لكن فعل وعمل. ودائما منشوف برسالة الله في تأكيد على الغفران، يعني ما بيخلينا نوقع بحفرة الشك، الله غفر لي ولا ما غفر لي.
0: صحيح، وبيعطينا تأكيد على الغفران لخطايانا في آية بتقول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم.
1: طيب السؤال هون، هل غفران الله بيشمل الكل، كل الناس؟
0: بيشمل الكل، بس اللي بيستفاد منه فرح هو اللي بيقبل المسيح مخلص لحياته. لأنه إذا منشوف، لأنه ما في خطية بدون عقاب، وهذا قانون الله. سفر رومية بالعهد الجديد بيقول لأن أجرة الخطية هي موت، مثل ما منشوف بالعهد القديم آدم وحواء بيقول لهم الله لا تأكلوا من شجرة الخير والشر، وقت بتاكل منها موتا تموت. منشوف هون دستور الله، كل خطية يجب أن يدفع مقابلها ثمن عقاب موت. مشان هيك منشوف بالعهد القديم كل واحد بيعمل خطية بيفدي خطيته بذبيحة، يلي هي رمز للمسيح، طير، كبش، كان يقدمها كفارة عن خطاياه. لازم يكون في مضحي. بالعهد الجديد في عنا الفادي، في عنا المسيح يلي هو قبل يتعاقب بدل عنا على الصليب. تقول الآية: افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دناس، دم المسيح. مشان هيك كل شخص قبل المسيح سيد على حياته، قبل عمل المسيح على الصليب، بنال مغفرة الخطايا، بصير يتمتع بالغفران. مشان هيك بيكون عنده القدرة أن يغفر ويسامح للآخر.
1: صحيح، وبالآخر الشخص اللي بيسامح هو بيكون شخص متصالح مع ذاته، شافي نفسه وداخله من كل ضغينة وحقد وألم، وهو بيرتاح قبل ما يرتاح الشخص المسيء له. وبختام حلقتنا مستمعينا، رح نترككم مع أجمل ترنيمة، ترنيمة الصلاة الربانية أبانا الذي في السماوات. وخلينا نركز مع بعض بمقطع اغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا. نترككم بعناية الرب مستمعينا، والرب معكم.
0: الرب معكم.

0: أدي اسمعك، اتواصل معنا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: صباح 13.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر، له 7 رؤوس و10 قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
5: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايماً بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلاً الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول إنه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية أو في أي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت إمبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. أو حتى مثلاً الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، أن يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الأفكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح، جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، ده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين، كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: الإصحاح السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع، يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسى، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل، يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل، وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض؟ ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سارديس، هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة:
2: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب. فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحو اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
2: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي، فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية، هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله:
2: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
3: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: أحو الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة

محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق. والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه. من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق. ونحن في الحق، في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا. وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وابتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: الثاني.
1: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل، وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم، يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار. هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال، يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، فيصدق فيهم المثل القائل:
2: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

حقك تعيش ضعيف، من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا، من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط، من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها، من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم، من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان، من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل. هللويا.

0: الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا؟ وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معانا على راديو سمت.

0: الصباح العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب: سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
3: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
3: فيأتي الآتي ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سماء.

0: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينالوا رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
1: رنم من قلبك على راديو سما

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي اؤتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني.

لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين، وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك، وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه ومن اول السطر. معاكم هايدي حنا، بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6، وبقى لنا وقت واخدين سلسله عن العلاقات في الكتاب المقدس. والشهر ده ابتدينا العلاقات بين الام والابناء على اساس ان شهر مارس كله بنحتفل بيه بالمراه، سواء عيد المراه العالمي او المصري او عيد الام. وعشان كده ابتدينا المره اللي فاتت بافنيكي، والنهارده هناخد برضو علاقه بين ام وابناء. في كل مره لما بنتكلم عن قصه احنا بنحكيها وبنحللها علشان نفهمها ونشوف ازاي نتعامل بعد كده في حياتنا العملية ونطبقها. برحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان برحب اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. النهاردة هنكون بنحلل قصة جديدة ونتعلم منها. هنحكي عن أم ما كانش معها لا جيش، ولا كان في إيديها سلطة، ولا كان في إيديها قوة، ولا حاجة تخليها تنقذ الأمة، لكن قدرت تنقذ أمة وتحررها من العبودية. هنتكلم على أم كانت عايشة في موقف صعب، كانت عايشة في ظروف فيها خوف وقلق، كانت عايشة في اضطهاد، ومع ذلك قدرت بإيمانها إنها تنقذ شعبها. هنتكلم النهاردة عن يوكابد مامة موسى، وهنحكي إزاي إنه العلاقة دي كانت علاقة أم أمنت فأنقذت أمه.

0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وبرحب بكل اللي شايفني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان برحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك. معاكم هايدي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر، بدين من الساعة 5 وبنخلص الساعة 6، بنقضي ساعة مع بعض بنحكي عن علاقة في الكتاب المقدس، وشهر مارس بنحكي عن العلاقة بين الأم وأبنائها، أو بصفة عامة بنتكلم عن المرأة لأنه شهر المرأة بنحتفل بيه بعيد المرأة العالمي والمصري وعيد الأم. قبل ما أكمل بس كلامنا، خليني أكون برحب بنان مساء القلوب النقية، أسعد ربنا قلوبك يا دكتورة هايدي، شكرا جدا بجد، شكرا، افتقدناك المرة اللي فاتت ما كنتيش معنا، أهلا بيكي. توبة، أهلا صديقتي الغالية، مساء الخير دكتورة هايدي، مساء النور يا حبيبتي، إزايك عاملة إيه؟ إحنا النهاردة بنتكلم على يوكابد وموسى، أم آمنت فأنقذت أمة. محتاجين نحكي شوية إزاي إنه إيمان أم بيفرق جدا، وهي السلوكيات اللي بتقول فعلا إنه في إيمان، بعض السلوكيات اللي عملتها يوكابد نقلت الإيمان لموسى وحياتها بصفة عامة. بس أنا عايزة الأول أشارككم بقصة اسمها قصة الحمل المرفوض. الحمل المرفوض دي قصة مأساوية جدا. بيحصل إنه لما الأم بتجيب، في العادة الولادة الأم بتبقى اتنين، يعني نادر أوي ما تجيب تلاتة، بس لما بتجيب تلاتة اللي بيحصل إنها بتقرر تهتم باتنين بس، وبتختار أقوى اتنين وأشد اتنين، أما الأضعفهم فبدل ما تحتوي بترميه وبتنفره، وكل ما يجي يحاول يرضع منها بترميه بعيد عنها وبترفصه، وبالتالي بيبقى حاسس بالذل وبالانكسار، حتى بيدي الانطباع ده بأنه هو يبقى راسه متددلة لتحت، وده لأنه مامته رفضه. فلما الراعي الصالح بيشوف كده بيبتدي ياخد الحمل ويدفيه، لأنه بيكون بردان جدا علشان خاطر هو لسه مولود جديد، هو مش بترضعه الأم، متساب، فبياخده بيدفيه بطانية وبعدين يشيله جنب قلبه، يعني بيحضنه جنب قلبه علشان يسمع دقات القلب، فيحس كأنه مامته هي اللي بتحضنه فيحس بالأمان. ولما يهدى بيتدفى شوية يبتدي يأكله ويرضعه تقريبا ببرونة الأطفال، كل ساعتين بيرضعه مرة، ويفضل يهتم بيه لحد ما يكبر ويتقوى، وساعتها يقدر يبقى بيسيبه في الحظيرة مع بقية الخرفان، وبيبقى بيراقبه في الأول من حين لآخر لحد ما يطمن عليه. الحمل المرفوض ده لما الراعي بينده، أول واحد بيجري عليه هو الحمل ده، لأنه بيبقى صوت الراعي بالنسبة له مش صوت راعي، لكن ده صوت الأم. النهاردة بنشوف القصة دي قد إيه ممكن الأم ما بتبقاش مستحملة الطفل لأنها قررت إنه ضعيف، فهي مش عايزة تبقى بتهتم بيه.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
0: قصتنا النهاردة عكس القصة اللي احنا سمعناها، احنا سمعنا عن قصة الأم اللي رفضت الطفل لأنها مش مفروض أو أنه صعب جدا تبقى بترضع ثلاثة، فقررت أنها تستغنى عن الأضعف. قصتنا النهاردة بقى العكس تماما، هي قصة أم برغم كل الظروف الصعبة اللي كانت بتمر حواليها، وبرغم الخطورة أنها تتمسك بطفلها، لكنها أصرت أنها تتمسك بيه، وأصرت أنها تدافع عن حياته. النهاردة بنتكلم عن يوكابد زي ما قلت لكم، اللي برغم الظروف الصعبة لكن قررت تحميه وأمنت ووثقت في الله، وكانت النتيجة طبعا احنا عارفين ان الأمة اتحررت على ايدين موسى. تعالوا كده نقرأ القصة بتاعتنا النهاردة، هي القصة موجودة في خروج واحد بداية من عدد 8 ومكملة في خروج 2 لغاية عدد 12. أنا مش هقرأ لكم كلها بس هقرأ لكم الحتة المهمة. ففي البداية بيقول كده: ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا: كل ابن يولد تطرحونه في النهر يولد منهم، من شعب الله، من العبرانيين. كانوا ساعتها احنا عارفين ان دخلوا مصر بسبب يوسف، فلما فرعون اللي كان عارف يوسف وكان بيحبه بيحب شعبه كان ساكت، راح مات، فجي واحد تاني، التاني ده كان بيكرههم جدا، وعشان كان بيكرههم جدا خد قرار انه كل ام تولد طفل ولد يرموه في النهر، لكن كل بنت لا سيبوها تبقى تعيش ما ترمهاش، احنا بس الولاد. وبعدين طبعا هو كان خايف في الوقت ده انه كان ساعتها وجهة نظره انه هم بيكتروا، لقاهم انه بيكتروا، ولما بيجيبوا اطفال بيجيبوهم اقوية فهيكتروا، وقلق لألا يكون في اعداء بيجوا عليهم في الارض، وبالتالي الفئة دي او شعب الله او العبرانيين في الوقت ده يكونوا بيتحالفوا مع الاعداء فيهزموا فرعون وشعبه، وبعد كده المجموعة دي تسيبه. فهو حاسس انه ممكن يتعرض للغدر في اي وقت، عشان كده قال لا احنا مش عايزين نكتر الشباب علشان ما يبقاش عندنا الازمة دي. في الوقت ده بيقول كده، ده دي نقطة. وبعدين في عدد 2 بيحكي لنا قصة تانية خالص، يعني القصة دي ما حصلتش في نفس الوقت ده، هما في اصحاح 1 بيحكي انه الموقف والوضع ده كان شكله ايه، وبعدين اتنقلنا وبيحكي لنا قصة اسرة. قصة الاسرة دي بتاعت ازاي، وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي. بنت لاوي هي يوكابد. هو هنا مش ذكر الأسماء، لكن بعد كده أنا هقول لكم الأسماء مذكورة فين. فبيقول فحبلت المرأة ولدت ابنا، ولما رأته أنه حسن خبأته 3 أشهر. على فكرة ده تالت طفل ليها، يعني هي جابت مريم وهارون وده موسى. ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد، يعني ما كانش نفع أكتر من 3 شهور، أخذت له صفطا من البرد وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر، ووقفت أخته اللي هي مريم من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر، فرأت الصفت بين الحلفاء اللي هي بنت فرعون، فأرسلت أماتها اللي هي بتخدمها يعني وأخذته. ولما فتحت رأت الولد وإذ هو صبي يبكي، فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون، واضح أنك تقف قريب قوي وجدت تطلع تجري عليها، هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد اللي هي يكابد يعني، فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي، وارضعي لي يعني رجعه لي تاني، وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته، ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا. وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته، فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد فقتل المصري وطمره في الرمل. دي القصة اللي هنحكي فيها النهاردة.
2: دابل إسبريسو. دابل إسبريسو هي قهوة مركزة في مكنة غالية، بس هي قهوة تظبط دماغك وخلاص. لما بتسمع عن القهوة بتبقى متأكد قبل وأثناء وبعد شربها بالطعم والتأثير والاعتدال والانبساط. تخيل بقى إن في حياتك اليومية مفيش حتى حاجة ثابتة أو معروف أثرها وتأثيرها زي القهوة. يعني حياتنا فيها الناس بقت أبو لمس، محدش طايق التاني، كلامك محسوب لا تزعل حد أو حد يفهمك غلط أو يتكلم عليك أو يخون العشرة. بص يا سيدي، لو محتاج حد تتكل عليه ودايما في ظهرك وفاهمك صح ومقدر تعبك وذوقك ومجهودك وكمان مطمنك وبيسترها معاك حتى لو وقعت أو غلط، دور على ربنا.
0: مكملين مع بعض قصة يوكابد الأم اللي أمنت فأنقذت أمة. الأول خليني كمان أرحب بسناء. سناء أهلا بيكي، مساء النور حبيبتي، إزيك؟ مبسوطة أني شفتك جدا. النهاردة بنتكلم على يوكابد الأم اللي أمنت فأنقذت أمة، وبنشوف مع بعض إزاي عملت كده، وتعالوا نحكي مع بعض إزاي الأم ممكن تكون بتبقى نتيجة تربيتها شخصيات زي موسى. وأنا هتكلم كمان مش موسى بس، هي كانت أم حقيقي جواها إيمان رائع. بس زي ما تعودنا قبل ما نتكلم على سمات العلاقة بين يوكابد وموسى أو بين الشخصيتين اللي موجودين معنا، إحنا محتاجين الأول نعرف سمات كل شخصية على حدة. منار ربي يباركك دكتورة، شكرا جدا يا منار، أهلا بيك يا حبيبتي. مصطفى. مساء النور، أهلا بيك. مساء النور، شكرا جدا ليك، شكرا لوجودكم. شاركوني النهاردة، بنتكلم على يوكابد وموسى، تفتكروا إيه أكتر حاجة كانت من سمات التربية اللي بين يوكابد واللي ربت بيها موسى، عشان كده كانت النتيجة شخص قدر يكون بيخلص الشعب. شاركوني في العلاقة دي. الأول عايز أكلمكم عن يوكابد. يوكابد هي اسمها مركب من يو كابد، يو يعني يهوى، كابد يعني مجد، يعني الاسم كده معناه مجد الرب أو يهوى مجد. وده كان أول مرة في الكتاب المقدس يتسمى حد باسم مركب ويتسمى حد باسم يهوى، يعني يبقى فيه يهوى. والاسم ده اللي هو يهوى ده اللي عرف بيه نفسه الله لما ظهر لموسى في العليقة وقال له كده: هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إلى أبائكم. فده كان الاسم اللي عرف بيه نفسه الله لموسى. يوكابد كانت بنت لاوي زي ما قارينا، واتجوزت من عمران، وعمران برضو كان ابن لاوي، وده بنشوفه في خروج 1:2، والأسماء بتبقى واضحة قوي في خروج 26. وعمران يقول ليوكابد يا عمتي، يعني هو اتجوز عمته. في الوقت ده ما كانش فيه مشكلة خالص، لأن الوقت ده ما كانتش الشريعة جت، الشريعة اللي استلمها موسى واللي كانت ابتدت توقف حاجات كانت بتحصل غلط، فكان طبيعي أو ما فيش أي مشكلة نتجوز عمته. أنجبت 3 ولاد، مريم كانت الأولى وهارون وموسى. وبحسب التقليد أنه مريم كانت عندها 10 سنين تقريبا في ولادة موسى، وهارون كان عنده 3 سنين تقريبا عند ولادة موسى، وموسى هو الطفل الأصغر، أو زي ما بيقولوا كده هو آخر عنقود. من الأسماء اللي قلتها لكم دي بنشوف قد إيه يوكابد كانت امرأة وأم تقية ومؤمنة، بالرغم أنه فعلا هي كانت موجودة في وقت صعب جدا. فرعون اللي كان بيكره يوسف اتعامل مع الشعب ده بمنتهى القسوة والعبودية، فكانوا عبيد فعلا، كانوا بيخافوا جدا في الوقت ده. كمان كان في القرار بقت لأطفال لما جابت موسى، فهي كانت حقيقي في وضع صعب، في اضطهاد، خوف، عبودية، ومع ذلك ربت أولادها أفضل تربية. طلع منهم موسى اللي هو خد الشعب وقادوا للحرية، مش بس كده، ده هو أول مشرع، هو اللي استلم شريعة الله وابتدى يعمل بيها وسط شعب الله. كمان جه هارون، وهارون منه ابتدت الكهنوت، يعني الكهنة ابتدوا من هارون، فكانت البداية عنده والتأسيس كان من عنده. أما مريم فبيقول عليها الكتاب إنها كانت نبية ومرنمة، بيقول كده في خروج 15: فأخذت مريم النبية أخت هارون الضف بيدها. فهي برضو مريم ما كانتش قليلة. فقد إيه يوكابد كان عندها 3 أطفال ولا حد منهم وقع؟ ده لأنه كان إيمانها وتقواها لله، وده اللي هنشوفه كبير جدا. كمان يوكابد كانت شخصية شجاعة جدا وحكيمة، وده هنشوفه في إن هي حاولت تخبي طفلها ونجحت في كده أول 3 شهور، وما همهاش إنه ممكن هارون يبقى أسفة، إنه ممكن فرعون ممكن يعرف بالمعلومة دي، وطبعا كان ممكن يقتلها، بس كان عندها الشجاعة إنها تحافظ على ابنها لمدة 3 شهور.
1: برنامج نقطة من أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
0: قبل ما أكمل خلوني أكون بقرأ تعليقاتكم. تبقى بتقول: ربته في مخافة الرب، ده حقيقي، علشان كده طلع هو كمان قادر يقود الشعب. سناء بتقول: أم تصرفت بشجاعة، حقا ده حقيقي، يعني هي فعلا ما خافتش، فهي كان عندها شجاعة رهيبة جدا، شجاعة يعني متجمعة مع الإيمان، قدر يبقى بينتج الشخصيات الجميلة التلاتة دول. طيب خلونا كمان نكون بنكمل صفات يوكابد. يوكابد وصفها الكتاب المقدس ومدح إيمانها. يوكابد كانت من ضمن أبطال الإيمان، يمكن ما كانش بالاسم، بس أنا هقرأ لكم الفقرة اللي في عبرانيين 11:23، بتقول كده: بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاء أبواه 3 أشهر لأنهما رأي الصبي جميلا ولم يخشى أمر الملك. لما بنبص على الخروج بنلاقي إن اللي عملت كده كانت الأم، فهو يمكن ما تذكرش اسم الأم وتقال أبواه، لكن في الشاهد اللي قريناه بيقول إن المرأة حبلت ولما رأته نوع حسن هي اللي خبأته 3 أشهر. بنسبة كبيرة المدح ليها هي، يعني هي اللي اتصرفت، هي اللي عملت ده، هي اللي خبته، هي اللي كان عندها الشجاعة ان ما تنهارش وتبقى مش عارفة تعمل ايه، لكن كان عندها شجاعة وكان عندها ايمان. يكابت كان عندها ايمان، زي ما بيقول كده الكتاب المقدس ومدحها في عبرانيين، ايمان اللي خلاها تثق في الله وتخبيه، وهي واثقة ان الله هيكون معاها ومش هيسيبها. مش بس كده، ايمان انه في الوقت اللي خلاص مش عارفة تعمل ايه كان لسه عندها ايمان ورجاء في الله. عملت ايه؟ ان هي حطته في النهر، وهي يمكن ما فيش جواها اي خطة. احيانا الانسان لما بيعجز قوي بيقعد يندب حظه، بس هي عملت ايه؟ حست انها مش قادرة تعمل حاجة تانية، بس هي ما ندبتش حظها، هي سابت الامر بين ايدين الله، حطته في مكان وسابت الله هو اللي يتصرف. وكانت حكيمة حتى في سلوكها في التصرف، ان هي لما نبتدي نشوف نفصص كده هي عملت ايه، هي حطته في صفت من البرد اللي هو سلة. سلة دي مصنوعة من البرد، النبات ده كان قوي جدا، مش بسهولة يتقطع او يدوب، وكان خفيف كمان. وبعدين طلته بمادة اللي هي الحمر والزفت اللي هو القار والزفت، كأنها بتعمل مركب، علشان بس يبقى فيه عازل بين السلة دي وبين المية، عشان كمان يبقى بيشيل السلة وما يغرقش. ولما جت تحطه حطته على الحلفاء اللي هو النباتات اللي بتبقى بتطلع كده في النيل، بنشوف على الضفة كده بتبقى فيه نباتات بتطلع، حطته في الحتة اللي زي كده علشان ما يمشيش النيل، ما ياخدوش ويجري. فكانت حطاه في مكان قريب منها، ده اللي قدرت تعمله يكابت. إيمانها كان قوي بإنها تقدر تبقى معاها، ووثقت في الله أنه هيحميها. ولما ابتدت تحس أنها مش عارفة تعمل حاجة تانية، رمت إيمانها ورجاءها الله، انه حطيته في المكان وهي واثقة انه الله هيبقى معاها. ده كان قمة الايمان، لانها لما عجزت عن اخفاء وقالت انا هسيبه بين ايدين ربنا. وعشان كده اللي حصل، عشان كده جه طفل مميز زي موسى، قدر انه يحرر امته. مش بس كده، يعني حصاد ايمان يكابد ما كانش انه ولادها الثلاثة حلوين أو إنه موسى أنقذ الأمة، ده الحصاد كان في الوقت نفسه. إزاي الكلام ده؟ تعالوا كده أوريكم حاجة حاجة. أول حاجة اللي لقيته بنت فرعون، مش أي حد، بنت فرعون. فاكرين فرعون ده مين؟ فرعون ده اللي أمر أصلا بقتل الولاد كلهم. فتخيلوا الطفل بقى بين إيدين بنت فرعون، اللي هي يعني باباها اللي إدى القرار، فأصبح حفيده، بيقول الكتاب كده، فصار لها ابنا. خلاص لما لقيته بقى ابن ليها، ودعت اسمه موسى، يعني هي حتى اللي سمته وقالت إني انتشرت من الماء، فبقى ابنها، فبالتبعي بقى حفيد فرعون. الله إدى ليكابد الحصاد، إنه حصادك دلوقتي هو موجود، ابنك محفوظ في بيت الشخص اللي اصلا واخد القرار انه يقتل كل الولاد، فمش ممكن يقتله لان ده بالنسبه له هو الحفيد. ده غير انه لما بنت فرعون شافته، هي كانت محتاجه حد يرضعه، فكانت انه مين اللي عمل كده؟ يكابد، فاداها الحصاد انه ما تقلقيش، ابنك هيبقى معاكي 3 سنين ومحمي، وما حدش هيقدر يجي ناحيته. الفطام في الوقت ده كان بيبقى من 2 لـ3 سنين، بس برضو التقليد بيقول انه هو قعد معاها 3 سنين. 3 سنين ده كان حظها حلو، انها قدرت تغرس فيه كل المبادئ الإيمانية، وده بنشوفه في عبرانيين 11:24-25 لما بيحكي عن إيمان موسى. قال بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقت بالخطية. فده كان الحصاد، أنه ابنها ما راحش بعيد، ما بعيدش عن الله، فضل في حضنها أول 3 سنين وغرست جواه الإيمان بالله.

0: ورجعت لكم تاني ومكملين كلامنا عن يكابد وموسى علاقة أم أمنت فأنقذت أمه. خليني أكون الأول أقرأ لكم التعليقات الجميلة اللي جيالي على شخصية يكابد وإنه إزاي إيه اللي فرق خلاها فعلا تعمل وتنقذ الأمة. منار: أم تقية أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. ده حقيقي جدا، شكرا جدا يا منار، لأنه الله نفسه مدحها، يعني مش بس اللي حواليها، ده الله نفسه مدحها. توبة بتقول: لما نبدأ العمل ربنا بيكمل لما بيكون بحسب مشيئته الصالحة. أيوة ده حقيقي. أخونا أسامة أهلا بيك، أنا مبسوطة جدا لوجودك وتعليقك، شكرا جدا. بيقول: حقيقي المرأة المؤمنة تنقذ أسرتها بل مدينتها وشعبها أيضا. ربنا يباركك، شكرا بجد ليك ولتعليقك. نكمل بقى بعد ما أخذنا يكابد، ندخل بقى على الشخصية التانية اللي هي موسى. موسى هو اسم معناه كده ارتبط بفعل انتشل من الماء، ده كمان بحسب كلام ابنة فرعون لما جت تسميه. لكن كمان موسى اسم مأخوذ من كلمة مصرية اللي هي مص، ومص دي معناها انه زي مثلا تحط مص، يعني بيبقى دايما في مرتبطة كده الاسم ده باسماء، خاصة الاسماء اللي هي اولاد الملوك او الفراعنة، وده معناه المخلص المنقذ، وده حقيقي كانت مهمته كده، او قيادة وبداية جديدة، ده كان الاسم باللغة المصرية. موسى اتربى في عالمين مختلفين تماما، بس الحقيقة كل عالم كان مهم جدا انه يبقى موسى بيتربى فيه. اول حاجة اتربى على ايدين يكابد، ولما اتربى على ايدين يكابد فهي علمته انه ازاي يبقى عارف هويته، يعني هو من شعب الله، هو صحيح متربي في قصر فرعون بس هو مش من الفراعنة، مش من الشعب المصري، لكن هو من شعب الله. طبعا خلي بالنا انا بتكلم على التاريخ في الوقت اللي فات، في الوقت ده مش حاليا، انا بتكلم على وقت ما كان موسى موجود، كانت هي دي العلاقة بين اللي هو الفراعنة وبين شعب الله، فهي ما كانتش عايزة انه يبقى بياخد طباع شعب الله، لكن كانت بتديله وبتغرس جواه الإيمان والهوية، وده بنشوفه قوي في زي ما قلت كده عبريان 13، شفنا انه قد ايه موسى كان مش عايز يبقى ابنة فرعون لان دي مش هويته. كمان في خروج 2:11 بيقول الكتاب كده: وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى عمل إيه؟ خرج إلى إخوته لينظر إلى في أثقالهم. فهو إخواته دول إخواته، فقد إيه يكابد في الثلاث سنين كانت شاطرة جدا إنها تغرس في فكرة إنه هويتك وإيمانك فين. كمان من الجانب ده جانب يكابد، من الجانب التاني بقى اللي هو جانب بيت فرعون، لما راح بيت فرعون لما كبر بيقول كده الكتاب المقدس في أعمال الرسل 7:21-22: اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا، فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. الوقت ده كان حكمة المصريين رهيبة جدا، وكانوا فعلا علماء وأدباء وشاطرين في السياسة وفي الإدارة وفي القيادة وأطباء شاطرين. فبقول لما يقول كده تهذب بكل حكمة المصريين، يعني أخذ كل حكمة المصريين، وده معناه ان اتدرب على ايد علماء مش قليلين، اتدرب على حاجات كتيرة جدا، منها زي ما قلنا كده العلم والادارة والسياسة، وده كان جانب مهم جدا جدا لازم موسى يعرفه عشان بعد كده يخليه ايه مقتدر في الاقوال والاعمال، يعني يقدر بعد كده يخرج شعب الله ويقدر يحكي ويتكلم، والاعمال اللي هو كان بيعملها ده غير المعجزات اللي كان بيعملها في الوقت ده لما ابتدى يروح لفرعون عشان عايز يخرج الشعب. و عايزة أشارككم بحاجة، إنه في بعض التفسيرات بتقول إنه وكبر موسى ده معناه إنه قعد مع يكابد أكتر مع 3 سنين، بس إحنا مش عارفين بالظبط، بس المهم إن الوقت اللي قعد فيه مع يكابد هي قدرت تغرس جواه ده لدرجة إنه هو اتعلم بكل حكمة المصريين، بس ده ما سلبش منه إيمانه وهويته بالله، وعشان كده موسى كان قائد مدعو من الله. الله كده في خروج 10 بيقول: فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. ده لأنه فعلا الله قدر يخليه موجود في بيئتين مختلفتين، تبقى ليه القدرة أن يكون بيعمل كده، كان قائد مميز الله اختاره.
1: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
0: الصفة الرابعة في موسى كده، الكتاب وصفه ثلاث مرات أنه كان جميلا جدا. المرة الأولى في خروج 2 عدد 2 بقول فحبلت المرأة وولدت ابنا ولما رأته أنه حسن، والمرة الثانية في عبرانيين 11:23 لأنهما رأي الصبي جميلا، والمرة الثالثة أعمال 27 كلام استفانوس لما كان وهو بيترجم يعني في الوقت ده كان ابتدى أو قبل الرجم كان ابتدى بيحكي عن التاريخ كله، فمن ضمن اللي قاله كلام على موسى فقال إيه، وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا. الصفة دي مش يعني مش بتطبق أو مش مجرد صفة جمال خارجي، ما كانش ده المقصود، لكن كان المقصود إن هو في نعمة. عارفين المسحة الإلهية، عارفين لما تشوفوا شخص يقول الشخص ده كده في نعمة، ده اللي كان مقصود. النعمة دي بقى والمسحة الإلهية دي اللي كان الله مديها لموسى كان بيخلي كل حد يشوفه فعلا يجد نعمة في عينيه، وده كان مهم جدا. فعشان كده اتقالت ثلاث مرات، يعني إنه هو كان من هو طفل واضح جدا انه كان عليه مسحة من الله، نعمة، لدرجة انه لما بنت فرعون شافته بيقول كده فرقت له، بالرغم ان هي عرفت ده مين، يعني قالت ده واحد من اولاد العبرانيين، هي فهمت انه الولد ده من اولاد العبرانيين، وفهمت انه في حد بيحاول يهربه ان يتقتل، فهي فهمت كويس قوي، وجد نعمة في عينين بنت فرعون لدرجة انها جابت طفل عبراني ربته في البيت، انها عارفة يعني برغم انها عارفة ان ممكن انه يبقى من الاعداء وانه باباها عامل كده عشان خايف منهم وانه ممكن يعملوا مشاكل، ومع ذلك من كتر ما كان حقيقي في نعمة وحقيقة الله لمسه بنعمته خلى بنت فرعون طريق لي وتاخده تربيه في البيت اللي الشخص نفسه كان واخد قرار ان يقتل كل الاولاد اللي هم لسه مولودين، كانت ممكن تخاف على مستقبل باباها لكن ده ما حصلش لانه كان موسى جميل من هو طفل، والجمال هنا مش المقصود به الجمال الخارجي لكن كان عنده مسحة الهية بيجد نعمة في عينين كل شخص. كمان من ضمن الحاجات اللي جميلة فيه انه كان صبور جدا، بيقول الكتاب المقدس كده في سفر العدد 3:12 وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. طبعا هو عنده نعمة، هو عنده صبر، مش بس كده هو كان عنده جمال أنه بيحس بألام الآخرين. لما بيقول الكتاب في خروج 2 عدد 11 و12 أنه لما خرج عشان يعمل إيه، خرج عشان يشوف إخواته وينظر في أثقالهم، كان حاسس بألمهم. يعني انت يا موسى عايش في قصر فرعون، انت ايه اللي خليك تخرج؟ ما انت عايش وزي الفل، عايش وواكل شارب نايم وفلوس قد كده وبتتعلم تحت احسن الناس، لكن ايه اللي خلاك تخرج؟ ايه اللي خلاك تشوف اثقال القلب اللي حقيقي كان بيحس بالناس؟ كان عنده القلب الجميل ده، ومش بس كده كان يتشفع للشعب، يعني هو تحمل ظلمهم وكان يتشفع للشعب قدام الله. وده انا هديكم مثل واحد من الامثله، لما وقت عباده العجل الذهبي، لما الوقت بعد ما الله خرجهم وانقذهم ويعني من العبوديه، لكن بس عشان اتاخر موسى شويه ابتدوا يبنوا عجل من الذهب عشان يعبدوه. فالفكرة هنا أنه لما في الوقت ده حصل كده بيقول كده، لما كان موسى مع الله بيقول كده وقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب وإذ هو شعب صلب الرقبة، يعني شعب صعب جدا، فلن اتركني، يعني وكأنه كان فاهم موسى وعارف أنه موسى مش هيعمل كده، لما قاله اتركني يعني عارف أنه موسى هيتشفع. الشخصية دي بتفكرني بإبراهيم اللي كان قلبها يتشفع وبيبقى مش بيبقى عايز أنه يا رب معلش اديهم فرصة تانية، فالآن اتركني ليحمي غضب عليهم وأفنيهم فأصيرك شعبا عظيما، يعني أنا هفنيهم بس أنت لوحدك أنا هعملك شعب، ما تقلقش يا موسى. بس الكلام ده مهتمش بموسى لأن موسى كان قلبه مختلف، وده تربية يكابد، دي تربية يكابد، هو ما طلعش كده لوحده. فتضرع موسى أمام الرب إلهه، تضرع إنه ما يعملش حاجة في الشعب، قد إيه كان شخص مميز حليم بيحس بالناس، كان يتشفع إنه الله ما يبقاش بيحمو غضبه على الشعب ويفنيهم.
2: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
0: على قد ما كان موسى فيه صفات حلوة بس كان فيه نقاط ضعف كده لازم ناخد بالنا منها، وأنا نفسي أقول نقطة الضعف دي لأن عايزة أقول أنه الله مش بيختار الشخص اللي 100%، هو بيشكله. يعني لو احنا حسينا انه انا مش زي موسى قوي كده، هو انا لهذا لما مش حليم، مش ساعات ببقى متضايق، ساعات ببقى متذمر، انا في عيوب. اما هو برضو موسى كان في عيوب، والله بيختار الناس دي عشان يشكلهم. عيب موسى كان حاجتين. الحاجة الاولانية انه كان في البداية عايز يخلص الشعب بس بطريقته بالقوة بتاعته. هو جاي بقى من عصر فرعون، فغالبا كان كل كلمة بيقولها كانت بتتسمع، فلما خرج شاف واحد من شعبه بيتخانق مع واحد مصري، فعمل ايه؟ عمل الطبيعي بيعمله كحد عايش في عصر فرعون، قتله بقوته. انا هشتغل بقوتي، انا هخلص بس بقوتي. دي كانت نقطة ضعف. عشان كده عمل ايه بقى الله؟ الله ابتدى، لا تعالى بقى كده يا موسى، انت محتاج تتشكل. فلاقي ان موسى حياته هي 40 40 40. الأربعين الأولانية هو تشكل في قصر فرعون، بحيث أنه يبقى جاهز، يبقى بيقود وجاهز، أنه عنده كل حكمة المصريين أن يقود ويتحرك ويبقى في السياسة ويتكلم. دي الحاجات اللي خدها من قصر فرعون، وكانت معها كمان أنه زي يبقى منتمي لشعبه. دي كانت أول 40 سنة. بس في نفس الوقت لا، الله شاف أنه موسى محتاج يتشكل شوي، موسى محتاج يزبط شوية، فما كانش ينفع هو في قصر فرعون يعمل كده. عشان كده بعد ما قتل الشخص المصري ده وعرف فرعون كان هيبقى عنده مشكلة، فراح 40 سنة تانية قضاهم في مديان، وده بنشوفه في خروج 2 بيقول كده: فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان. والأربعين سنة الأولانية موجودة في أعمال الرسل 7:23 بيقول: ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل. وبعد كده قتل الشخص المصري لما شافه بيتخانق مع واحد من شعبه. بعد كده 40 سنة التانية قضاهم فين؟ قضاهم في مديان. وهناك بقى ابتدى يشكله، ابتدى يقول له ان انت لا استنى كده شوية، انا محتاج اشكلك. فبيقول الكتاب في اعمال 37: ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سينا في لهيب نار عليقة. بعد 40 سنة بعد ما تشكل. عشان كده هنلاقي انه بعد ما كان بيستخدم قوته، لا بقى يستخدم قوة الله، بقى حليم، بقى يتشفى، بقى عنده الصبر، بقى شخص بيعتمد على قوة الله. دي 40 سنة اللي تشكلت فيها. الله بيشكل الشخص، العيوب اللي فيه بيشكلها علشان يقدر يكون بيجهزه للمأمورية اللي هو داخل عليها. آخر بقى 40 سنة اللي هي في أعمال 7:35 و36 بيقول كده: هذا موسى الذي أنكروه. ده كبقية كلام استفانوس على فكرة. فقائلين: من أقامك رئيسا وقاضيا؟ ده لما حاول يفصل بين 2 من شعبه، فراح واحد قال لهم: أنت مين اللي قالك أن أنت قاضي علينا؟ ها أنا ذا أرسله، هذا أرسله الله رئيسا وفاديا بيد الملك. بعد 40 سنة وقعد 40 سنة كده بيقول: وفي البحر الأحمر وفي البرية 40 سنة. يبقى ده موسى كان عنده نقطة ديت، وكان الله بيشتغل عليه. النقطة التانية انه اصبح شخص متردد. يعني بعد ما كان بيضرب بقى العكس، بقى متردد تماما. وده يبان قوي في خروج 3 وخروج 4 لما في الوقت ده بيحاول الله يقنعه انه روح خلص الشعب. هو كان خايف، لانه كان خايف لالا انه فرعون يقتله، لانه هو اصلا هرب بسبب انه فرعون كان عايز يحاكمه لانه هو قتل واحد مصري. هو كان خايف، كان متردد، قعد يعني يقرا الاصحاحين. الله عمل كل حاجه عشان يخليه يقتنع. قال له: ما تخافش، انا اللي هكون معاك، انا اللي هتكلم بدالك. وبعدين عمل معجزه قدامه، خلاه يبقى بيحول العصايه الحيه والعكس، وخلاه يدخل ايده جوه القميص اللي لابسه وتخرج فيها بيضه اللي هي البرص، ويدخلها تاني وتتشفي عشان يقول له: دي اللي هتعمله، انا معاك. بس موسى اصر انه مش قادر. والله جميل هنا قوي انه بياخد البني ادم واحده واحده، وده اللي عمله مع موسى، خده واحده واحده. هو صحيح بقى في خروج 4 لما زهق بيقول كده: فحمى غضب الرب على موسى، يعني انا مش عارف اعمل معاك ايه، وقال: اليس هارون اللاوي اخاك؟ فتكلمه وتضع الكلمات على فمه وهو يكلم الشعب عنك. يعني اذا كنت انت مش عايز انت حر. جواه كان دي الله طبعا، عشان كده حمى غضب الله. لكن الله بيتعامل معانا واحده واحده، وده اللي عمله مع موسى. هو في الاول كان هارون اللي بيتكلم بالنيابه عن موسى، شويه بشويه هنلاقي انه بقى هارون وموسى. يعني لما تقروا اصحاحات هتلاقوا انه هارون وموسى بيتكلموا مع فرعون، وهارون وموسى بيردوا عليه، ولما فرعون بيعوز بيجيب هارون وموسى. وبعدين بدءا من اصحاح 10 في سفر الخروج وعدد 24 و26 هنلاقي ابتدى بقى لا خلاص بقى اللي في الصورة موسى، يعني خلاص. فالله ابتدى يدربه، ده بيقولك ان الله ده بيتحمل احيانا ضعفاتنا بس بيمشي معانا واحده واحده. فبيقول الكتاب فدعا فرعون موسى، دي كانت اول مره يقول فدعا موسى بس،

0: نقاط ضعف، بس سيب نفسك بين إيدين الله وهو هيبقى بيشكلك. تعالوا بقى نشوف بعد الفاصل إيه سمات العلاقة اللي كانت بين يوكابد وبين موسى.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
0: عايز أقرأ لكم بس التعليقات اللي قدامي الجميلة دي. منار بتقول الله لا يدعو المؤهلين ولكنه يؤهل المدعوين. عندك حق، شكرا جدا. يعني أنا ببقى مش مؤهلة بس الله عايزني فبيعمل معايا إيه، بيؤهلني. فده مهم قوي نكون عارفينه. مهما تقول أنا وأنا ضعيف يا رب إزاي هتستخدمني، طالما أنت مدعو هو بيؤهلك. وسناء بتقول حاجة جميلة، إن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي. ولد في زمان كان يقتل كل طفل يولد، لكن ربنا أراد أن يكبر في قصر فرعون وأصبح ملخ الشعب، ومبارك اسم الرب. وبعدين شكرا سناء على التعليق، بتقولي ممكن لأن كان عنده مشكلة في النطق وعدم الثقة. هو كان عنده مشكلة في عدم الثقة، بدليل على كده إنه رجع بعد كده اتكلم، سواء كان عنده سنة عدم الثقة في نفسه، وعشان كده الله مشي معه واحدة واحدة. فحقيقي جمال الله في إنه بيتعامل مع البني آدم وبيقوله ما تقلقش، طب ماشي خلاص خلي حد يتكلم، بس كان الله مصمم إنه اللي يتكلم بنيابة عنه هو موسى، فمشي معاه واحدة واحدة لحد ما أهله. شكرا جدا يا سناء. طيب بعد ما حكينا عن يوكابد وحكينا عن موسى، تعالوا كده نشوف بقى العلاقة بينهم كان شكلها إيه، تربية يوكابد لموسى كان شكلها إيه اللي أنتجت شخص قادر إنه يقود الشعب. الله من الأول جايبه عشان يقود الشعب وفي نفس الوقت اتأهل لكده، بس كمان تربية يوكابد كان ليها دور كبير جدا. أول حاجة، يوكابد شافت بعين الإيمان إنه هيبقى دي حاجة قوية جدا في المستقبل، لأن لما بيقول إنه لما رأته إنه حسن خبأته 3 أشهر، إحنا قلنا إنه حسن ده مش يعني جمال الشكل، لكن في حاجة، في مسحة إلهية. يوكابد شافت كده، يا جمال الأم اللي تشوف ابنها الحاجة الجميلة دي وتؤمن بيها وتشجعه وتسنده حتى وقت ظروف الصعبة. ده اللي عملته يوكابد، شافت حاجة كويسة، شافت إنه في حاجة مختلفة وصدقت قبل ما العالم كله ما يشوف، وبالتالي سندته فضلت معاه ووقفت جنبه لحد ما فعلا قدرت إنها تغرس جواه مبادئ كتيرة مهمة. كل أم مهمة تشوف في ابنها الحاجة اللي العالم مش شايفها وتبقي مؤمنة بيه، ساعتها هيبقى فعلا حاجة مش قليلة، لأنك هتبقي بتشجعيه وبتكملي معاه الطريق. ده أول سمة. تاني سمة، هي زرعت جواه الانتماء لشعبه والإيمان بالله. في الوقت اللي قعد فيه معاها، برغم ان كان وقته قليل قوي، يعني حسيت نقول هو انا ده مرحلة المراهقة انا مش بعرف اغرس مع حاجة، بس هو كان فعليا موسى قعد مع يوكابد وقت قليل جدا، لكن علمته ازاي ينتمي لشعبه. وده زي ما قلت لكم كده في الاصحاحات الاعداد اللي قريتها، لما بيقول خرج يشوف اخواته وبيشوف أثقلهم، ده معناه أنه خليته زي يكون بينتمي لشعبه. مش بس كده، هي غرست فيه الإيمان بالله، لأنه الحقيقة في الوقت ده، في وقت القليل، قدرت تعمل حاجة ما عرفتش تعمله بنت فرعون اللي قعد معها سنين طويلة. لأنه خلي بالنا في الوقت ده كانت الشعب اللي هو الفراعنة، الشعب المصري كان بيعبد آلهة كتير جدا، كان بيعبد درعة وإزيز وحورس، وكل إله كان ليه المسؤولية بتاعته وكان ليه الدور بتاعه. ومع ذلك موسى كان عارف الله، فهو قد ما قعد في قصر فرعون، لكن الحاجة اللي غرستها يوكابد الإيمان بالله فضلت معاه على طول. عشان كده بنلاقي اللي لما الله ظهر لموسى في العليقة قال له كده أنا إله أبيك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، فده واضح جدا أن موسى كان عارف قصة أجداده وكان فهمها كويس قوي من مامته. الحقيقة الموقف ده ويوكابد وهي غرست جوه ابنها الإيمان والانتماء لشعب الله بيفكرني بالآية اللي بتقول رب الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. ساعات بنبقى قلقانين على أولادنا إنه في مجتمع مختلف، في مجتمع ممكن يعلمهم حاجات مش أحسن حاجة، في مجتمع ممكن يوريهم حاجات مش أفضل حاجة، في مجتمع ممكن يغير ذهنهم، بس ما تقلقوش، طالما إحنا غرسنا من الطفولة قد إيه يكون متمسك بالله وإيمانه بالله، وكمان غرسنا أن يكون منتمي لشعب الله، حتى لو كان في مكان بعيد هيفضل جواه كلامك اللي أنت غرستيه من وهو صغير. وده بنشوفه على فكرة مع موسى، بيقولوا أنه لما كمل 40 سنة ابتدى يخرج، بس ما كانش ناسي الحاجات اللي غرستها في

0: مامته يكابد، قلبه كان مؤمن بالله، والدليل على كده انه الله اختاره عشان يكون قائد. يعني تعبك مش هيروح حضر بمرور الوقت، فما تقلقيش.
1: دبل اسبريسو. لما اقول لك تعالى نشرب قهوة مش معناها ابدا ان انا اللي هعزمك، لكن معناها تعالى نقضي وقت مع بعض نحكي ونفضفض وكده. ام ايه بقى وقت دفع الحساب راح صاحبي خرج يتكلم تليفون، قاصد يعني، وقاصد ان انا اللي ادفع الفاتورة، والفاتورة كانت غالية وانا كنت طالب دبل اسبريسو. المحصلة ان الناس ملهمش امان، يعني ما اقدرش اثق في حد ثقة كاملة تامة، ويؤسفني أقول أن بعض أهالينا منهم. خلاص يا سيدي خلاص، امسح دموعك، لأن لسه في اللي بيحبك ويقدرك ويشجعك ويسمعك بالساعات والأيام والسنين، ويحفظ كل أسرارك وتثق فيه ثقة عمياء. دور ولا أقولك، كلم ربنا.
0: تعالوا بقى نكمل سمات تربية يكابد، بس الأول خلوني أقرأ التعليقات اللي عندي على الفيسبوك. توبة بتقول الرب بيجرب تدخل، اللي بيجرب تدخل الرب في حياته وبيبقى قوي وشجاع في الحق. شكرا جدا ليكي يا توبة. وسناء بتقول شكرا حياتك دكتورة طمنتيني، شكرا جدا يا سناء ليكي. تعالوا بقى نكمل السمات بتاعة تربية يكابد. خلي بقى احنا قلت انه يكابد كانت بتغرس جواه الإيمان، وغرست جواه ازاي يبقى عنده الهوية لشعب الله. وقلت كمان انه يكابد كانت عندها نقطة مهمة، انها شافت بعين الإيمان قد ايه موسى هيبقى له وضع وهيبقى له فعلا شأن، لأن المسحة الإلهية دي مش قليلة. بس علشان يتغرس جوه موسى الإيمان ده، هو ما كانش بالكلام، ودي تالت حاجة. موسى اتغرس جوه الإيمان بالإيمان العملي بتاع يكابد أكتر من إنها تسيبه بين إيدين ربنا. أكيد أكيد بما إن كانت يكابد بتحكي عن الله، فهي أكيد حكيت له قصتها مع الله وأدي الله حماه وأدي الله أنقذه. لما موسى يشوف مامته بالإيمان العملي ده، أكيد أكيد يبقى جواه الإيمان قوي. بيقول كده في تثنية 6 عدد 5 و7، وده مهم قوي لأن بتفكرني بالآية دي. تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. كل حاجة فيك تبقى بتحب الله. وانت كأم وكأب كمان، لما بتبقى تحبوا ربنا بكل ده وتتحركوا وانتوا بتحبوا ربنا بكل ده، ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك. وصايا الله على قلبك يعني بتعمل بيها، هي مغروسة جوه قلبك ومحفورة وبتعمل بيها. ساعتها إيه اللي ممكن يحصل؟ قصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك. عشان نقدر نكلم أولادنا بصورة صح ونعرفهم الله إزاي، لازم نكون إحنا كمان حياتنا بتعكس مجد الله. وده اللي كانت يكابد فيه. يكابد كانت إنسانة تقية مؤمنة، غرست الإيمان جوه موسى مش بس بالكلام، لكنها حكت له القصة، قصتها مع الله، قصة إيمانها بالله. وعلى فكرة تربيتها ما أنتجتش موسى بس، أنا زي ما قلت أنتجت مين؟ مريم النبية وهارون، أول كاهن في العالم كان هو هارون. يكابد أكيد أكيد لما حكت لحصل كانت لموسى، أكيد هو شاف قد إيه الله كان قوي. بس هي حكت إيه؟ حكت إنه هي عملت شيء عملي. ده النقطة التالتة، العلاقة إنه بيننا وبين أولادنا عشان نغرس جواهم الإيمان وما نخافش عليهم، لازم يشوفوا بابا وماما هم قد إيه واثقين وعندهم إيمان كامل في كل سلوكياتهم بالله. دي السمة الرابعة. دي السمة الثالثة. السمة الرابعة، يكابد غرست في موسى أن يكون شخص مش قائد وهو حر الاختيار. يعني علمته يكون شخص قائد مش تابع. أنا أسفة، دي كانت من ضمن سمات يكابد، غرست فيه إزاي يكون قائد مش تابع. وده بنشوفه في عبرانيين 11 لما بيقول أنه موسى أبى أن يكون ابنة فرعون، مفضلا بالحري أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. قائد مش تابع، مرضيش يمشي في السكة الغلط، حب يمشي في السكة الصح مهما كان. خليته مسؤول، مهم جدا انه بنخلي ولادنا عندهم حرية الاختيار مش تابعين، خليته يعرف يقول لا للخطية ويعيش في طريق يمكن صعب بس طريق مريح لي، ما يكونش مجرد شخص ضعيف تابع ويمشي في السكة الغلط. دي كانت من ضمن سمات تربية يكابد. السمة الخامسة كانت حريصة، ودي جميلة قوي قوي، كانت حريصة قوي، ويعني ويمكن الكتاب ما قالش كده بس في حاجات بتخلينا نعرف ان دي كانت من سماتها. كانت حريصة على علاقة الاخوات ببعض، علاقة التلات اخوات ببعض كانت جميلة جدا، وما فيش اخوات بيبقى علاقتهم ببعض حلوة، الام مش بتعمل كده، كل ام بتقدر تخلي الاخوات قريبين من بعض وتقدر تخليهم يبعدوا عن بعض. معقولة الام تعمل كده؟ ايوة، بالمقارنة بالتمييز تقدر تخلي كل بعيد عن بعض ومش قادر يقبل بعض، لكن واضح ان يكابد ما كانتش كده. في خروج اربعة لما الله بيقول له اليس هارون اللاوي اخاك، انا اعلم انه يتكلم، بعد كده بيقول له ايه؟ هو هيستقبلك فحينما يراك يفرح بقلبه. بقاله 40 سنة ما شافش اخوه، فلما هيشوفه هيبقى فرحان جدا جدا. ده محبة ما كانش فيه بينهم اللي خليكم بعيدوا عن بعض. مش بس كده، ساعة مريم لما يكابد حطت موسى في السلة، مين فضلت واقفة عايزة تشوف إيه اللي بيحصل له؟ مريم. ومريم هي اللي طلعت تجري البنت فرعون، قالت لها أنا ممكن أجيب لك حد يبقى هو اللي بيرضعه. يعني مريم هي السبب أن ترجع أخوها تاني في حضن مامتها ويقعد معاهم وقت طويل. دي العلاقة اللي كانت بين مريم وهارون وموسى، ومريم وهارون فضلوا مع موسى ومساندينه طول وقت البرية والقيادة، كانوا معاه، كانوا في ظهره، كانوا بيفرحوا لما تبقى في حاجات جميلة هو بتحصل في الوقت ده، وكان لما بيكون في دي أو زعل كانوا حواليه. يعني كتير أما بسمع أن هارون كان معايا، هارون كان معايا، ومريم قد إيه رنمت وفرحت جدا وقت الخروج، كانوا حواليه. التربية دي بتحتاج ما يبقاش في مقارنات، ما يبقاش في تمييز، ما يبقاش في حد أحسن من حد، عشان كده بيبقوا اخوات قريبين من بعض. لكن التربيه اللي بتبقى فيها تمييز ومقارنات وابنك، ايوه صحيح انا بحب كل ولادي، بس المقارنه بتعمل تمييز، بتبقى رساله رفض، فبتطلع الاولاد حاسين انه ماما بتحبه فلان احسن مني، ماما بتحبه اكتر مني، وده بيخليهم شويه بعيد عن بعض. خلي بالك يكابد كانت حريصه ان تقربهم من بعض، وعلى فكره هي ما كانتش موجوده، من الواضح انه لما رجع من مديان هي كانت رحلت خلاص، لان اللي استقبله هارون بس ما استقبلتوش مامته. أحيانا مش أحيانا، التربية لما بتكون صح وبيبقى فيه مساواة بين الإخوات وعدم مقارنة وعدم تمييز، بيبقوا حلوين مع بعض حتى بعد ما نسيب إحنا الحياة. دي كانت السمة الخامسة. إيه بقى اللي نتعلمه من علاقة يكابد وموسى؟ نعرفها بعد الفاصل.
2: برنامج نقطة من أول السطر. أنت أقوى، أنت تقدر.
0: خلوني أقرأ بس التعليقات بسرعة قبل ما أنهي حلقتنا. منار بتقول طوبى للرجل المتقي الرب المسرور جدا بوصاياه، نسله يكون قويا في الأرض، الجيل المستقيمين يبارك. مزمور 112 عدد 1-2. أمين، شكرا جدا لك يا منار. وبتكمل بتقول ربنا يباركك، الأولاد فعلا بيتعلموا من تصرفاتنا وليس من كلامنا. ده حقيقي جدا يا منار. نانا ربنا يباركك ويبارك خدمتك، شكرا جدا يا نانا. خلونا بقى آخر حاجة نقولها، نتعلم إيه من علاقة يكابد وموسى؟ أول حاجة إن الظروف الصعبة ما تمنعناش من التربية الصح في مخافة الله، مهما كنا بنمر في ضغوطات وفي ظروف صعبة، لا خلينا واثقين في الله ورمين عليه الحمل ونربي أولادنا في مخافة الله. تاني حاجة إنه غرس الإيمان في الطفل من هو صغير فعلا بيطلعه عنده إيمان قوي، مهما كان بيروح بعيد أو مهما راح مجتمعات إحنا قلقانين عليه، فغرس الإيمان من الطفولة مهم جدا. وطبعا غرس الإيمان بالكلام وبالسلوك بيكون مهم جدا. الكلام علشان يوصل لقلب الطفل لازم يكون بصورة عملية، وده اللي عملته يكابد. كمان بنتعلم انه في الوقت اللي بنشعر فيه بعجزنا، ساعات ناجي انا مش عارف اعمل ايه في تربية الولاد، انا مش عارف اتصرف معهم ازاي، في الوقت اللي تحس فيه بعجزك طلع اجري روحي لله، ارمي حملك عليه زي ما عملت يكابد بالضبط، وهو هيساعدك ويديك حكمة. هو ده حكمة حتى ازاي تبقى بتبني مركب صغير عشان تحط فيه موسى. كمان حلوة قوي انه نتعلم منهم ان نربي طفلنا يكون مسؤول قائد عنده حرية الاختيار، مش انه نربيه تابع. وعشان كده محتاج التربية ما يبقاش فيها سيطرة، ادي له الفرصة ان يكون بياخد ويدي، ان يكون مسؤول عن اختياراته، ان يكون شوية في مساحة من الكلام، يبقاش كل حاجة أوامر أوامر. ده مهم جدا، ربي طفل مسؤول من خلال طبعا إيمانك. كل ما كنت قريبة من الله كل ما عرفتي تعملي الحكاية دي، لأن الله هيديك الحكمة إمتى تقولي لأ وإمتى تديله مساحة من الحرية، يبقاش كل التربية فيها نوع من أنواع السيطرة. خليكي حريصة جدا جدا جدا جدا إنه تربية الأولاد يكونوا أولادك كلهم يكونوا بيحبوا بعض، ما يبقاش فيه مقارنات، ما يبقاش فيه أي نوع من أنواع التمييز. حتى لو أنت مش واخدة بالك، بص كده وشوفي، ممكن تبقي أنت بتعملي الأمر ده وأنت مش واخدة بالك. دي علاقة يكابد بموسى، عرفت إزاي بإيمانها بتقواها بإيمانها العملي بأنها تكون بتغرس فيه محبة الله وأنه يكون من شعب الله، عرفت إزاي في الآخر هي بإيمانها ده تطلع قائد يحرر أمه من العبودية. بكده أكون خلصت حلقة النهاردة، نتقابل الحلقة الجاية وهنتكلم عن قصة جديدة وعلاقة جديدة نحكيها نحللها نفهمها ونتعلم منها.

0: 밤 아나라 뉴선.
1: يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صاحي رايق، وصباح الفل والجمال على اللي صاحي وبرضه لسه نايم. يا صباح سمع على كل اللي سمعنا في أي حتة، يا صباح مختلف ومميز ويوم جميل لكل اللي عايش حياة عادية بس جواه حكاية وموقف تستاهل تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة بس فيها كلمة حلوة، فكرة خفيفة، حكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف في صباح سما، ومبسوط قوي قوي قوي ان احنا النهاردة مع بعضينا وبنبتدي اسبوعنا مع بعض. وطبعا بما ان احنا خلاص كلنا راجعين الشغل والجامعة والامتحانات والمدارس، والناس اللي منزلتش النهاردة هتبقى بتنزل بكرة. طبعا عارف انه في ناس نزلت النهاردة للأسف، ويعني ربنا معاكو النهاردة، ولكل الناس اللي نازلة بكرة يعني متحمسين ليكو ومتحمسين نبدأ أسبوعنا كده بحماس وبطاقة رهيبة. وزي ما متعودين تعالوا نبدأ حلقتنا برسالة ليك، رسالة شخصية لكل حد بيسمعني دلوقتي، رسالة لكل حد بيتفرج عليا دلوقتي على الفيسبوك وبيسمعنا من خلال راديو سما، ورسالة ليك وليكي بشكل شخصي. بقولك إيه، بما ان النهاردة تقريبا اخر يوم في الاجازة، وفي ناس كتير خلاص رجع للشغل، للجامعة، للمسؤوليات، للزحمة، والمنبه اللي فجأة بقى عدونا الرسمي تاني، فخليني اسألك سؤال صغير، انت داخل الاسبوع الجديد ومعاك ايه؟ طبعا مش قصدي الشنطة ولا اللانش بوكس، قصدي الحاجة اللي نفسك تدخل بيها الفترة الجاية. عارف احنا بنغلط في ايه اوقات؟ اننا نبدأ كل حاجة جديدة، نكرر نغير الحياة كلها. من بكرة هصحى بدري، هتمرن، هقرأ، هركز، هذاكر، هقلل موبايل، هظبط اكلي، هبقى شخص جديد، هنجح، هرتاح، هبقى النسخة البريميوم من نفسي. وبعدين يجي يوم التلات نلاقي نفسنا بناكل حاجة ملهاش علاقة بالنظام وسايبين الخطة وحاسين بالفشل. ليه؟ عشان غالبا احنا بنبدأ كتير قوي فبنقف بسرعة، بس يمكن المرة دي احنا محتاجين نعمل حاجة ابسط واهدى واسكى شوية. بدل ما تسأل نفسك ازاي اغير حياتي كلها، اسأل ايه الحاجة الوحيدة اللي عايز اخدها معايا، حاجة واحدة بس. يمكن حد يقول يعني ايه؟ يعني بدل 30 قرار خد قرار صغير. يمكن تقول انا داخل الاسبوع ده بهدوء اكتر، مش هتوتر على كل حاجة، مش كل حاجة ومش كل موقف هياخد مني طاقة. او يمكن انا داخل الفترة دي اخف على نفسي شوية، بدل جلد الذات كل يوم، بدل انا مقصر، انا متأخر، انا مش كفاية. يمكن الحاجة اللي محتاج تاخدها معاك استمرار مش حماس. عارف الفرق؟ الحماس جميل بس ساعات بيقف بعد يومين، لكن الاستمرار هو اللي بيغير. يمكن تقول انا هعمل حاجة صغيرة بس هكمل، حتى لو بسيطة، 5 دقايق قراية، مكالمة مهمة، ترتيب بسيط، دعوة صغيرة، عادة خفيفة. او يمكن الحاجة اللي محتاج تدخل بيها راحة بجد، لانه في ناس داخلة الاسبوع متخنقة مع نفسها قبل ما تبدأ، مرهقة، قلقانة، حاسة ان عليها جبل. خليني اقول لك حاجة، مش لازم تدخل وانت بطل خارق، عادي تدخل وانت انسان، واحدة واحدة. عادي انه تبقى بتبتدي كل حاجة بالراحة. يمكن الحاجة اللي محتاج تاخدها معاك امتنان، بدل ما تركز طول الوقت على اللي ناقص، اللي متأخر، اللي لسه، تبص شوية على اللي حلو حتى لو صغير. خليني اسألك سؤال، ايه اخر حاجة صغيرة فرحتك؟ ضحكة ولا مكالمة ولا قعدة ولا شخص سأل عليك ولا قهوة حلوة ولا يوم عادي؟ احنا ساعات بنستنى حاجات كتير كبيرة قوي وننسى ان الحياة اصلا متكونة من حاجات صغيرة. وفي ناس يمكن داخلة بكرة خايفة، خايفة من الشغل، من الضغط، من المسؤوليات، من البداية الجديدة، او يمكن من الرجوع للروتين، وده طبعا مفهوم جدا. بس اسمح لي افكرك بحاجة صغيرة، انت عديت ايام صعبة من دي قبل كده كتير، صح؟ وفي ايام كنت فاكر مش هتعرف وعرفت، في حاجات كنت قلقان منها جدا وعدت. مش بقول ان كل حاجة سهلة، بس بقول انت اقوى مما فاكر بشوية حلوين. وبالمناسبة مش لازم اول الاسبوع يبقى مثالي، ودي مهمة جدا. مش لازم ترجع منظم 100% ولا متحمس 100% ولا ملتزم 100% ولا مبسوط 100%. انت انسان مش آلة. عادي تبدأ بهدوء، عادي تتلخبط، عادي تنسى، عادي ترجع تحاول. بس اوعى تعمل حاجة واحدة، اوعى تدخل متوقع من نفسك الكمال، لان الكمال بيخلينا نزهق بسرعة، لان الخطوات الصغيرة بتكمل. تخيل كده لو كل واحد فينا دخل الاسبوع الجديد بحاجة واحدة بس، حاجة بسيطة لكن حقيقية. بعد شهر هيفرق، بعد شوية هيبان. فيمكن بدل ما تعمل قائمة طويلة وتضغط نفسك، خلي السؤال بسيط. لو هتاخد معاك حاجة واحدة بس الفترة الجاية، هتكون ايه؟ هدوء، التزام، خف على نفسك، قرب من ربنا، تنظيم، صبر، راحة، محاولة جديدة. يا ترى ايه اللي هتاخده معاك الفترة الجاية؟ فكر فيها كده. يمكن مش محتاج تغير حياتك كلها، يمكن محتاج تبدأ بحاجة واحدة بس وتكمل. وسيبك من فكرة هبدأ لما اجهز، هبدأ لما اكون جاهز. محدش بيبقى جاهز خالص، احنا غالبا بنتعلم واحنا ماشيين. فلو بكرة بداية جديدة ما تخافش منها، ما تضغطش نفسك زيادة، خد نفس وادخل بهدوء. وخليني اسيب معاك الجملة دي النهاردة، مش لازم تدخل الفترة الجديدة بخطة تغير حياتك، يمكن كفاية تدخل بحاجة واحدة بس وتكمل بيها. ودي كانت رسالتي ليك وليكي النهاردة في بداية حلقتنا، في بداية اسبوعنا الجديد، وبعد اجازة طويلة وايام عيد جميلة. وطبعا نحب نقول لكل اخواتنا كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم. ودي كانت الرسالة ليك، خش بحاجة واحدة، مش محتاج تغير حياتك، مش محتاج تستعجل على نفسك، مش محتاج تكون بتجري وتضغط على نفسك. وده كانت رسالتي ليك النهاردة ورسالتي ليك النهاردة. وقبل ما نبدأ حلقتنا، خليني أسألك سؤال. حلقتنا النهاردة باين من اسمها، ظل ولا نور؟ يا ترى ايه الحاجات اللي بنستخبى منها، ايه الحاجات اللي بنجري منها، ويا ترى بنستخبى فين؟ وده اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير. بس خليني أسألك سؤال، امتى آخر مرة هربت من حاجة بدل ما تواجهها؟ وهنا مش هروب جسدي، هروب من قرار، من كلام، من مواجهة، من إحساس جواك. يا ترى إيه الحاجة اللي هربت منها؟ وخلي بالك إنه كلنا بنهرب بشكل أو بآخر، يعني شئنا ما بينا كده بيجي في وقت في حياتنا بنهرب، بس بأشكال مختلفة. شغل زيادة، موبايل وسوشيال ميديا، هزار وضحك مبالغ فيه، نوم، تأجيل، أنا تمام، رغم العكس. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي، احنا مش دايما بواجه لكن ساعات بنستخبى. يا ترى ايه الحاجة اللي انت بتستخبى منها؟ يا ترى ايه الحاجة اللي انت بتجري منها؟ ايه الحاجة اللي انت بتأجل مواجهتها؟ ايه يا ترى الحاجة دي؟ خلي بالك انه الاماكن اللي بنستخبى فيها ساعات بتبقى مريحة، بتحسسنا بالامان، بس في نفس الوقت بتأجل المواجهة وما بتحلش المشكلة. لان شئنا ام ابينا هنواجه، شئنا ام ابينا الحاجة اللي انا مستخبي منها واللي بهرب منها دي انا هواجهها في وقت ما. الاماكن اللي بنتخبي فيها مريحة، جميلة، لذيذة، لطيفة، وبتريحنا جدا جدا جدا من فكرة انه في مواجهة وفي خوف وقلق مع المواجهة، لكن ما بتحلش المشكلة. وخلي بالك ان كلنا جربنا نحس اننا مش عايز افكر دلوقتي، او سيبها دلوقتي، انا مش محتاج اكون بشغل بالي بيها دلوقتي. لكن الوقت لوحده مش بيحل، محتاج المواجهة. في حياتنا في ظل بنستخبى فيه، وفي نور بيكشف وبيواجه وبيخلينا نتغير. انت غالبا عايش فين اكتر؟ وده سؤالي ليك في بداية حلقتنا، انت عايش فين اكتر؟ هروب في الراحة والدنيا الجميلة والحاجة اللذيذة اللي شكلها جميل ومريح، ولا في المواجهة اللي بتغير واللي بتصنع تغيير واللي بتصنع شخص وبني آدم جديد مني ومنك؟ وقبل ما نجاوب، تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نبتدي بأصل الحكاية ونشوف ليه الإنسان أصلا بيستخبى وإزاي الفكرة دي بدأت. وخلينا أشجعكم في أول حلقتنا وفي بداية حلقتنا تعالوا نفكر مع بعض إيه الحاجات اللي بستخبى فيها وليه بستخبى وبستخبى من إيه. تعالوا نشارك بعض في التعليقات. وكمان عايز أشجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار زرار من 0 لـ 9 وكمان عندنا زرار إعادة وزرار السرعة وزرار التوقف وشوية زرار كده جميلة. تقدر تختار زرار منهم ونلعب مع بعض وتشوف الزرار هيقول لك إيه المرة دي.
0: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمع.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنتكلم عن الضلمة والنور، ويا ترى ايه الحاجات المستخبة منها وايه الحاجات اللي احنا ما بنحبش نواجهها وبنروح للضلمة، ترى الضلمة دي ممكن تبقى عاملة ازاي وشكلها ايه في حياتنا. وقبل ما نبتدي ونخش في اصل الحكاية ونفهم ليه الانسان اصلا بيستخبى والفكرة دي جت منين وبدأت ازاي، تعالوا نشوف تعليقات اصحابنا. وبوبا طبعا صباح الجمال والفل، والياسمين عليك يا رب تكون يومك كده بيبتدي بسلام وهدوء. وبوبا بيلعب معانا وبيختار اول زرار معانا وهو زرار التوقف. زرار التوقف يا بوبا، بيقول لك لو قعدت مع نفسك 10 دقايق من غير موبايل من غير اي حاجه، يا ترى هتقول ايه لنفسك؟ ده سؤال زرار رقم او سؤال زرار التوقف، فاحب اسمع اجابتك ومتحمس جدا جدا جدا تقول لنا اجابتك ايه على السؤال ده، وهقول لك بعديها الزرار ده ايه الرساله اللي بيقولها لك. كمان بهاء بيصبح علينا صباح الفل، حلوه الترنيمه قوي، عارفك مش قادر ترتاح اول مره اسمعها، شكرا جدا جدا جدا يا بهاء، صباح الجمال والفل والياسمين عليك، يا رب تكون الترنيمه عجبتك. واشجعك لو عجبتك تقدر تكون بتسمعها تاني وتتابعنا اكتر على راديو سما. كمان بهاء بيشاركنا بيقول لنا المشكله ان النور الزياده بيعمي والضلمه الزياده بتعمي برضو، في الاعتدال هو الاضاءه الافضل. طبعا انا معاك في ده، وبس خلي بالك انه النور هنا والضلمه هنا هي الحاجات، قصدي الحاجات اللي شويه انا بستخبى منها، الحاجات اللي انا ببقى مش عايز اواجهها، الحاجات اللي ببقى انا عايز استخبى منها مش عايز اواجهها. والنور حلو، النور بيغير، النور بيشكل، النور بيغير فيا كتير قوي قوي قوي قوي، وفي المواجهة انا بتغير. وتعالوا نرجع لأصل الحكاية ونشوف، وده اللي هنحكي فيه النهاردة يا بهاء، ونقول يا ترى يا هل ترى النور الزيادة كويس ولا وحش، والضلمة الزيادة حلوة ولا وحشة، وصح فين وعمل ايه واروح فين واجي منين، وده اللي هنحكي فيه النهاردة بشكل اكبر. تعالوا نشوف اصل الحكاية، الانسان كان بيستخبى ليه اصلا؟ يعني ليه الانسان كان بيستخبى، والموضوع بدأ ازاي اساسا؟ يعني الفكرة جت منين انه الانسان يكون بيستخبى؟ وتعالوا نبتدي بأصل الحكاية. الموضوع بدأ من زمان شويتين تلاتة، ماشي، احنا هنرجع لورا حبتين تلاتة مع بعضينا، وأيام ما كانش فيه أي حاجة. لو بنتكلم على الظل والنور، تعالوا السؤال الأساسي، الإنسان ليه بيستخبى؟ زمان جدا وقبل المدن والكهرباء وقبل ما يبقى عندنا لمبة أصلا نفتحها وإحنا رايحين المطبخ بالليل ونكتشف إن إحنا جعانين تاني وناكل ونفتح التلاجة ونتخن كلنا ويبقى عندنا كرش كده جميل، الإنسان القديم كان عايش وسط طبيعة، والطبيعة زمان برضو ما كانتش يعني جميلة قوي زي دلوقتي كده، يعني كان فيه بقى جزء مرعب من الطبيعة دي، ليل وضلمة وحيوانات وخطر ومجهول وانت مش عارف انت رايح فين وجاي منين وقصة كده. وعشان كده الانسان بدأ يربط النور بالامان، فزمان النور بالنسبة للانسان هو الامان، فلما الشمس تطلع يبقى الدنيا اوضح، يبقى يقدر يشوف، يبقى يتحرك يحمي نفسه. فلما الشمس بتطلع ما يبقى فيه نور، الإنسان ربط النور بالأمان. وعلى فكرة ده اللي احنا مننا ناس بتعيشه، فمثلا لو حد بالليل مروح هتلاقي بالليل كده والدنيا ضلمة مثلا شارع فاضي، هتلاقي فيه برضو ايه شوية خوف كده، غير لما تبقى ماشي الصبح مثلا في الشارع فاضي بس الدنيا منورة، تحس ان انت كده مطمن، الدنيا امان. فمن زمان الانسان ربط النور بالامان، فالشمس تطلع الدنيا تبقى جميلة وحلوة والنور ايه في اللذيذ كده. وفي الناحية التانية الضلمة كانت دايما مربوطة بالمجهول، مش عارف ايه اللي مستخبي، مش عارف ايه اللي هيطلع لي، مش عارف ايه اللي هيحصل، مش عارف ايه الدنيا كانت عامله ازاي. دايما البشر زمان كانوا بيخافوا من الليل، من الظلمة، من الحتة اللي مفيش خالص دي. بس الغريب بقى ان الانسان نفسه كان ساعات بيستخبى، بس مش من الظلمة، بيستخبى من المواجهة. خلي بالكم من دي، يعني اوقات الانسان ما كانش بيستخبى من الظلمة لان الظلمة مثلا كانت وحشة، لا، لكن كان بيستخبى من المواجهة، هو مش عايز يواجه. فلما يخاف يستخبى، لما يغلط يهرب، لما يحس بخطر يدور على مكان يستخبى فيه. ومن هنا بقى طلعت الايه، بقى في الكهوف والشجر والركنة واي مكان امن. فزمان بقى الكهوف دي كانت حاجة من الحاجات الاساسية، يعني رغم ان الكهف كان ضلمة بس كان ده المكان اللي بستخبى فيه، المكان اللي انا بجري منه، المكان اللي انا بروح استخبى فيه. ومع الوقت الإنسان اتطور وبقى عنده بيوت وفي أبواب وفي نور، بس الغريب إن فكرة إن إحنا نستخبى نفسها ما اختفتش، هي لسه موجودة بنفس الكل، يعني بنفس المبدأ، بس شكلها اتغير شوية، بس هي لسه موجودة بنفس كل حاجة. ودلوقتي إحنا مش بنستخبى في كهوف طبعا، بس بنستخبى بطرق أذكى شوية. حد بيستخبى في الشغل الزيادة عن اللزوم، حد بيستخبى في الضحك والهزار الزيادة برضو عن اللزوم، حد بيستخبى في الموبايل، في الانشغال، بيستخبى ورا جملة أنا كويس، بس هو أصلا مش كويس. ففوقات احنا كتير بنهرب، بنستخبى من المواجهة، وبنستخبى ان احنا نحط وشنا في النور كده علشان مش قادر، مش عايز. وده هنتكلم فيه كتير النهاردة وهنحكي فيه اكتر. وعارف ايه المفارقة؟ ان الظل ساعات بيبقى مريح، الظل ساعات بيبقى حاجة جميلة كده انا مرتاح فيها وحس انه يا ايه ده انا الدنيا راحة. الظل بيبقى مريح ولان المواجهة فيها شوية خوف، فيها شوية تحدي كده. والنور ساعات بيكشف حاجات احنا مش عايزين نبص لها. خلي بالكم دي كويس قوي، اوقات احنا ما بنحبش النور مش عشان النور وحش او علشان النور هيعمي، لكن علشان النور هيكشف في حاجات انا مش عايز ابص عليها دلوقتي. ممكن يكشف وجع، خوف، غلط، حاجات مأجلها، كلام لازم يتقال، قرار لازم يتاخد، كل دي حاجات اوقات انا ما بقاش عايز ابص لها. بس يمكن السؤال اللي هنفكر فيه النهاردة، انت مستخبي فين؟ وهل المكان اللي مستخبي فيه مريحك فعلا ولا بس مأجل المواجهة شوية؟ وده سؤالي ليك النهاردة، وأحب أسمعكم ونسمع تعليقاتكم بالسؤال ده. هو أنا مستخبي فين؟ وهل المكان اللي مستخبي فيه ده مريح ولا بس مأجل المواجهة؟ وهل لو هو مأجل المواجهة من إيه؟ ايه الحاجة اللي انا بهرب منها مش عايز اواجهها؟ ايه الحاجة اللي انا مش عايز اكون باخد فيها مواجهة وباخد فيها خطوة؟ وتعالوا نفكر مع بعض. وخليني كده اقولك حاجة قبل ما نخش في تفاصيل الحلقة، انه مفيش حد فينا مش عايش من غير ظلمة، عشان نبقى امنة يعني ونبقى صرحة للاخر. مفيش حد فينا مش عايش من غير ظلمة في حياته، كل حد فينا بشكل أو بآخر، بطريقة أو بأخرى. بس خلي بالك إنه ظلمة مش حاجة مرعبة زي ما الاسم بيوحي، أو الظل أو الظلمة أو الظلمة مش حاجة مرعبة، لكن ببساطة هي المنطقة اللي بنستخبي فيها، وده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة. الحاجة اللي بنعملها علشان نهرب شوية من الضغط، من إحساس جواك مش عايز تواجهه دلوقتي. وده مهم قوي، انت محتاج تفهم وتعرف وتدرك ايه الحاجة اللي انا مستخبي فيها، ايه الحاجة اللي بستخبي وراها، ايه الحاجة اللي بقف كده من وراها وبحاول الدائرة علشان ما اخشش في المواجهة. وخلي بالك ان كل واحد ليه شكله الخاص، يعني كل واحد عنده الحاجة اللي بيستخبى وراها او بيستخبى فيها، فمش كلنا نفس الحاجة. في الظل عند كل واحد مختلف. في حد بيستخبى في الشغل، في حد بيستخبى في الموبايل والسوشيال ميديا، حد تاني في النوم، حد تاني في الضحك والهزار طول الوقت والحاجة الضحك والهزار الأوفر بسبب أو من غير سبب، حد في الانشغال، حد في جملة أنا تمام أنا كويس أنا مفيش حاجة أنا زي الفل، حاجات كتير. وفي بالنسبة لبقى بنات ممكن ناس تستخبى ورا ميك اب، حط بقى ميك اب وبتاع وحاجات زي كده، ممكن ناس تستخبى في الخروج. فكل واحد جواه حاجة بيستخبى فيها بشكل أو بآخر بطريقة أو بأخرى. بس يا ترى أنا بستخبى من إيه؟ إيه الحاجة اللي بستخبى منها؟ إيه الحاجة اللي أنا مش عايز أواجهها خايف أكون بواجهها؟ إيه الحاجة دي؟ يا ترى إيه الحاجة اللي أنا مش عايز أواجهها؟ إيه الحاجة اللي خايف منها؟ وخلي بالك انه مش كل اللي بيبان انه حياة يبقى مواجهة، مش كل حاجة بتبقى حقيقة. خلي بالك ان اوقات احنا بنضحك على نفسنا، واوقات كمان بنبقى مش عايزين نواجه نفسنا بالحقيقة فبنضحك على نفسنا. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. طب خلي تعالى نسأل سؤال تاني ونفكر فيه مع بعض، ليه بنروح للظل؟ يا ترى ليه بنروح للظل؟ اوقات ممكن نبقى بنروح علشان نرتاح شوية، عشان الظل مريح لذيذ لطيف. تخيل كده انت طول الوقت ماسك الموبايل بتلعب مش عارف بتتفرج على حاجات ريلز بقى وتيك توك وكده، ولا ليه؟ او خروج مثلا، فالخروج انا بتبسط وبهفن والدنيا تبقى لذيذة، ولا انا بعمل ده علشان اهرب من ضغط، ولا عشان ما فكرش في حاجة وجعاني، ولا عشان اتجنب مواجهة صعبة؟ يا ترى ليه بهرب؟ ليه بهرب؟ وده سؤال مهم محتاج تسأله لنفسك، وكل حد فينا محتاج يسأله، انا ليه بهرب؟ ليه بستخبى؟ ليه في حاجات انا بروح اداري نفسي فيها؟ وده مهم، لانه ادراكي واعترافي بانه في حاجات انا بستخبى منها، وجع بقى، ضغط، ممكن يبقى التزامات ومسؤوليات، ممكن انا بهرب من التزامات ومسؤوليات عليا، ممكن ما يبقاش حاجه جوايا، ممكن تبقى عليا شويه التزامات وحاجات وانا مش عايز ابقى بشغل نفسي بيها دلوقتي فبهرب من ده. دي حاجات برضو ممكن ابقى بهرب منها. وخلي بالك مهم قوي قوي قوي نفهم كويس قوي ان الظل مش دايما وحش، يعني الحاجة اللي بستخبى فيها مش دايما وحشة، هو أوقات بتبقى استراحة لذيذة باخد فيها نفسي، بس المشكلة لما بتتحول لأن ده مكان الإقامة، دي الحاجة اللي أنا قاعد فيها، دي الحاجة اللي أنا ما بتحركش منها، أنا قايم نايم شارب واكل رايح جاي في اللي أنا فيه ده، أنا ما بتحركش منها ودي بقى المشكلة، دي مشكلة كبيرة قوي. انك تاخد بريك مش حاجة غلط، انك تفصل مش حاجة غلط، بالعكس كلنا محتاجين نفصل، كلنا محتاجين نرتاح، بس خلي بالك انه ما تبقاش دايما موجود جوه الحتة دي، ما تبقاش دايما موجود جوه القصة دي وحاسس انه يا ده انا ما مرتاح كده، انا ده هنا الدنيا تمام، انا هنا خلاص مش هتحرك، انا مش طالع من مكاني، انا راحة بقى وقاعد ومأنتخ ومش عارف ايه. في ناس خلي بالكوا، في ناس بتستخبى ورا بقى الافلام والمسلسلات والفشار واللب والسوداني والبيبسي ومش عارف ايه القصة دي كلها، افشهم انا الناس دول خلي بالكوا. المهم، فمهم جدا، مهم جدا، مهم جدا تبقى عارف انه في حاجات لازم تتحل، مش هينفع تفضل تأجلها، مش هينفع تفضل كل شوية كده مش دلوقتي، وتروح يعني ايه تشغل نفسك بحاجات تانية وتفتح الموبايل وبعديها تقول بعدين مش دلوقتي، طب مش قادر، لا مش عارف ايه. خلي بالك انه في ظل صغير في الحياة اليومية بيكبر، ماشي؟ فكلمة بعدين دي برضو من الظل الجميل كده، او الحاجات المستخبى فيها، وبتكبر وبتكبر تكبر تكبر تكبر لدرجة انه موضوع بيبقى صعب. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، انه الظل الصغير ده بيكبر يكبر يكبر، عامل عارف ايه زي الدمل كده، بيكبر يملى حياتك، انت هو انت هتخش جواه بقى بعد كده، ماشي؟ فخلي بالك ان ما تخشش جوه دمل التأجيل ده وانك تبعد، ماشي؟ وخلي بالك وده مهم قوي احب افكرنا بيه كلنا، لكل حد حاسس انه يا ده انا الدنيا عندي متبهدله، ده انا عايش في القصه دي بقالي كتير ومش عارف ايه، احب اقول لك انه كلنا عندنا الحته اللي بنستخبى فيها. بس السؤال مش هل عندك حته دي، بس هل انت بتعيش فيها قد ايه؟ ده السؤال، انت بتعيش في الحته دي قد ايه؟ لان كلنا عندنا الحته اللي بنستخبى فيها، كلنا عندنا المنطقه اللي بناخد نفسنا منها، اللي بنستريح فيها، اللي بنبقى حاسين يا ايه ده انا كده مامي، بس انت بتعيش فيها قد ايه؟ ايه الوقت اللي انت بتعيشه جواها؟ لانه ده مهم قوي قوي قوي. وخلي بالك يمكن الظل مريح بس مش المفروض يبقى مكانك الاساسي، لان في الظل مش هتتغير، في الظل مش هتبقى بتكبر، في الظل مش هتبقى الدنيا لذيذة وجميلة. جميلة ومرتاح وحلوة وزي الفل، بس مش هتتغير، مش هتكبر، مش هتتشكل، هتفضل زي ما انت واقف مكانك، ويمكن تكون بترجع لورا كمان. فكر ايه الحاجة اللي مستخبي فيها وايه الحاجة اللي انت مستخبي منها. تعالوا نتشارك مع بعض في التعليقات. وكمان بفكركم بلعبة الريموت العجيب، تقدر تختار زرار من زراير اللعبة من 0 لـ 9. وحب اقول لكم الزراير كمان التانية زي زرار الاعادة، كتم الصوت، التوقف، السرعة. عندنا 4 زراير مهمين ومختلفين عن الزراير العادية. عندنا زرار الإعادة، زرار كتم الصوت، زرار التوقف، زرار السرعة. طبعا عندنا زرار من 0 لـ 9، تقدر تختار أي زرار ونشوف الزرار ده هيقولك إيه وهيسألك إيه وإيه الرسالة اللي هيكون بيبعتها لك. وده مهم جدا جدا، وأحب تشاركوني في التعليقات إيه الحاجات اللي احنا بنستخبي منها وبنستخبى في إيه، لأن كل واحد عنده طريقته. تعال نسمع التريمة الجاية ونرجع تاني.

0: أتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ليكم. وقبل ما نكمل حلقتنا ونحكي أكتر وأكتر في موضوعنا النهاردة وإيه الحاجات وإيه الأماكن اللي بنستخبى منها وفيها، تعالوا نشوف تعليقات أصحابنا ونرجع نكمل بقية حلقتنا. وبوبا بيشاركنا كده: أو أنا هشعر بالراحة والهدوء والبعد عن أحداث بتخوف وقلق، وهقول لنفسي ارتاح شوية. دي حاجة جميلة قوي قوي قوي قوي قوي بجد، يعني شجعك انك تعملها كمان، مش بس انه تكون بتفكر فيها يعني، او يكون سؤال بتجاوبه، لكن اشجعك قوي قوي تكون بتعملها. وزرار التوقف بيبعت لك رسالة جميلة بيقول لك: اوقات الهدوء بينور حاجات الزحمة كانت مخبياها. ودي حاجة جميلة قوي قوي، هسيبها معاك يا بوبا بصراحة، واشجعك قوي انك تكون بتعمل ده وبتستغل الوقت ده، يعني لان دي حاجة من الحاجات الجميلة بصراحة قوي قوي قوي، انك تكون بتهدى كده وبتبعد عن كل دوشة. وبصراحة الحياة بقت كلها دوشة وصعبة وعارف كده ايه، زحمة من حواليك، كل حاجة بتجري. فهشجعك قوي انك تعمل الوقت ده، لانه هيفرق معاك جدا جدا جدا. بهاء كمان بيشاركنا: زي هروب قطيع من الغزلان من 200 او اكتر امام اسد واحد، لانه لا احد منهم يعرف من هو المستهدف، ومع العلم ايضا ان الاسد لا يستطيع ان يحمل في فمه سوى فريسة واحدة فقط. هكذا مشاكلنا، فلنحدد ما هو المستهدف منها لعلاجه، ولا نعطي لها التهويل اكثر مما تستحق. انا متفق معاك جدا جدا جدا يا بهاء للامانة، ده حقيقة. فكرة ان احنا مش عارفين احنا بنهرب من ايه او بنستخبى من ايه، دي يعني بتخلي الموضوع تقيل، واوقات كمان بتخلينا عارف نبقى مش عارفين احنا رايحين فين. فهشجعك قوي قوي قوي، دي حاجة جميلة ومشاركتك غالية قوي قوي قوي على قلبي، انه نعرف احنا هربانين منين، ودي حاجة جميلة. وكمان بهاء بيشاركنا كمان انه الخوف الحقيقي بالنسبة لي هو الخوف من نفسي ومن افكاري ومن عشمي. وللامانة دي مشاركة غالية قوي قوي قوي يا بهاء، وهشجعك انه يعني افكارنا احنا نقدر نتحكم فيها، لان جزء من اللي بيخش لنا واللي احنا بنستقبله واللي بنغذي بيه عقولنا هو اللي احنا بقى بنفكر فيه، اللي بنشوفه باللي بنسمعه هو اللي بيفكر فيه، وهو اللي بيطلع افكارنا وبيطلع الحاجات اللي احنا بتبقى في دماغنا. فعايش رجعك ركز، وانا بشوف ايه، بتفرج على ايه، بسمع ايه، ايه اللي بيخش اللي علشان افكاري و الحاجات اللي انا بتبقى في دماغي. بس شكرا قوي قوي قوي قوي لمشاركتك، لانها غالية جدا جدا جدا، وحاجة غالية قوي قوي. الضلمة والوحدة حلوة جدا لو مع المسيح، طبعا طبعا طبعا، يعني دي حاجة لا جدال عليها، القعدة مع المسيح يعني بكل حاجة، مش محتاج حاجة تانية خلاص يعني. وانا قاعد مع المسيح دي حاجة غالية قوي قوي قوي، انا مش محتاج اكون بعمل اي حاجة تانية، ولا انا محتاج حاجة تانية في حياتي. كمان بهاء بيلعب معانا لعبة الريموت العجيب وبيختار زرار رقم 9، واحب اقولك يا بهاء زرار رقم 9 بيقولك ايه: لو النور هيكشف حاجة محتاج تشوفها هتبقى ايه؟ ده سؤال رقم 9 ليك، يا ترى لو النور هيكشف حاجة محتاج تشوفها هتكون ايه؟ يا ترى ايه هي الحاجة دي؟ واحب اسمع اجابتك يا بهاء. ونرجع نكون بقولك الزرار ده بيشاركك بايه وبيقولك ايه. اوكي، تعالوا نرجع نكمل بقية حلقتنا ونحكي اكتر واكتر عن ليه انا بخاف، ليه بنهرب، ليه انا بستخبى، ايه الحاجة اللي ممكن اكون بستخبى منها. وده يعني ممكن يبقى حاجة من الحاجات اللي تخلينا ندرك شوية أنا ليه بستخبى، لأنه جزء مهم جدا أن أكون بأدرك وبفهم أنا ليه بستخبى، لأنه دي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا أن أكون ببقى عارف أنا بستخبى ليه. طيب لو كلنا عندنا حتة بنستخبى فيها، يبقى السؤال الطبيعي ليه أصلا بنروح لها، ليه أصلا بنروح لحاجة زي كده. وحاجة من الحاجات الأساسية ويمكن بها اتكلم عليها وشاركنا بيها في التعليقات هو الخوف. الخوف من أكتر الأسباب بصراحة بصراحة اللي تخليك تستخبى، لأنه الخوف مشاعر، وأوقات الخوف كمان بيبقى أكبر من المشاعر. أوقات الخوف بيبقى خوف إنه بقى خلاص يعني صعب. وبس أنا عايز أفرق في حاجة بصراحة، عايز أفرق ما بين حاجة، يعني المشاعر إحساس الخوف وحس إن ده إحساس طبيعي أنا محتاج أحترمه، وما بين إن عايش في الخوف، فرق كبير قوي قوي ما بين الاتنين، فرق كبير رهيب رهيب رهيب ما بين إنه إحساس أنا خايف لأنه في حاجة تخوف، لأنه لو طلع لي أسد مثلا زي ما بهاء كان بيقول لنا، لو طلع لي أسد طبيعي هخاف، طبيعي هبقى خايف لأنه أنا قدامي أسد، مش العادي أنه ما بقاش خايف. لكن إن أنا بقى عايش في الخوف ده بيبقى صعب قوي، أنه بعيش في الخوف بقى من نتيجة، من قرار، من مواجهة، من حاجة تحصل، دي صعبة صعبة صعبة صعبة. لكن إحساس الخوف أنا محتاج أحترمه، بس ما بفضلش عايش فيه، ما مشيش ورا عقلي وهو بيقول لي سيبها دلوقتي، ابعد شوية، ما تفكرش فيها، ما تواجههاش، ما تتكلمش فيها، مش عارف ايه. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لانه مهم قوي قوي قوي. الخوف احساس ومشاعر انا محتاج احترمها، لكن ما بقاش عايش فيه طول الوقت وما بقاش بهرب منه، محتاج اواجهه. خلي بالك محتاج اواجه، لانه ما بقاش بستخبى منه. وحاجة من الحاجات التانية بصراحة الكبيرة قوي قوي قوي اللي بحس انه

اوقات بيبقى فيه خوف كده من لو ظهرت على حقيقتي ممكن ما تقبلش، ممكن الناس ما تعجبش بشخصيتي، ممكن الناس ما تدينيش قبول، فبختار انه اختفي بدل ما واجه، بدل ما اكتشف نفسي واكتشف اللي جوايا واشوف ايه اللي محتاج اشتغل عليه وايه الحاجات اللي محتاج اكون بشتغل عليها، فبهرب من نفسي في ده. ودي حتة شوية صعبة انا عارف، بس مهمة قوي قوي قوي انك تواجه نفسك، وده اللي انا عملته على فكرة. لانه الحاجة الجانب الجميل في اختباري انه لو انا ما كنتش واجهت نفسي ما كنتش هبقى قاعد هنا دلوقتي، ما كنتش هتبقوا بتسمعوني دلوقتي، ما كنتش هبقى قاعد بشارككم باللي انا كنت فيه. فالاحساس انك خايف من رفض وحش، بس ما تعيش فيه، اطلع براه. لانه انا لما طلعت اهو انا مستمتع جدا جدا جدا، وقاعد دلوقتي بعمل حاجه بحبها قوي قوي قوي قوي، وبشارككم وبحكي معاكم. فدي حاجه من الحاجات اللي اشجعك قوي قوي عليها، انك ما تفضلش عايش جواها. الوجع الوجع الوجع الوجع، اوقات مش بنخاف قد ما هو الم قديم، اوقات تبقى جوانا حاجات مش عايزين نواجهها فبنهرب منها. تجربة وحشة، كلمة حد قالها لي ضايقتني، موقف ضايقك وموقف كان صعب شوية في شوية وجع، فوقت ما بقاش عايز اواجه ده، بحس انه صعب، لا لا لا مش هقدر، مش هعرف، لا لا هتوجع، لا مش. لو ما توجعتش هتفضل عايش مستخبي طول حياتك. خلي بالك من الجملة دي كويس قوي، لو ما واجهتش وواجهت الوجع ده واتصدمت معاه هتبقى مستخبي دايما. وشجعك انه مش طول الوقت الوجع بيبقى نعرف نعمله لوحدنا، بالذات في الوجع، يعني مش كل الوجع نعرف نواجهه لوحدنا، وقد بنبقى محتاجين حد يساعدنا، ثيرابيست او مشير او حد نقعد معاه يكون بيساعدنا في مواجهة الألم ده، لانه مش كل الألم انا هقدر اكون بعمله لوحدي او بواجهه لوحدي. ودي حتة مهمة قوي، يعني محتاجين كلنا نخلي بالنا منها. وخلي بالك انه في وانا بستخبى من الوجع بلاقي نفسي بقول مش عايز اقعد مع نفسي، الاحساس ده صعب، ده مش عايز احسه تاني. وحقك بصراحة ما اقدرش اقول حاجة غير كده، بس خلي بالك انه ما تفضلش عايش في ده، ما تفضلش نايم جوا ده، لانه محتاج تتحرك، لانه مهم قوي قوي قوي تكون بتتحرك، لانه دي من الحاجات الجميلة، تحس بحرية، تحس بانطلاقة، تحس بحاجة كده واو ايه ده انا مكنتش عايش. فاشجعك قوي قوي قوي على ده. كمان بنهرب من الاحساس من الفشل، او بنستخبى من الاحساس من الفشل، وده بيخلي الواحد يهرب من قبل ما يبدأ. يعني قبل ما ابتدي كده مش ما خلاص انا مش هعرف، لا لا لا لا لا ايه ده لا لا خلاص انا مش هكمل، فاكيد انا هفشل، انا مش قدها، انا مش هعرف، انا مش عارف ايه. فبدل ما نجرب نختفي، فبدل ما ناخد الخطوة حتى لو فشلت فانا خلاص ما اختفي، انا مش هعرف، لا لا لا صعبة. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده، لانه احنا وقت كتير بنقع في الفخ ده، بنقع في الحتة دي وبنهرب وبنستخبى من الاحساس بالفشل مش من الفشل نفسه. حتى لو يعني حد فينا فشل فاتأكد انك اتعلمت، يعني لو فشلت فاتأكد انك اتعلمت، دي حاجة أأكد لك عليها مليون مية. يعني نعمة الواحد بيفشل، بس في كل مرة بنفشل بنتعلم كويس قوي. وخلي بالك ان اوقات الهروب ما بيبقاش كسل، اوقات بيبقى حماية مبالغ فيها، الهروب مش كسل لكن حماية مبالغ فيها وزيادة عن اللزوم. الحماية حلوة بتحافظ علينا، بس لما بتزيد عن حدها بتبقى وحشة قوي قوي قوي، وبتحرمنا من حاجات كتير قوي، بتحرمنا من طعم الحياة وحاجات كتير نقدر نعيش فيها ونستمتع فيها ونقضي وقت لطيف وجميل فيها. خلي بالك احنا مش بنهرب علشان احنا وحشين، احنا بنهرب لان في خوف، في وجع، في شك، في تجارب قديمة، واوقات كمان حب للانتخة وانه مش عايز اتحرك، فانا حابب ان انا انتخ، حابب ان انا اريح واعمل بقى ايه، اقعد قاعدة كده رايقة جميلة بشوية لب وفشار واتفرج على فيلم جميل وخلاص. ففي ناس برضو ايه بتستخبى علشان بتحب

0: بتحب تريح كده ايه، قعدة حلوة جميلة وزي الفل يعني. خلي بالك وركز كويس قوي قوي قوي، ركز كويس قوي قوي، احنا مش بنختار ان احنا نستخبى اوقات كتير، مش بنختار ان احنا نستخبى علشان هي اسهل اوقات بنختارها، لان هي الامان، هي الراحة، هي الحاجة اللي انا قادر ابقى مطمن فيها، وده مهم قوي قوي قوي قوي. تركز مع نفسك انت بتستخبى ليه؟ بتستخبى لانه امان، ولا بتستخبى لانه انت بتحب الانتخة وبتحب تريح، وبتستخبى لانه كسل، بتستخبى ليه؟ وده عايزين نفكر ونتشارك فيه مع بعض ونسمع بعض اكتر واكتر. كل ما نتكلم، كل ما نتشارك، كل ما في حتة جوايا بتنور. وخلي بالك ان السؤال الجاي بقى اهم، السؤال اللي جاي اهم بكتير. الامان ده بيحميك ولا بيحبسك؟ لو انت بتستخبى علشان امان، طب الامان ده هل هو بيحميك ولا بيحبسك اكتر من هو بيحميك؟ لانه كده كده في حماية، بس حبسة اكتر ولا حماية؟ يا ترى ده انت واقف فين في ده بقى؟ انت ايه الحاجة اللي بتخليك انك تكون بتستخبى؟ تعالوا كده نسمع تعليقات اصدقائنا، وقبل ما نطلع ونسمع الترنيمة الجاية، بهاء بيشاركنا: وانا افضل اوقات يومي الوقت اللي بعده مع نفسي، لان القعدة مع البشر لا تأتي بالخير، فالقعدة مع النفس ومع المراجعة والمحاسبة افضل، والقعدة ببيت ربنا افضل، زي ما هو في المزمور بيقول: ما احلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي الى ديار الرب، ولحمي قلبي ولحمي يهتفان بالاله الحي. يعني مشاركة غالية قوي قوي يا بهاء للامانة، بس بصراحة اختلف معاك في حتة كده صغيرة. القعدة مع الناس مش سهلة، بس القعدة مع الناس مهمة، وطبعا القعدة مع ربنا يعني ما فيش احلى ولا اجمل ولا اعظم منها، انك تقعد في بيت ربنا وتقعد مع ربنا، دي اجمل واحلى حاجة ممكن الانسان يعملها في حياته. بس في نفس الوقت ربنا بيستخدم الناس في حياتي، وبيستخدمني انا كمان في حياة الناس، فيعني اختلف معاك فكرة انه القعدة مع النفس مهمة برضو، ما نقدرش نقول انها مش مهمة، مهمة جدا، ومراجعة النفس ومحاسبتها مهمة جدا، بس برضو القعدة مع الناس مهمة، لانه ربنا بيستخدم الناس دي في حياتي، وهيستخدمني انا كمان في حياة الناس دي. كمان بهاء بيجاوبنا على السؤال: لو النور هيكشف حاجة محتاج تشوفها هتبقى ايه؟ يكشف الروحة ونهاية حياتي امتى؟ لانه دي حاجة انا شايف ان ثمرة الاتعاب عند الانتقال، ودي افضل حاجة. يعني عايز شجعك بهاء انه يعني النور هيكشف لك الحاجات الجميلة، وشكرا قوي قوي قوي لمشاركتك الجميلة والغالية قوي قوي، وشكرا لانك صادق وامين في كل حاجة بتقولها، شكرا جدا جدا جدا جدا ليك، وشكرا لمشاركتك الغالية. اوقات الحقيقة بتبقى بتوجع شوية، بس لكنها بتحرر كتير كتير. الضلمة فيها حرية، سوري انا اسف، النور فيه حرية، المواجهة فيها حرية، الحياة بتبتدي لما بكسر خوفي، وربنا يديك نعمة ويباركك يا بهاء. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا، وعايز اشجعكم خلونا نكمل نلعب الريموت العجيب، وما تنسوش سؤال حلقتنا، يعني سؤال الوقت اللي فات ده، اللي انت وانت بتستخبى امان بيحميك ولا بيحبسك؟ حبسة لو بيحبسك بيحبسك ليه؟ لو بيحميك بيحميك من ايه؟ حب اسمعكم بتفصيل، ومشاركاتكم غالية قوي قوي قوي عندي. شكرا لكل اصحابنا اللي بيشاركونا، وبنحكي ومندردش مع بعض، انا كمان بتعلم منكم كتير قوي، وشجعكم على ده، وشجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض. ويعني تعالوا كده ناخد جارية سريعة على أشكال الاستخباء. إزاي بقى أكون بستخبى؟ زمان كانوا الناس بتستخبى في كهوف فوق الشجرة، جنب الشجرة، ورا الشجرة، والحاجات دي كلها. بس الموضوع عندنا طبعا تطور وأصبح عندنا طرق شكلها كويس شيك جميلة، مش بتبان إنها هروب، بس هي في الحقيقة هروب. يعني واحدة منهم السوشيال ميديا، الفيسبوك، انستجرام، تيك توك بقى، كل الحاجات دي. طبعا دي رقم واحد لا يعلى عليها، تقعد تفتح وتقفل، تنزل تنزل وتطلع وتشوف حياة الناس، وفي نفس الوقت انت بتتجنب حياتك خالص بقى. اوعى بص انا ايه يا باشا، خليني في حياة الناس كده اتفرج عليهم واشوف كده ايه، مين سافر، مين راح جاي، مين اشترى ايه، مين عمل ايه، كل القصة دي. طب انا فين بقى، فين حياتك؟ مش موجودة. يعني انا مش مركز مع حياتي. فخلي بالك كويس قوي قوي من دي. السوشيال ميديا واحدة من الحاجات يعني القاتلة، ومن اكتر الحاجات اللي الناس بتستخبى وراها بشكل كبير قوي قوي قوي قوي قوي. ودلوقتي بقى ممكن ايه، حد يقول لك عم انا شغال يا عم، اما انا بشتغل يا عم على الموبايل دلوقتي، عم انا عندي شغل مش عارف، بس عادي هربان يعني، افشينك تمام. واحدة كمان من الحاجات اللي بتخلينا يعني بنستخبى وراها، ويمكن دي مش مقفوشة قوي، بس يعني برضو حاجة من الحاجات الخطرة جدا جدا، هو الهزار الزيادة، الهزار والضحك الزيادة. في ناس بتستخدم الضحك والهزار الزيادة كستارة. فأنا بستخبى وراها، تلاقي طول الوقت بتهزر وبتضحك على أي حاجة، وبص يعني ضحك ضحك ضحك ضحك جميل. انا مش ضد الضحك على فكره، انا شخص بحب الضحك جدا جدا، بس يعني عارف ضحك ضحك ضحك ضحك وتموت من اي لحظه جد. يعني عارف انت لو ثواني بس الكلام ده جد، تحس لا لا لا لا ما تكلمنيش بجد يا عم، خلينا نهزر ونضحك والدنيا تبقى جميله ولذيذه ومش عارف ايه. بس خلي بالك انه الهزار الكتير والحاجات دي اوقات كتير بتبقى ستارة. انا بستخبى وراها علشان ما بينش، او علشان ما واجهش، علشان ما تحطش في المواجهة، عشان اهرب من الخوف واهرب من كل الحاجات دي. حاجة كمان من الحاجات التانية بقى والمهمة، ويمكن دي شوية مقفوشة زيها زي السوشيال ميديا كده، وهو الانشغال الدايم. يعني ايه اللي هو الشغل الكتير قوي قوي قوي؟ عارف اللي هو في حاجه كده مصطلح بيطلع عليه الوركهوليك، اللي هو مدمنين الشغل، اللي هو ممكن يقضي فوق ال 24 ساعه شغل يعني عادي. ممكن يعني لو اليوم فيه فوق ال 24 ساعه ممكن يقضيهم شغل عادي. الوركهوليك ده صعب قوي قوي قوي، ومصنف انه ادمان من الادمانات. يعني الشغل ده ادمان من الادمانات، هو كتير حاجه من الحاجات اللي بنهرب منها، الشغل، المشاوير الكتيره، انك تفضل تعمل حاجات تعمل حاجات وحاجات تتاجل، تعمل حاجات مكان حاجات وحاجات تاجلها وحاجات تعملها. المهم ان احنا ما نقعدش ساكتين مع نفسنا كده، كانه في حاله من الهروب، ان انا بهربه كده، اللي هو يعني مش عايز لا لا لا مش عايز اشوف او مش عايز اقول. وحاجه من الحاجات الشغل طبعا، دي كده من الحاجات الاساسيه، ودي شكلها جميل ومحترم ونضيف كده وابن ناس، انه انا بشتغل يا جماعه انا شغال. ممكن تبقى تعبان وبتغرق، يعني بتغرق نفسك في الشغل، بتغرق. انا اعرف ناس يعني بشكل شخصي بتغرق نفسها في الشغل، ممكن يشتغل فوق ال 18 ساعه في اليوم عادي، يشتغل مش عشان حاجة، بس عشان هو عارف هربان. يعني انا بحب الشغل وكل حاجة، بس انا ما مش قادر، ما بحاول اهرب، بستخبى. فخلي بالكوا كويس قوي قوي، وبقى اللي هو ايه، كل ما حد يكلمك لما ماشي مش فاضي، مش عارف، مش مشغول. وفي بقى جملة رهيبة رهيبة رهيبة رهيبة رهيبة بقى، في ناس شاطرة جدا جدا تستخبى وراها، اللي هي ايه، انا تمام انا كويس. ده اخطر زرار في العالم تقريبا، انه انا تمام انا كويس انا زي الفل، مفيش حاجه، عادي يا عم، ايه الموضوع سهل، عادي يا عم، عادي يا عم، انا تمام يا عم. حتى لو هو مش تمام، يعني حتى لو الحاجه دي مش تمام، بس انا تمام. لو الحاجة دي مش تمام أنا تمام. ف يعني حتة كده صعبة شوية إنه أنا بقى عايش بقول أنا تمام أنا تمام أنا تمام بس أنا مش تمام. ودي حتة مهمة قوي قوي قوي قوي هشجعنا كلنا نخلي بالنا منها. يعني خلي بالك انه ان انت تستخبى زمان كان محتاج مكان, دلوقتي بقت محتاجة عادة. يعني يعني الموضوع بقى اسهل بكتير قوي قوي قوي, بدل ما كنت محتاج كهف تروح تستخبى فيه دلوقتي انت محتاج عادة بس, يعني تشوف حاجة كده ايه تستخبى مع فيها. يعني الموضوع سهل وبسيط والموضوع مش صعب يعني. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده, لانه الموضوع بقى يعني اسهل وشكله شيك وجميل ولطيف ولذيذ, واوقات كمان احنا ما بناخدش بالنا منه. يعني دي حته مهمه قوي قوي قوي ان احنا نفسنا ما بناخدش بالنا من نفسنا ان احنا مستخبيين. يعني تفهمني اللي هو انا اصلا ما اعرفش ان انا مستخبي, يعني بس انا مستخبي بس انا ما اعرفش ان انا مستخبي عشان بعمل حاجه شكلها من بره لذيذ وجميل وبعمل حاجه شكلها حلو وزي الفل. فخلي بالك كويس كويس قوي قوي قوي من ده. وسؤالي ليك هنا, انت بتستخبى ولا فاكر نفسك عايش طبيعي؟ ده بقى اللي احنا كنا بنحكي عليه من يعني من ثواني. انت فعلا بتستخبي ولا انت فاكر ان نفسك عايش طبيعي؟ انت في واقف فين في الحته دي؟ واقف هل انه لا انه انا تمام وانا عايش حياتي عادي, ولا انا فعلا مستخبي بس انا مش مدرك ان انا مستخبي؟ لانه فرق كبير قوي قوي قوي قوي في الاتنين, انه ابقى مستخبي وانا مش عارف ان انا مستخبي, وانه ابقى انا ده شكل حياتي او ده اللي انا بعمله. فخلي بالكم كويس قوي قوي قوي من النقطتين دول, لانه مهمين قوي قوي قوي وفخ كبير ممكن نبقى ناس مننا بتقع فيه. طيب تعالوا نسمع تعليقات أصدقائنا ونرجع نكمل برضو حلقتنا. بهاء بيقول لك أنا عايز ناس تطبل لي زي كتكوت, شد حيلك يا كتكوت. أنا أشجعك يا بهاء, يعني شد حيلك يا بهاء, يلا يا بهاء شد حيلك يا بهاء, يعني أحلى تشجيع. أشجعك للأمانة, بس للأمانة عشان أبقى أمين معك مش هطبل. يعني هشجع أبقى تمام معك في التشجيع لكن مش هطبل بصراحة. وكمان بهاء لأنه يعني مش هطبل عشان حاجة وحشة, بس عشان يعني التطبيل بياخدنا الحتة كده انه يعني بنشجع الحاجة هي مش موجودة او مش حاصلة, وده بيخلينا نخدع نفسنا وبنقع في الفخ برضو. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده يا بهاء. كمان بهاء بيشاركنا, لكن شغل ان حد يعاتبني دي حاجة مرهقة ومتعبة, عتاب ماتت. يعني بص اختلف معاك واتفق معاك في حاجة, اتفق معاك لانه العتاب مرهق مش سهل, في شويه تعب في شويه ارهاق في شويه تنازل بيحصل في العتاب, بس للامانه العتاب مهم, والعتاب بيبين اهميه الناس عندي. انه لو انا بعاتب معناه ان انت شخص فارق معايا, لو انت شخص مش فارق معايا ما اعتقدش ان انا هاجي اعاتبك, لكن لانه انت فارق معايا انا باجي بعاتبك واتكلم معاك. العتاب مرهق بس مهم جدا جدا جدا, لانه في جزء انا بكتشفه عن نفسي وفي جزء بكتشفه عن الشخص اللي قدامي اللي بيعاتبني او اللي انا بعاتبه. يعني فاتفق معاك ان هو متعب, بس اتفق معاك يعني اختلف معاك لانه مهم وضروري انه يكون بيحصل قوي قوي قوي. بابا كمان بيشاركنا بيقول لنا اوقات الشعور بالامان بيبدا وكانه حمايه, لكن اكتشفت مع الوقت انه مش كل مره هدور على الامان هلاقي امان بيحميني, اوقات الامان بيحبسني. شغل رائع وجميل بس كل ما اللي جاء لي كنوع من أنواع الأمان أوقات هتحبس جواه وهدمنه, وهنا هيبقى خطر كبير عليا. فمش كل أمان فعلا يبقى أمان, لكن أوقات بيحس أن ده اللي اكتشفته دي حاجة أوقات بيحبس, ده اللي أنا اكتشفته. يعني مشاركتك غالية قوي قوي قوي يا بوبا للأمانة, ودي حقيقة. يعني للأسف أنه الحتة اللي احنا ممكن تبقى أمان للأسف بتخدنا أن احنا نتحبس فيها ونتأيد فيها تأييد كده يعني شوية صعب وما نعرفش نطلع منه. طيب خلونا نرجع نكمل حلقتنا, وكان سؤالنا بيقول هو انا مستخبي ولا فاكر عايش حياتي طبيعي؟ يعني انا عارف اللي هو ايه، انا مش مستخبي يا عم، انا عايش حياتي عادي يا عم، انا تمام، انا ما فيش حاجة وبتاع، بس انا مستخبي. يعني هل انا عايش في الفخ ولا لا؟ يعني وخلينا نكون صريحين شوية، في حاجة غريبة في الظل، انه مش وحش طول الوقت زي ما قلنا، هو مريح، في راحة للأمانة، والراحة بتخدع، مش ما فيهاش مواجهة، ما فيهاش قرارات صعبة، ما فيش كلام تقيل، ما فيش ضغط مباشر، فتحس اللحظة كده دي أحسن حاجة، دي حاجة جميلة جدا جدا جدا. بس خلي بالك إن الراحة دي راحة مؤقتة، يعني مش راحة دايما، انت مش دايما هتبقى في دي، لانه المشكلة انه الاحساس بيهدى لحظيا، الضغط بيختفي بشكل مؤقت، المشكلة وكأنه انت بتبعد عنها لفترة، بس في الحقيقة نفسها هي فضلت موجودة، هي الحاجة دي كلها موجودة، الضغط موجود، المشكلة موجودة، الحاجة اللي انت محتاج تواجهها هي ستيل موجودة، هي ما زالت موجودة، فشينا ما بين انت محتاج تواجهها. وخلي بالك والظل كده واكنه زرار تأجيل، يعني في راحة بس واكني بأجل مش بحل، في فرق كبير ما بين اني بأجل وما بين اني احل. ففوقات كتير الـ الـ الـ الحاجة الـ بن بن بنعمل ايه كده واكنه الظل ده والحاجة مستخبى فيها دي زرار تأجيل، أجل التفكير، أجل قرار، أجل مواجهة، بس التأجيل مش حل، ماشي؟ يعني ايه؟ عارف تبقى عارف ان في حاجة مثلا محتاجة تتعمل فتقول مش دلوقتي، بكرة لما اكون احسن، لما اكون جاهز، لما الساعة تيجي 9، لما الساعة تبقى الساعة 6 بالظبط، لما 6:30، فاهمني؟ وتروح تعمل حاجة تانية اسهل او تكبر دماغك. يعني خلي بالك انه المشكلة الحقيقية مع الوقت، اللي كان هروب مؤقت بقى عادة، بقت حاجة أنا بعملها متعود عليها. الراحة تتحول لسجن هادي من غير ما تحس، خلي بالك من ده كويس قوي، الراحة تتحول لسجن عادي وهادي من غير ما تحس. الظل مش بيأذيك مباشرة، هو بس بيخليك تقف مكانك بهدوء، تمام؟ وأوقات كمان مش بيخليك تقف مكانك، أوقات بيخليك ترجع لورا، ماشي؟ ده حتة مهمة قوي قوي، محتاجين نخلي بالنا منها ونركز فيها كويس قوي قوي. ويمكن اخطر سؤال هنا، انت مرتاح في الظل ولا متعود عليه بس؟ وحب اسمع اجاباتكم، يعني حب تشاركونا بالاجابات. هو انت يمكن متعود عليه، يعني هل الظل دي حاجة مريحة؟ انت مرتاح في الظل ولا متعودت عليه بس، متعودت على القعدة فيه؟ حب اسمع مشاركاتكم واجاباتكم، وكمان ما تنسوش لعبة الريموت العجيب، وتعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح صباح.

0: Prop de l'Aganyila, a la Ràdio Sant.
1: ورجعنا مرة تاني وفي آخر وقت لينا في حلقتنا. تعالوا نحكي مع بعض. لو الظل مريح زي ما قلنا، بس طبيعي جدا ان النور يبقى مخيف شوية، لانه بيكشف وبيطلب منك تقف قدام نفسك كتير. طيب، النور بيكشف الحقيقة، مشاعر مستخبية، قرارات متأجلة، حاجات مش عايزين نبص عليها. بس خلي بالك انه حط الفكرة دي جواك، انه النور مش بيهاجمك، النور مش عدوك، هو بس بيظهر الصورة زي ما هي. لما تنور كشاف قدام حد بيطلع بيبان، هو مش بيهاجمك لكن بتشوفه. ده اللي النور بيعمله معانا، انه النور مش بيهاجمك، هو مش عدوك، النور مش عدوك، لكن هو بيظهر الصورة زي ما هي بالظبط. يمكن يكون ده مخيف شوية بس مهم. في المواجهة بيحصل التغيير، في المواجهة بيحصل الحتة اللي احنا فيها بنتغير وبنتشكل، لانه جزء من التغيير والتشكيل انه اعرف وادرك وان اشوف. لانه لو ما شفتش انا غالبا مش هتغير، لانه هتغير ازاي لو انا مش عارف ان انا محتاج اتغير؟ هتغير ازاي لو انا مش عارف انه في حتة جوايا محتاجة تكون بتتغير؟ واول خطوة هي الاعتراف. اصعب جملة اوقات مش بتتقال انا مش تمام، زي ما بقولك كده، بس اول ما بتقولها في حاجة بتبتدي تتحرك. ادراكك انه انا مش تمام، ان انا مش كويس، انه انا محتاج مساعدة، ان انا محتاج حد يمد ايده ليا، دي حاجة مهمة. اعتراف انه انا محتاج اواجه، ده مهم قوي قوي قوي قوي. اعتراف انه انا محتاج يبقى في نور في حياتي، ده مهم جدا جدا جدا. تاني حاجة مهمة قوي قوي قوي قوي هي طلب المساعدة. النور ساعات معناه انك تكلم حد، النور ساعات معناه انه تطلب دعم، النور ساعات معناه انك تطلع اللي جواك، وده مش ضعف، ده مواجهة. انك تحكي، انك تتكلم، انك تقول اللي جواك، انك تقول اللي انت شاعر بيه، انك تقول اللي انت حاسه، دي حاجة غالية قوي قوي قوي. عشان كده دايما هتلاقوني في كل حلقة ببقى موجود معاكم فيها بشجع انه نتشارك، نتشجع انه نتكلم، نشجع انه نحكي مع بعض اكتر واكتر، لانه جزء كبير قوي قوي قوي من لما بحكي ده اكني بطلب مساعدة. ده النور، ده النور، النور انه تتكلم، النور انه يبقى في حد جنبك، النور انه يبقى بتطلب المساعدة. وخلي بالك انه الكلام الصريح جميل، فبدل ما تقول عادي ما فيش حاجة، تقول انا متضايق، انا محتاج اتكلم، انا مش فاهم نفسي، انا عندي مشكلة، انا محتاج حد يساعدني. كل الحاجات دي مهمة جدا جدا جدا، ويعني تشجع جدا انك تكون بتكمل وتبقى في النور، ما تبقاش عايش في الظلمة، ما تبقاش مستمتع في وقت الظلمة، لكن تكون مستمتع بالحياة، لانه في كل مرة هتكلم رغم صعوبتها بس انا بتشكل، انا بتغير. وده جزء على فكرة من اللي خلاني اكون بتغير، انه قدرت اعبر، قدرت اتكلم، قدرت اقول اللي جوايا، قدرت اطلع كل اللي انا بحسه، كل اللي انا قادر اقول انا مش تمام، انا مش كويس. وان انا مش تمام ومش كويس دي مش حاجة تعبني، دي مش حاجة تقلل مني، دي مش حاجة تخليني شخص مش كويس او تخليني شخص الناس تبعد عنه، بالعكس دي حاجة انا محتاج احترمها، لانه انا بني ادم، انا مش كمبيوتر، انا مش آلة، انا مش مكنة، انا مش AI ما بتعبش، انا عندي مشاعر واحاسيس وافكار، انا ابقى اكون قادر اكون بعيش كويس كل ما انا بطلع اللي جوايا وبعبر عن اللي جوايا وبحكي عن اللي جوايا، لانه مهم جدا جدا جدا جدا. خلي بالك انه قرار، هو قرار. النور بيخليك توصل لنقطة، هكمل كده ولا اغير؟ وده اصعب جزء بس اهم جزء، لانه لما بتشوف، وعايز اقولك من رأيي يعني الشخصي، انه لما بتدرك انك محتاج تتغير رغم صعوبة الموضوع، بس انت بتبقى جواك عايز تتغير، ممكن تبقى مش قادر تاخد القرار للآخر، ممكن يبقى الموضوع صعب شوية، بس ده أهم جزء وأهم حتة إنك تاخد القرار إنه أنا هتحرك، أنا هاخد الخطوة وأتحرك على طول، إنه أنا مش هفضل زي ما أنا. النور بيخليك توصل لحتة محتاج تاخد فيها قرار. النور حلو، النور مش وحش، النور بيشكل فينا، النور بيكشف جوانا، النور بيدي المساحة ان احنا نتغير ونكبر. الاحساس اللي بعد كده غريب بقى، ان بعد كده اعتراف، كلام، وجهة، قرار، بتلاقي نفسك اخف، مش مثالي لكن اخف. الدنيا عارف تاخد نفسك كده، عارف كده اللي هو ايه، بعد خلاص انت اعترفت ان انا محتاج، وفي حاجات ضلمة وفي حاجات انا محتاج اواجهها، في كلام، في مواجهة، في قرار، بتلاقي نفسك الدنيا كده عارف خفيفة، انت عارف تاخد نفسك، عارف كده، عارف انت الاحساس ده، ده اللي بيبقى موجود وده اللي انا اختبرته في حياتي. واشجعك قوي قوي قوي انك انت كمان تعمل كده، لانه احساس جميل، احساس رهيب انك تبقى عايش خفيف كده. خلي بالك النور بيخوف في البداية بس بيحرك في النهاية. خلي الجملة دي دايما دايما دايما قدامك، النور بيخوف في البداية بس بيحرك في النهاية. ومش بس بيحرك، ده كمان بيحرر. النور بيخوفك ممكن يبقى صعب في الاول، بس يعني عارف اللي هو ايه، بيحررك كده، بيخليك تتحرك من مكانك، تحس بحرية، تحس ان انت اخف، تحس ان ده يا حرية، حاجة كده في قمة الروعة والجمال قوي قوي قوي قوي قوي. عايز اسألك سؤال، انت مستعد للنور ولا عايز تفضل في الظلمة؟ وعايز تفضل في الظلمة لحد امتى؟ وعايز شجعك انه اطلع بره الظلمة، لانه الظلمة مش جميلة، الظلمة مش لذيذة، الظلمة مش حاجة ممكن تبان مريحة، بس هي في الحقيقة مش حلوة خالص خالص خالص خالص. تعالوا نشوف تعليقات أصدقائنا في نهاية حياتنا. بهاء بيقول أنا إنسان حظي وحش قوي، يمكن حظي العوالم أحسن من حظي. يعني مش عارف ليه بتقول كده يا بهاء، بس أحب أن أنت تتواصل معنا على يعني تتواصل مع فريق راديو سمع على الصفحة ونحكي أكتر وأكتر. أحب أسمع منك أكتر وأحب أسمعك قوي قوي، فأحب أشجعك أنه يعني تبعت لنا على الصفحة ونحكي مع بعض ونتشارك أكتر وأكتر. أحب جدا نسمعك ونحكي مع بعض أكتر يا بهاء. بوبا كمان بيشاركنا سؤال، بيشاركنا أكيد الظل في الأول بيدي راحة، ولو وقفت فيه شوية هتعود عليه، لأن كنت قريت في اختيارات العقل بيحب في قريت في اختيارات العقل بيحب السهل المريح، عشان كده بيختار اقف جواه وببقى مش واعي. لكن زي ما قلت يا أندرو، المهم اخلي بالي واروح لربنا واقول له هل انا هنا واقف مظبوط. فحص النفس وحقيقتها اللي بيكشفها الروح القدس هي اللي بتصبرني اذا كان واقف صح ولا لا، لاني بخاف من الاعتياد والاختيار المريح بيقلقني. هشجعك يعني، شكرا قوي قوي قوي قوي قوي يا بوبا على مشاركتك الجميله والرهيبه دي. شكرا لصراحتك وشكرا لامانتك وشكرا لان انت يعني كل حاجه من قلبك للاخر، ومشاركتك كده فرقت معايا انا قوي. وطبعا وجود الروح القدس في حياتي بياخدني لحته مختلفه، وهو اللي بيقول لي افضل هنا ولا لا، دي الحته المناسبه ولا لا، هل انا واقف مظبوط ولا محتاج اتحرك. دي حته مهمه قوي. بهاء كمان بيشاركنا، النور بيظهر عيوب لكن الظلمه بتستر، والظلمه افضل لكنها شروطها المسيح. يعني لما انا مش فاهم قوي اخر تعليق يا بهاء، وحب توضحه. يمكن يعني الظلمة والنور بيكشف عيوب لكن الظلمة بتستر، طبيعي الظلمة بتستر، بس مش كل ستر بيبقى كويس، اوقات انا بستخبى وبتعود، بس في يوم من الايام هاجي وهواجه. شجعك يا بهاء انك تتواصل معنا على الصفحة ونحكي اكتر، حب اسمعك جدا جدا جدا جدا. وفي اخر حلقتنا يعني احب قوي قوي قوي قوي خليني اقول لك كام حاجة اخيرة في اخر وقت لينا في حلقتنا. الظل ساعات يريحك شوية، يخليك تهدى، تهرب، تأجل، تحس ان الدنيا اخف، بس الحقيقة اللي بنكتشفها مع الوقت ان الراحة دي مش دايما حل، بس هي وقفة مؤقتة، لان في حاجات في حياتنا مش هتتزبط لو فضلت مستخبية: مشاعر، قرارات، مواجهات، حتى نفسنا. والغريب بقى ان النور مش بيجي عشان يعاتبك، النور مش عدوك ولا عشان يضغط عليك، هو بس عشان يكشف، عشان يوضح ويخليك تشوف الطريق زي ما هو. يمكن يبقى مزعج في الأول، بس مع الوقت يبقى الدنيا أوضح، أخف وأصدق. وعايز أشكركم قوي قوي قوي قوي على حلقة النهاردة. شكرا لبداية جديدة في يومنا النهاردة. وعايز أشجعك لو الحلقة دي فرقت معاك، وحتى لو في حاجة واحدة، عايز أسيب جواك سؤال واحد: أنت مستخبي فين؟ الظل ساعات بيكون مريح، لكن النور هو اللي بيساعدك تشوف الطريق. النور هو اللي بيساعدك تشوف الطريق. شكرا قوي قوي قوي قوي على حلقة النهاردة. شكرا لكل أصحابنا وأصدقائنا على حلقة النهاردة وعلى الوقت الجميل اللي قضيناه سوا. استمتعت معكم جدا جدا جدا، وهستناكم بكرة في حلقة جديدة من صباح سما.
2: كنا بنتابع إعادة برنامج صباح سما.

0: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.
1: كتاب الخروج، الأصحاح 23.

لا تنقل خبرا كاذبا، ولا تتعاون مع واحد شرير لتكون شاهد زور. لا تتبع الأغلبية إلى فعل الشر، ولا تحرف شهادتك في قضية لتتفق مع الأغلبية، ولا تتحيز مع المسكين في دعواه. إذا صادفت ثور عدوك أو حماره شاردا فرده إليه، وإذا رأيت حمار من يبغضك واقعا تحت حمله فلا تتركه وتمضي، بل ارفعه معه. لا تحرم الفقير من العدل في دعواه، ابتعد عن الاتهام الباطل، ولا تحكم بالموت على شخص بريء أو صالح، لأني لا أبرئ المذنب. ولا تقبل رشوة، لأن الرشوة تعمي المبصرين وتعوج كلام الصالحين. لا تضايق الغريب، فأنتم تعرفون ما يشعر به الغريب لأنكم كنتم غرباء في مصر. 6 سنين تزرع أرضك وتحصد غلتها، وفي السنة السابعة تريحها وتتركها ليأكل منها فقراء شعبك، وما يفضل عنهم تأكله الوحوش، وتفعل نفس الشيء بكرمك وزيتونك. 6 أيام فيها تعمل عملك، وفي اليوم السابع ترتاح، لكي يرتاح أيضا ثورك وحمارك ويتنفس عبدك والغريب الذي عندك. اعملوا بكل ما قلته لكم، ولا تذكروا اسم آلهة أخرى ولا يسمع من فمكم. عيدوا لي 3 مرات في السنة فتحتفلون بعيد الفطير، 7 أيام تأكلون خبزا بلا خمير كما أمرتكم، وذلك في الوقت المعين في شهر أبيب، لأنكم فيه خرجتم من مصر. لا تحضروا أمامي وأيديكم فارغة. ثم عيد الحصاد فتقدمون لي أول الغلة التي أنتجها الحقل، ثم عيد الجمع في نهاية السنة حين تجمعون غلتكم من الحقل. 3 مرات في السنة يحضر كل ذكوركم أمامي ليعبدوني. لا تقدموا لي دم ضحية مع أي شيء فيه خمير، ولا تحتفظوا بشحم ضحية العيد إلى الغد. أحضروا أول غلة أرضكم إلى بيت المولى إلهكم. لا تطبخوا جديا في لبن أمه. انظروا، إني أرسل أمامكم ملاكا ليحفظكم في الطريق ويأتي بكم إلى المكان الذي أعددته، فانتبهوا له وأطيعوه ولا تتمردوا عليه، لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن فيه قوة اسمي. ولكن إن أطعتموه وعملتم بكل كلامي، أعادي من يعاديكم وأضايق من يضايقكم، ويسير ملاكي أمامكم ويدخلكم بلاد الأموريين والحثيين والفرزيين والكنعانيين والحويين واليبوسيين فأبيدهم. لا تسجدوا لآلهتهم ولا تعبدوها، ولا تعملوا كأعمالهم، بل أبيدوهم وحطموا تماثيلهم.
اعبدوا المولى إلهكم فيبارك خبزكم وماءكم ويزيل المرض من بينكم، ولا تكون في بلادكم واحدة تسقط ولا عاقر، وأمتعكم بعمر طويل، وأرسل رعبي أمامكم، وأزعج كل أمة تقف في وجهكم، وأجعل كل أعدائكم يهربون منكم، وأرسل الزنابير أمامكم لتطرد الحويين والكنعانيين والحثيين من أمامكم، لكنني لا أطردهم في سنة واحدة لئلا تصير الأرض خرابا فتكثر عليكم الوحوش، إنما أطردهم من أمامكم بالتدريج إلى أن تكثروا وتملكوا الأرض، وأجعل حدودكم تمتد من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، ومن الصحراء إلى نهر الفرات، وأسلم لكم سكان البلاد فتطردونهم من أمامكم، لا تعملوا معهم عهدا ولا مع آلهتهم، لا يسكنوا في أرضكم لئلا يجعلوكم تخطئون إلي، لأنكم إن عبدتم آلهتهم يكون ذلك فخا لكم.

ثم قال الله لموسى: اصعد إلي أنت وهارون وناداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل واسجدوا من بعيد. ثم يقترب إلي موسى وحده والآخرون لا يقتربون، وأما الشعب فلا يصعد معك. فجاء موسى وأخبر الشعب بكل كلام الله وأحكامه، فأجاب الشعب بصوت واحد وقالوا: كل ما قاله الله نعمل به. فكتب موسى كل ما قاله الله، ثم قام في الصباح الباكر وبنى منصة قربان عند سفح الجبل، وأقام 12 عمودا على عدد قبائل بني إسرائيل 12، وأرسل شبانا من بني إسرائيل، فقدموا قرابين وذبحوا ضحايا صحبة من الثيران لله. فأخذ موسى نصف الدم ووضعه في أوعية، والنصف الآخر رشه على المنصة، ثم أخذ كتاب العهد وقرأه على مسامع الشعب، فقالوا: كل ما قاله الله نعمله ونطيعه. وأخذ موسى الدم ورشه على الشعب وقال: هذا هو دم العهد الذي عمله الله معكم على كل هذا الكلام. ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل، ورأوا رب بني إسرائيل وتحت قدميه ما يشبه أرضية من الياقوت الأزرق الشفاف كأنها السماء في نقائها، ولكنه لم يمد يده ليهلك قادة بني إسرائيل. فرأوا الله ثم أكلوا وشربوا. وقال الله لموسى: اصعد الجبل إلي وانتظر هناك، فأعطيك لوحين من الحجر وعليهما الشريعة والوصايا التي كتبتها لتعليمهم. فقام موسى وأخذ معه يشوع مساعده، وصعد إلى جبل الله، وقال للشيوخ: انتظرونا هنا حتى نرجع إليكم، هارون وحور معكم، فمن كان عنده دعوة يذهب إليهما. فصعد موسى إلى الجبل، فغطى السحاب الجبل، وحل جلال الله على جبل سيناء، وغطى السحاب الجبل 6 أيام، وفي اليوم السابع نادى الله موسى من وسط السحاب، وكان منظر جلال الله كنار آكلة على قمة الجبل أمام عيون بني إسرائيل. فدخل موسى في وسط السحاب وهو يصعد الجبل، وأقام في الجبل 40 نهارا و40 ليلة.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 33.

دبل اسبريسو. لما بتكون مسافر حتة على البحر وبتجهز انت وعيلتك الحاجات اللي هتاخدوها بأدق التفاصيل والاحتمالات، زي مثلا لو بردنا ولو جينا نتسلى، ده غير المأكولات والمشروبات وكل ما هو ترفيهي وكل اللي يخليكوا بتقضوا وقت رائع في كل دقيقة. شغل بقى خيالك السينمائي، وأثناء ما انتوا سايقين انت قلت أخ يا خبر، واللي معاك افتكروك تعبت صحيا فبتفرمل فجأة والكل مخضوض، وهنا بيخلص الحلم اللي آخره كابوس، وتصحى وبصوت عالي تقول نسيت القهوة. طبعا الجيران صحيوا وطلبوا البوليس لأن صوتك عالي وصحى الأطفال. بص يا سيدي، القصة حلوة ومعناها إنك بتهتم بأدق أدق التفاصيل عشان راحتك وسعادتك، عشان تتأكد إن كل دقيقة هتكون فيها مبسوط. فكر بقى في الناس اللي ما عندهمش أقل الأشياء علشان يعيشوا حياة كريمة آدمية. خد وقتك واكتب أسامي، اكتب أسامي ناس هتساعدهم في الخفاء ومن غير منظرة. شكرا، ربنا هيطيب قلبك.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان،
1: وبنبتدي مع بعض يوم جديد وصباح جديد في حلقه جديده من برنامجكم صباح سما معاك وليليان عاطف من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره. والنهارده حلقه يوم الاثنين، النهارده 1/6 في اول الشهر، اول يوم في الشهر، فمبسوطه جدا ان انا اكون ببتدي معاكم الشهر. كمان يمكن لسه راجعين من اجازه العيد، بقى كل سنه وكلنا طيبين. فناس كتيره كانت اجازه وناس كتير اجازاتها خلصت الحد، الناس اللي اساسا اجازاتها بقى سبت وحد، فيعني النهارده اول يوم عوده من الاجازه، فعايزين كده نستعيد طاقتنا ونستعيد كده بقى ايه ايام الروتين العاديه الطبيعيه اللي هي حلوه بالمناسبه، يعني برضو ما هياش وحشه. فالنهارده كده بصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، بنبتدي مع بعض اسبوع جديد ويوم جديد وعوده جديده وحلقه جديده. فخلوني كده ارحب بيكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتابعونا من على سايت او من على الابليكيشن او بتشوفونا لايف دلوقتي صوت وصوره على صفحتنا على الفيسبوك. كمان بنرحب بكل اصدقائنا اللي هيتابعونا في الاعاده على باقي المنصات، اهلا بيكم معنا. النهارده كده عايزين نتجمع مع بعض بسرعه علشان عندنا موضوع مهم جدا ولذيذ جدا، عايزين كده ايه نحطه تحت الفحص شويه مع بعض. النهارده لو بتتابعونا من على لايف الفيسبوك فاكيد اخدتوا بالكم من اسم الحلقه، حلقتنا النهارده اسمها ثقوب الذاكره. ايه موضوع ثقوب الذاكره؟ هل النهارده هنتكلم بقى عن النسيان الزهايمر والحواديت دي؟ الحقيقة ان نوعا ما هنتكلم عن النسيان، بس مش هنتكلم عن النسيان كنسيان، احنا هنتكلم عن عمايل النسيان. ومش هنتكلم عن عمايل النسيان اللي بتخليني مثلا انسى مفتاح البيت، ارجع ادور على التليفون وهو في ايدي، اولع على الكاتل وانسى اروح اعمل كوباية الشاي. لا، مش هنتكلم عن النسيان ده، احنا هنتكلم عن نوع تاني من النسيان، نوع اعمق من النسيان بيأثر على حياتنا كلها. لكن قبل ما اقول لكم ايه هي تفاصيل الرحله اللي هنخدها مع بعض النهارده، خليني كده اسالكم السؤال الوجودي الاول ما نيجي نقول كده هنتكلم عن النسيان لازم نساله: ايه اغرب حاجه نسيتها قبل كده؟ ايه اغرب حاجه مثلا كنت ده بتدور عليها وهي في ايدك؟ عارفين انتوا اللحظات دي اللي هو انا نسيت ان هي في ايدي وانا عمال بدور عليها. ايه اغرب حاجه مثلا نسيتها، ميعاد كنت متفق عليه وميعاد مهم مثلا ونسيته، كنت سايب حاجه مثلا على النار في المطبخ وانت قول لي كده ايه اغرب حاجه نسيتها. يمكن ده اول سؤال كده، اول ما فكرت في موضوع النسيان حسيت ان احنا لازم نتشارك بيه مع بعض. كمان في سؤال مهم قوي: لو انا من الناس اللي بعرف اتحكم في النسيان، يعني هنسى ايه وهفتكر ايه، ايه اللي هحتفظ بيه في ذاكرتي وايه اللي لا يا جماعه ده انا لو في ايديا ريموت كنترول يساعدني ان انا اعمل ديليت للذكريات دي هكون بعملها. فالنهارده لو معاك الريموت دوت او زي ما سميناها النهارده كده استيكه، هتكون بتمسح الذكرى ديت ولا بتمسح تاثيرها عليك؟ همسح الموقف نفسه كانه ما حصلش، كانه لم يكن، ولا همسح تاثير الموقف ده عليا؟ كمان لما بنيجي نفكر في موضوع النسيان والذاكرة والحاجات اللي زي دي، بأوقات كده بنحس انه النسيان ده حاجة وحشة، مين يحب ينسى؟ اعتقد ان انا لما اجي كده اعيش لحظات حلوة احب ان انا اكون فاكرها، لما اجي اذاكر حاجة احب ان انا اكون بفضل فاكرها مش بنساها. فأوقات بنحس ان النسيان ده حاجة وحشة قوي، بتسرق مننا لحظات حلوة، ذكريات جميلة، مذاكرة يمكن صرت طول الليل بذاكرها، معلومات اجتهدت ان انا اكون بخزنها، بس النسيان اخد مني المعلومات دي. وفي ناس تانية بتحس ان النسيان ده نعمة، ده بركة، ده يعني شكرا يا رب ان انا نسيت الناس دي، شكرا يا رب ان انا نسيت الموقف دوت. فقولوا لي كده، هو النسيان حلو ولا وحش؟ النسيان ده حاجة لذيذة ولا حاجة سلبية؟ النهاردة هنحكي ليه اوقات كتيرة بنحس انه النسيان حاجة وحشة، وليه اوقات كتيرة بنحس انه هو حاجة حلوة. عايزين نحكي عن الفرق ما بين النسيان اللا ارادي والنسيان القهري. الموضوع يبان مفزلك بس الموضوع بسيط جدا، هنحكي فيه مع بعض. محتاجين نعرف برضو ايه هو نسيان التعافي وايه هو نسيان الهروب، لان كتير قوي بنعمله. و احيانا كده كمان في بعض الاوقات بنتعمد ننسى، فايه الحاجات اللي بنتعمد ننساها؟ تفاصيل كتيره قوي النهارده عايزين نحكي فيها مع بعض، ومتحمسه جدا ان انا اكون بتشارك معاكم في موضوعنا النهارده. كمان ما تنسوش بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، هستناكم تشاركونا كده بارقامكم المفضله، اختار رقمك المفضل من 1 لـ50 ونشوف كده هيطلع لك ايه من الصندوق، سؤال، فزوره، لعبه، تحدي، نصيحه. يعني دايما زي ما اتعودنا كده صندوق الدنيا معانا مليان، فخلونا كده نمد ايدينا ونشوف هيطلع ايه النهارده. ما تنسوش تقولوا لي ايه اغرب بتجرب حاجة نسيتها قبل كده، حاجة يمكن قعدت تضحك لما افتكرتها بعد كده، حاجة عملت لك مشكلة لما نسيتها يمكن. خلونا كده ايه نتشارك مع بعض بحلقتنا النهاردة. كمان متحمسة جدا اكون بتشارك معاكم بأولى فقراتنا النهاردة، زي ما تعودنا كده بتبقى فقرة خفيفة لذيذة نتشارك بيها كده بأخبار ومنوعات كتيرة. وفقرتنا الأولى النهاردة هحكي لكم فيها عن أنواع الذاكرة الفعلية في جسم الإنسان، الأنواع الذاكرة اللي الله أوريدي خلقها جوه جسم الإنسان، في مخ الإنسان. الحقيقة هي مش في مخ الإنسان بس، يعني في أنواع كتيرة من الذاكرة. علشان كده لما بتحصل مثلا لا قدر الله حادثة لحد، نلاقيه مثلا نسي حاجات وافتكر حاجات، ليه؟ هو مش كل المعلومات متسجلة في المخ؟ ليه؟ أنواع كتيرة من الذاكرة، جيوب كتيرة من الذاكرة، أحكي لكم عنها بعد الفاصل، فخليكم معانا ما تروحوش في أي حتة. فاصل سريع جدا ونرجع نبتدي يومنا مع بعض، ما تروحوش في أي حتة.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: إن الكتاب المقدس يهتم أن يجيبنا عما نحتاج أن نعرفه، لا عما نشتاق أن نعرفه. فما أجابه الله نكتفي به، وما لم يجبه الله فلا حاجة لنا به. أسئلة كتيرة جوانا لما بنيجي نخش جوا الكتاب المقدس يمكن ما نلاقيش لبعض منها إجابات. عايزك تطمن إن كل سؤال جاوب الله في الكتاب المقدس هو اللي الله شايف إن أنت محتاج تعرفه، مش اللي أنت مشتاق تعرفه. الكتاب المقدس مش بيشبع احتياجك للمعرفة، لكن الكتاب المقدس بيقدم إجابة حقيقية لكل احتياج جواك حقيقي إنك تعرفه.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
3: رجعنا ليكم مرة كمان ولسه بنبتدي يومنا مع بعض في صباح سما. وفي البداية كده خلوني أرحب بأول حد معانا النهاردة، الجميلة جانيت عيادي. يا جانيت صباح الجمال. جانيت بسرعة كده عايزاكي تكوني بتشاركينا في موضوعنا النهاردة، وليلي كده إيه أغرب حاجة نسيتيها قبل كده؟ يمكن حاجة كانت في إيدك وكنت بدوري عليها، حاجة كنت بتعمليها ونسيتي إن أنت كنت بتعمليها، معاد كان عندك، قوليلنا كده إيه أغرب حاجة نسيتيها قبل كده يا جانيت. وعندنا كمان يمكن سؤال مهم جدا عايزين نجاوب عليه، هو النسيان في حد ذاته حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ النسيان في حد ذاته اللي مش اللي هو بقى فقدان الذاكرة، لكن اللي هو يعني ان انا انسى بعض التفاصيل في حياتي، دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ عايزين كده نحط الموضوع ده تحت الفحص شوية مع بعض النهاردة. ما تنسيش تلعبي معانا في الصندوق. لكن قبل ما نبدأ كلامنا عايزة كده بسرعة اخدكم ليه اولى فقراتنا اللي هنحكي فيها مع بعض النهاردة عن انواع الذاكرة، لان الحقيقة ذاكرتنا عاملة زي البحر الكبير جدا اللي مليان احداث ومشاعر وانطباعات ومعلومات وتفاصيل كتيرة جدا بتجمعها في حياتك طول ما انت ماشي، وبتحطها كده جوه صندوق الذاكرة ديت. والحقيقة ان كل حد فينا بيفتكر بطريقة مختلفة عن التاني، وده لانه كتير مننا الذاكرة النشطة عنده بتبقى مختلفة عن باقي الناس. هقول لك ايه هي انواع الذاكرة دلوقتي، وممكن تحس انه انا دي اكتر ذاكرة فعالة عندي. خلينا مبدئين كده نعرف ان في 9 انواع من الذاكرة، ومش ده لانه هم حاجات مختلفة، لا هي تفاصيل في جسم.

لو جيت بعدها مثلا بعشر دقايق اسالك عنها، ما يعني مش هفتكره قوي يعني. فبيقول لك انه دي هي الذاكره الحسيه، ممكن يمكن بتفتكرها من تفاصيل اكتر، تحفزها مثلا ايدك، او تحفزها مثلا لو حد ادالك اول بداية الرقم فودانك حفزتها، لو مثلا كنت في مكان معين وحد بيحاول يفكرك فيه مثلا ففكرك برضو بريحته. لكن انا لو حاولت افتكره لوحدي لا مش هفتكره لوحدي. اللي شبهها شويه برضو الذاكره القصيره، اللي هي برضو بتعتمد على التفاصيل اللي انا شفتها دلوقتي، او الحاجات اللي انا عشتها دلوقتي، او الحاجات اللي انا بتعامل معاها دلوقتي، لكن ممكن بكره ما افتكرهاش. الاوسع منها شويه الذاكره طويله المدى، ودي بقى اللي بنعتمد عليها في حاجات كتيره جدا، في حفظ المعلومات، اخزن ذكريات لسنين قدام، فتبقى متخزنه في تجارب مثلا عشتها. فبيقولك ان هي دي ذاكره طويله المدى. نوعين تانيين من الذاكره قريبين برضو من بعض، الذاكره الصريحه، ودي الاحداث الكبيره او الحقائق الكبيره اللي انت بتعيشها في حياتك، او الحاجات اللي انت بتسترجعها بشكل مستمر ومقصود، زي مثلا تاريخ ميلادك، رقم موبايلك، عنوان بيتك. فدي حاجات انا مش محتاج ان انا اكون بركز فيها، لا هي خلاص هي ذاكره موجوده بشكل تلقائي، عشان كده اسمها الذاكره الصريحه. نوع تاني من الذاكره اسمه الذاكره التمهيديه، ودي بتخليك تتعرف على الحاجات اللي حواليك بشكل اسرع، زي شكل بيتك، شكل مكان كنت فيه، شكل موبايلك، او الحاجات اللي انت بتتعامل معاها باستمرار. فبيقول لك دي ممكن تساعدك في انك تميز التفاصيل دي، اللي هي الذاكره التمهيديه. الذاكره اللي بعد منها اسمها الذاكره العرضيه، ودي بتتشكل من احداث معينه في مراحل مختلفه من حياتنا، وبتساعدنا اننا نفتكر تفاصيل تجارب شخصيه في حياتنا، سواء كانت قديمه او جديده، زي مثلا اول مره مثلا ركبت فيها عجله، اول مره سقت عربيه، اول يوم في المدرسه. فيعني لما بتحصل حاجه مثلا افتكر الموقف دوت، او لما تحصل حاجه لما اعدي مثلا قدام مدرستي القديمه افتكر اول يوم في المدرسه. الذاكره اللي بعد منها اسمها الذاكره الدلاليه، ودي بتفتكر فيها الحقائق والمعلومات عن العالم اللي حواليك. مش بتحتاج منك جهد في ان انت تفتكرها، لان انت عارف المعلومه وتعلمتها في فتره ما من حياتك. عارفين كده عامله حاجه كده عامله زي مثلا ايه، انه انت عارف اسامي الدول مثلا، او عارف شكل العالم بتاع، عارف اسم العاصمه بتاع المدينه اللي انت عايش فيها، عارف مثلا الحاجات الكبيره، الحاجات المميزه، فاللي هو حاجات مش محتاجه تفكير، المفروض ان هي معلومات بتتحفظ، او خلاص معلومه عرفتها لمره في حياتك ومش محتاج ان انت ترجع تذاكرها مره كمان. كمان قالوا انه الذاكره الضمنيه الغير الواعيه دي من الحاجات المهمه قوي، انه احيانا كتير بنسجل فيها حاجات احنا مش واخدين بالنا منها، اللي هي الذاكره اللي اسمها من اسمها باين، الذاكره الغير واعيه، اللي ممكن اكون بسجل بيها، ويمكن دي اللي احنا عايزين نركز عليها اكتر في حلقتنا النهارده، اللي هي الحاجات اللي انا بخزنها وانا مش واخد بالي منها، تفاصيل، معلومات، رغي، كلام ملوش لازمه. فبيقول لك كل ده بيتسجل في الذاكره الضمنيه الغير واعيه، فبيقول لك لازم تنتبه وتكون واعي انت ايه اللي بتسجله في ذاكرتك وايه اللي بياخد مساحه من ذاكرتك. اخر نوع من انواع الذاكره ذاكره الجسد، الحاجات بقى اللي هي، ودي اقرب للحسيه، الحاجات بقى اللي بتفتكرها عن طريق الجسد بشكل مباشر، سواء اللمس بشكل مباشر، النظر بشكل مباشر، الشم بشكل مباشر، وبترتبط احيانا كمان بالمشاعر. يعني مثلا لو مثلا انت حصل لك بتقضي وقت حلو في الصيف، فمجرد كده ما الاجواء بتبتدي تحرر كده ومود الصيف يدخل، تحس ان انت بتنور كده وبتشرق على الحياة، حتى لو ما فيش حاجة معينة خليتك مبسوط، بس انت جسمك متذكر ان انت في الوقت دوت او في الاجواء دي بتبقى مبسوط، فالجسم هنا بيفتكر احداث معينة. او العكس، مثلا لو انا حصلت لي مثلا حادثة مثلا في مكان ما، مش لازم وقت من السنة، في مكان ما، لو عديت من المكان ده او دخلت المكان دوت، حتى لو انا مش فاكر الحادثة نفسها، لكن احس ان انا جسمي ابتدى يقلق، جسمي ابتدى يتوتر، انا مش فاكر الحادثة بس جسمي هو اللي لسه فاكرها. فبيقول لك دي ذاكرة الجسد
اللي شوية زي ما قلنا أول نوع من أنواع الذكاء.

شبه الذاكرة الحسية اللي بقدر أحفزها أنا بالحواس، لكن ما أقدرش أعتمد عليها لمدة طويلة. سريعا، دول كانوا 9 أنواع من الذاكرة. الذاكرة مش مجرد مخزن أرمي فيه كده تفاصيل وذكريات وكراكيب وأحداث، لكن هي بتشكل أنا مين، بتشكل هويتي، وبتشكل كمان مستقبلي. عشان كده النهاردة عايزين نحكي في موضوع الذاكرة دوت، لأنه عايزين النهاردة كده نفكر مع بعض، هي الذاكرة أنا مسؤولة عنها ولا هي أحيانا بتدلت حاجات أنا أو بتمسح حاجات أنا ما باخدش بالي منها. النهاردة كده عايزين نحكي عن أنواع النسيان، وعايزين نحكي عن أنه ليه ربنا خلقنا بننسى. يعني لو النسيان بيخسرني، أو لو النسيان بيخليني أفتقد حاجات حلوة. ويمكن من الحاجات اللي عايزين نحكي فيها برضو مع بعض أن فخ كتير مننا بيقع فيه أننا فاكرين أنه زمان كان أحلى. كم مرة سمعت أو أنت نفسك قلت يا فين زمان وأيام زمان، وهل زمان كان كله حلو ولا إحنا اللي نسينا؟ يمكن دي تفصيلة عايزين نحكي فيها مع بعض النهاردة. ليه ساعات بنحس إنه النسيان عدو بيسرق مننا الذكريات الحلوة، ولوقات بنحس إنه هو طوق نجاة بينجينا وبينقذنا كده من ذكريات مؤلمة. النهاردة مش هنتكلم أو مش هنحكي عن النسيان بتاع المواعيد أو بتاع المفاتيح اللي عمال بدور عليها، أو عن التاسك اللي ما نسيت إن أنا أكون بخلصه. النهاردة كده عايزين نحكي عن الثقوب اللي بتحصل في ذاكرتنا، احيانا بقصد واحيانا بدون قصد. عايزين نحكي برضو ليه اوقات بننسى الله في زحمة حياتنا، وازاي يكون النسيان قمة الطاعة وفي نفس الوقت التذكر هو قمة الامانة. فهما مش وجهين لعملة واحدة، هما سطرين في نفس الصفحة. متحمسة جدا اكون بحكي معاكم في كل التفاصيل ديت، لكن في البداية كده خلونا نسأل سؤال مهم جدا، هو ليه احيانا كده بننسى، وليه أوقات بننسى؟ أحيانا بنحس إن النسيان حاجة حلوة، وأحيانا بنحس إن النسيان حاجة وحشة. خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نبتدي رحلتنا مع بعض. وفي البداية كده عايزاكم تفكروا وإحنا في الفاصل، لو هنتعامل مع النسيان كجهاز مناعة هيبقى حلو ولا وحش؟ خلونا نفكر في السؤال بعمق، لأنه ممكن الإجابة الأولى تبقى عكس اللي أنت عايز، أو ممكن تكتشفها بعد كده. لو قلنا ان النسيان هو جهاز المناعة بتاعك، فيبقى حلو ولا وحش؟ فاصل، نرجع نبتدي يومنا مع بعض، ما تروحوش في اي حته.

0: جبران بتقول السور المنخفض يغري اللصوص. المقولة دي حقيقية جدا، فكل ما كانت أسوارك وحدودك منخفضة هيكون سهل اختراقها. علشان كده بقولك علي أسوارك، لكن اعمل فيها بوابات تسمح للناس تدخل حياتك بإرادتك. مع ولا ضد الكلام ده؟
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.
2: رجعنا ليكم مرة كمان، ولسه بنبدأ رحلتنا كده في رحلة البحث وفحص ثقوب الذاكرة مع بعض. لكن في البداية كده خلوني أرجع لي التعليقات عشان أصبح على صديقنا أمجد ثروت. يا أمجد صباح الخيرات وصباح النشاط. أمجد بيشاركنا في موضوعنا، بيقول النسيان حلو ووحش الاتنين. كنت بسألكوا قبل الفاصل ليه أوقات بنحس إن النسيان نعمة وبركة وكويس، شكرا يا رب إن أنا بنسى، وليه أوقات بنحس إن النسيان نقدر نقول عليه كده إيه، حرامي لص بيسرق مننا تفاصيل. وعندي سؤال تاني، ايه اغرب حاجة نسيتوها قبل كده وعمرك تعمدت ان انت تنسى حاجة؟ عمرك تعمدت ان انت تنسى حاجة يا امجد؟ قولي كده. امجد بيكمل وبيقول النسيان حلو ووحش، في حاجات نتمنى انها تتشال من الذاكرة زي موت ابويا وامي، والحاجات بقى الوحشة اللي بعمل اني بعمل اكل او قهوة تركي على النار واخرج طول الوقت احس اني ما طفيتش النار وممكن اسيب المية وانزل، ده احنا في وجع قلب. لا ده مش وجع قلب يا امجد، ده ممكن اننا نعمل مصيبه كده ننزل ونسيب النار ولع. مفيش حد طيب يتمم وراك على البوتاجازات والحاجات ديت. بس عايزه اطمنك يا امجد ان فكره انه احط القهوه على النار وننساها ونقول نصنع خيرا في باقي البيت او المكتب او اي كان مكان المتواجد اللي انا متواجد فيه، يعني ده شيء طبيعي يا امجد، يعني ما تقلقش على نفسك في النقطه ديت يعني. بس لكن كبدايه كده امجد مع حق، في حاجات كتيرة قوي في حياتنا نقدر نقول عليها النسيان نعمة، وحاجات تانية لا، يعني ما يفضل ان انا منسيش او ما ينفعش ان انا اكون بنسى. قولي يا امجد، هل عمرك تعمدت ان انت تنسى حاجة طيب قبل كده؟ وايه اغرب حاجة نسيتها؟ يعني واضح ان انت من الناس اللي بتنسى تفاصيل كتيرة يعني، فقولي كده ايه اغرب حاجة نسيتها قبل كده. تعالوا مع بعض كده نتخيل النهاردة كده ذاكرتنا عاملة زي البوكس، الصندوق الكبير كده اللي انا عمال بجمع جوه منه كل تفاصيل حياتي، كل المشاعر اللي انا بختبرها، كل الذكريات اللي انا بعيشها، كل الاحداث اللي انا بمر بيها ما بمسحش منها اي حاجه. عارفين كده الناس اللي عندها اكتناز قهري؟ انا عندي اكتناز قهري كده لذكرياتي وافكاري ومشاعري وعايزه احتفظ بيها. تخيل معايا كده الوضع هيبقى عامل ازاي وقتها لو انا عايش حياتي ماشي بالصندوق دوت. اعتقد كده انه لو فعلا انا عايش معايا الصندوق دوت وكل الذكريات دي حاضرة فيه طول الوقت، فانا هفضل عايش بوجع اول يوم فقد، صدمة اول خزلان، الم اول خسارة، وهفضل عايش بيها بنفس القوة طول العمر. طيب هي دي حياة؟ يعني هل ده منطق؟ يعني هل ده منطق ان انا اكون بعيش حياتي بالشكل دوت؟ عارفين كده انا من الناس اللي ما بيبقى مش عايزه يعني اتلكك واقول ما عنديش وقت، بس يعني بكسل افضي مساحه تليفوني من الكراكيب اللي بتبقى عليها. عارفين كده لما تلاقي تليفونك اتملى، الميموري بتاعه التليفون عندك اتملت حاجات انت مش عارف ايه هي، صور وفيديوز ومسجز عماله بتيجي من جروبات الواتساب اللي انت اساسا ما بتفتحهاش، نوتيفيكيشنز عماله بتيجي من كل الابلكيشنز اللي انت محملها اللي يمكن ما بتفتحش نصها. فتلاقي كده الميموري بتاعه الموبايل عندك خلاص شويه هتطلع تقول ابوس ايدك امسحني، فرمطني، اعمل اي حاجه اديني مساحه ان انا اتنفس واتحرك. فاعتقد كل الناس اللي زي حالتي كده ما بتفضيش تليفونها، ف بيجي لهم على طول النوتيفيكيشن دوت اللي هو برجاء افراغ بعض المساحة لان الذاكرة ممتلئة، وإلا سيؤدي ذلك الى اتلاف بعض التطبيقات، ايقاف تشغيل بعض المش عارفة ايه. فتحس انه طب ما انا كمان محتاجة اعمل ده معايا، يعني انا محتاجة افرغ بعض المساحة عشان ما تبوظش باقي التطبيقات، عشان ما تبوظش باقي التفاصيل. محتاجين يمكن نعمل ديليت كده للذكريات الملهاش لازمة، مش هقولك الذكريات المؤلمة، بس في ذكريات وتفاصيل في حياتنا مش محتاجين ان نكون بنفتكرها، مشاعر مؤذية، ناس سلبية في حياتنا، الحاجات المزعجة اللي أنا مش محتاج إن أنا أكون بفتكرها. أعتقد إن صيانة نفوسنا وأرواحنا وإننا نكون بنعمل لها ديليت كده من الحاجات اللي ملهاش لازمة أهم إن أنا كده أقعد فرمط تليفوني، ولو إن فرمطة التليفون يا جماعة مهمة، من وقت للتاني كده نضف تليفونك عشان ما يقفلش في وشك، لكن بحس إن في الحالة دي بنحس إنه أو هنكتشف إنه النسيان جهاز مناعة. هو ده جهاز المناعة، جهاز المناعة وجهاز صيانة لأرواحنا وصيانة للصندوق اللي أنا عمال بجمع جوه منه كده تفاصيل وذكريات. ويمكن في الوقت ده اكتشف إنه النسيان نعمة ربنا باركني بيها عشان الحياة تستمر. معنى كده إن النسيان مش طول الوقت حاجة سلبية، معنى كده إنه النسيان مش دايما عيب في الذاكرة، مش لأنه عندي ضعف في الذاكرة أو إن أنا عندي مشكلة. أحيانا النسيان بيبقى طبطبة على القلب، طبطبة من ربنا كده على قلوبنا. بس الشطارة إننا نفرق ما بين نوعين مهمين قوي في النسيان، فرق ما بين نسيان التعافي والنسيان اللي بيجي كده ايه، مش عارفة نسميه استعباط، هروب. فانا محتاجة فرق ما بين نسيان التعافي ونسيان الهروب. نسيان التعافي انا هنسى الوجع بتاع الوقت الصعب مثلا اللي انا مريت بيه، بس انا هفضل فاكر الدرس اللي انا المفروض ان انا اكون اتعلمته. لكن نسيان الهروب انا عمال بدفن الحقيقة وكأنها لم تكن وعيش في إنكار، فأنا لا عشت التجربة ولا استفدت من الدرس وأنكرت الوجع. لكن النسيان الصح أو النسيان أو خلينا نسميه كده إيه النهاردة، نسيان التعافي، هو فرصة جديدة، بداية جديدة. فأعتقد إن أنا لما يجيلي نسيان التعافي دوت، أو لما أختار إن أنا أعمل نسيان التعافي دوت اللي هو أنا هختار فيه إن أنا أنسى الوجع لكن هفضل فاكر الدرس اللي أنا اتعلمته، أنا محتاج أقبله مرفضوش. وبحس إنه النسيان في الحالة دي نعمة، لأنه مش كل الناس عندها الامتياز دوت، مش كل الناس بسهولة بتعرف تنسى المواقف الصعبة، أو في ناس بتعاني عشان تنسى التجارب المؤلمة. فعشان كده بقول إن النسيان نعمة، فلما تجيلك النعمة دي اقبلها، اقبل نعمة الحذف من ذاكرتك اللي ربنا بيباركك بيها أو اللي ربنا بعتها لقلبك. ومحتاج أبطل كده أحبس نفسي وذكرياتي في متحف ذكريات سامة أنا مصمم إن أنا أكون بقعد فيه. سيب اللي فات يفوت، ما تفضلش متمسك بيه. ويمكن ده ياخدنا لنقطة تاني، إننا أوقات لأ أنا مش عايز اللي فات يفوت، ده أنا مقتنع إن اللي فات ده حاجة حلوة، أنا مقتنع إن اللي فات دوت ذكريات جميلة. مين فينا يا جماعة، عايزاكم تشاركوني دلوقتي كده، مين فينا النهاردة ما قالش ولو لمرة على الأقل فين زمان وأيام زمان، فين مبارح كده، والخير والعز والناس والعلاقات والحياة، وكما أن مبارح ده يعني كان وردي، كأن مبارح دوت كان كله دلع وتنطيط وامتيازات، ما كانش فيه أي مشاكل، ما كانش فيه أي تحديات. على فكرة في اللحظة دي خليك متأكد، لما تقول الكلمات دي خليك متأكد 100% انه ذاكرتك بتخدعك، في مقلب بيحصل، في خدعة بتحصل. عارفين كده لما حد كده يجي يغمي عن عينك اي عيوب او مشاكل تخص حاجة معينة، خلينا نقول كده ايه، الذاكرة بتلبسنا نظارة وردي، ذاكرتنا بتخدعنا، بتعيشنا في ذكريات وردية. لما تخليني كده افتكر امبارح او افتكر الماضي انه كان احلى بكتير من النهاردة، وانسى انه امبارح ده كان فيه مشاكل، امبارح ده كان فيه تحديات برضو، يعني امبارح ده ما كانش كله خالي من التحديات او المشاكل. ببساطة بس عقلنا بيحاول يحذف اي ذكريات مؤلمة او اي ذكريات سلبية او اي ذكريات مش ألطف حاجة، عشان يحسسني ان كان فيه منطقة امان او يحسسني بالامان، فيعيشني في نوع كده ايه من الحنين الكذاب، خليني اعيش كده في خدعة. هي نظارة وردي، مش لاقيه لها مصطلح تاني او مش لاقيه لها مسمى تاني، لكن نظارة وردي، لبسني نظارة وردي تخليني اشوف ان امبارح دوت يا سلام لو ارجع من امبارح، بس ده بيعطلني عن ان انا اعيش النهاردة باللي في ايديا النهاردة، باللي في ايديا دلوقتي. فهل انا بلبس النظارة الوردي ديت وافضل متشعلق في يا سلام مبارح وذكريات مبارح، ويا سلام بقى لو أرجع أستعيد الذكريات دي. بس أنا فضلت عايش في الذكريات دي، أنا مش عارف أعمل ذكريات جديدة. أصلا الذاكرة المليانة، خلينا نتفق على الموضوع دوت، الذاكرة المليانة بتفاصيل الماضي أو بتفاصيل مبارح هي سجن للنهاردة، لأنها مش مدية مساحة للنهاردة إن هو يتواجد، مش مدياني مساحة إن أنا أعيش النهاردة وأستمتع بتفاصيل النهاردة. حاجة كده عاملة زي ذاكرة الموبايل، لو قلنا إن أنا ذكرياتي هشبهها مثلا بميموري الموبايل، لو فضلت شايل كل ذكريات امبارح بكل تفاصيل امبارح بكل صور الخزلان بكل فيديوهات الفشل بكل كلمات الوجع القديمة، هجيب مساحة وطاقة وقلب وروح منين إن أنا أعيش الأفراح الجديدة أو أعيش الذكريات الجديدة؟ لأنه طاقتي ليها مساحة وقلبي ليه ساعة احتمال. فأنا محتاج من وقت للتاني كده أتعلم أعمل clear history، عارفين كده مسح حذف الكل، محتاج أتعلم أعمل كده، إيه حذف للكل أو أعمل delete all لكل الدوشة والزحمة والذكريات اللي ملهاش لازمة اللي بتتخزن فيا كل يوم، وأسيب كده اللي فات في إيد ربنا وفضي مكان للجديد، أعيش الجديد لأن أنا عايز أعيش الجديد، مش أفضل متمسك كده لا أصلا أنا خايف أنسى، أنا رافض أنسى، أنا رافض كده أسيب من إيدي أو أتركه أو أطلق سراحه، أنا لا، النسيان وحش، أنا مش عايز أنسى، أنا عايز أفضل محتفظ. حقيقي ممكن تكون النهاردة أنت مش من الناس اللي بتعاني من الموضوع دوت، بس في ناس كتيرة قوي عندها مشكلة في أنها تسيب الحاجة من إيديها، تنساها، تتخطاها. فالنسيان أو التخطي مش دايما مشكلة أو مش دايما عيب أو مش دايما عجز، لكن احيانا بيبقى مشكله لما بنعمله في حاجات ما ينفعش تعمل فيها، بنعمله مش بيحصل، بنعمله بنتعمده، ويمكن حاسه ان اكتر الحاجات اللي خطر قوي لما بنعمله فيها هي علاقتنا بربنا. يعني ايه بتعمد انسى مع ربنا؟ هقول لكم دلوقتي، لكن خلوني كده ارجع لامجد بيقول لا اكيد عمري ما هتعمد انسى حاجه، بس التفكير الكتير وعدم ارخاء ايدي عن الامور. طيب امجد انت خليني يعني اتاكد ان انا فهمك صح، انت بتقول ان انا عمري ما هتعمد ان انا اكون بنسى حاجه. طيب خليني كده اوسع الفكره شويه، هنا مش هكون بقصد الحاجات اللي انا مفروض ان انا اكون بعملها، انا محتاج مثلا اطفي البوتاجاز، محتاج ان انا عندي ميعاد الحقه، لكن في حاجات في حياتنا، تفاصيل، احداث، ذكريات، وليكن مثلا ذكريات المؤلمه، ما جربتش قبل كده ان انت تتعمد تحذف الذكريات ديت او تعمل ديليت للمواقف ديت او تعمل ديليت للذكريات دي من حياتك؟ لانه يمكن زي ما كنت بقول دلوقتي حالا، احنا في حاجات اوقات مش هقول بنتعمد ننساها، لكن بنتعمد ما نتمسكش بيها، او عادي لو نسيتها وسط الزحمة لما الدنيا كده تاخدنا، او خليني اقولك ايه، لما الدنيا تضحك علينا، لما الدنيا تضحك علينا وتبقى جميلة وحلوة وسهلة وبمبي ومستقرة والبيبان عمالة بتتفتح قدامي والحياة متسهلة، احنا احيانا بننسى، ومش هقول بنتعمد ننسى عشان ما نطلعش اشرار قوي، لكن احيانا بننسى انه يا ربنا اللي سهلها، يعني ربنا اللي فتحها في وشنا. طبيعة الانسان نسية يا جماعة، دي طبيعة فينا، وطب من الطبائع او من الطباع برضو الموجودة في الانسان انه لما بيشبع بيضغى، او لما بيشبع بينسى يرجع الفضل لاصحابه. فلما بنلاقي الدنيا حلوة وجميلة واليوم العادي، اليوم العادي يا جماعة، فكرنا كده النهاردة كام حد بيفتكر من وقت للتاني كده في بداية اليوم يقول لربنا النهاردة رب شكرا على اليوم العادي، اليوم اللي ما فيهوش اي حاجة مميزة، ما ده نسيان ان انا بنسى اشكر ربنا على اليوم العادي، بننسى انه هو اللي مسهلها، وبننسى ان لما بتحصل مشكلة في حياتنا بيبقى اوقات الله بيستخدمها عشان يردنا ليه مرة تانية، لاني بعد ما كانت كل حاجة حلوة معايا وحياتي مستقرة وناجحة وشغلي مظبوط وولادي مبسوطين وبيتي ناجح، بنسى انه ده امتياز، في كرونسوس الأولى في 4-7 تقريبا كان في كلمات دي: لأنه من يميزك، وأي شيء لك لم تأخذه، وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ بمعنى أنه كل الحاجات اللي في حياتك، كل التفاصيل اللي في إيدك النهاردة هي امتياز من ربنا، هي مش ده العادي، مش ده الطبيعي، مش ده مش ده اللي كل الناس فيه. لأ، اليوم العادي احيانا بيبقى امتياز وبركة. احنا بننسى تفصيلة زي دي. هل انا بتعمد ان انا انسى واكون ناكر كده لفضل الله ولوجوده في حياتي وللامتيازات دي كلها؟ هل انا بتعمد انسى وجود الله في حياتي؟ اكيد لأ، بس بتساهل وبتهاون في انه يعني ما نسيت، يعني خلاص نسيت اقول لربنا شكرا النهاردة، خربت الدنيا يعني ما خربتش. بس ده تهاون. النسيان لله في الأوقات الحلوة هو غياب للأمانة، هو غياب لأمانتي مع الله. والأمانة مع الله هي أن أنا أكون بفتكره وأنا شبعان زي ما بفتكره بالضبط، وأنا محتاج وأنا جعان وأنا حالتي كرب. ده اللي أقصده بأن في حاجات أحيانا مش هقول بنتعمد ننساها، لكن في حاجات عادي لو نسيتها مش هكبر الدنيا، او مش بفضل طول الوقت متذكر ان انا لازم افتكر التفاصيل ديت، او لازم افتكر ال ال ال ال او اكون امين في الذكرى ديت. في حاجات تانية في حياتنا انا محتاجة اتعلم انساها، زي ما انت شاركتنا مثلا في الاول كده لحظات الفقد للاهل مثلا، انا محتاج اتعلم اتعافى من الذكريات ديت، علشان في ناس مثلا فقدان الاهل ده بالنسبه لهم تروما ما بيقدروش يتخطوها، ما يقدروش يكملوا حياتهم بعدها. هل انا هنسى اهلي؟ لا، عمري ما هنسى اهلي. هل هنسى حبي ليهم وحبهم ليا؟ عمري ما هكون بنساه. لكن انا محتاج انسى الوجع واتخطى الوجع، اتخطى الوجع عشان اعرف اكمل حياتي اللي هم كانوا عايزيني ان انا اكون بكملها. اكيد اهلي لو بيحبوني زي ما انا بحبهم مش هيبقوا عايزيني افضل مكمل في حاله الوقوع ديت وحابس نفسي جوه دايره الألم. طيب هستناكي أمجد كده تشاركني برأيك في الجزئية ديت، ومستنياكوا يا جماعة تلعبوا معايا في الصندوق. احنا لحد دلوقتي لسه ما لعبناش في الصندوق من 1 لـ50. هستناكوا كده تشاركونا بأرقامكم المفضلة ونشوف الصندوق النهاردة مخبيلنا ايه. طيب خلونا كده قبل ما نروح لفكرة تانية عايزة ارجع لأمجد، بيقول اكيد بعمل كده، الماضي خلص انا موجود النهاردة. طيب خليني كده اخدك بقى في النهاردة يا أمجد. في نوع من أنواع النسيان اللي ممكن نقول عليه ذكاء اجتماعي. هل بتعرف تنسى الحاجات اللي نقدر نقول عليها كده بسببها أنا مكمل في علاقات، وهي ذكاء مش ضعف ومش تغافل؟ فكر كده في الفكرة ديت لحد ما هنرجع بعد الفاصل. مستنياكم انتوا كمان تشاركونا برأيكم في موضوعنا. هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعدين نكمل كلامنا، ما تروحوش في أي حته.

0: حتى اللؤلؤ بيتكون ازاي؟ الحكاية بتبتدي لما حباية رمل بتدخل جوه المحارة. في الأول ده بيكون مؤلم ومزعج جدا، فبتفرز المحارة مادة بتغلف بيها حباية الرمل، ومع الوقت حباية الرمل دي بتتحول للؤلؤ جميل وغالي قوي وملوش زي. هل بتصدق ان ربنا ممكن يحول؟
1: راديو سما معاك طول السنة.
2: الذاكرة أنواع والنسيان كمان أنواع. محتاجين كده نعرف انه في نسيان انا محتاج اتعلم اعمله بارادتي، وفي نسيان انا محتاج اتعلم ما سيبوش يسيطر عليا. نسياني للبركات، نسياني لوعودي مع الله، نسياني للامتيازات اللي في حياتي، ده انا محتاج اتعلم اكونتروله او اسيطر عليه، ما يكونش كده بياخد مني احساسي بالامتنان تجاه الحاجات دي. كمان محتاج اتعلم اقبل نعمة النسيان لأنها بتحميني من آلام الماضي، من تشوهات حصلت يمكن في محطات مختلفة من حياتي. عايزين نحكي مع بعض دلوقتي كده عن نوع ذكي من النسيان محتاجين نتعلمه في العلاقات، وخلينا نسميه كده النسيان الخاص بالذكاء الاجتماعي او النسيان الاجتماعي، مش عارفة يعني حاسة ان هو حاجة اجتماعية كده. لكن في الاول كده خلوني ارجع للتعليقات، وامجد بيختار معانا من الصندوق رقم 10. ورقم 10 النهاردة سؤال لذيذ جدا يا أمجد، أنا شفته في الفاصل، بيقول لو جالك زائر غريب وقالك أنا هاخد منك ميزة واحدة من مواهبك وفي المقابل هديلك 1,000,000 جنيه، تفتكر إيه الميزة اللي مستحيل تبيعها بفلوس الدنيا لأنها بتعبر عن شخصيتك؟ طيب خليني كده أنا أعيد صياغة السؤال يا أمجد. مبدئيا قولي ايه الامتياز او الميزة اللي لو قالولك كده هنديلك كنوز الدنيا وتتخلى عن الموهبة دي او الميزة دي، قولهم لا ما اقدرش اتخلى عن الحاجة دي. وايه الحاجة اللي لا ممكن اتخلى عنها في مقابل انه يجيلي بقى عائد مادي؟ انا اديتك سؤالين بدل سؤال واحد، لكن دي كانت رقم 10 النهاردة. امجد كمان كان بيجاوب على السؤال كنت بسأله له قبل الفاصل، هل بتعرف تعمل الذكاء بتاع النسيان الاجتماعي دوت، لان هو نوع من انواع الذكاءات برضو يا جماعة. فبيقول لا بفوت بس لكن اكيد مش بنسى، ممكن اتناسى. وخلينا نقول كده ان دي بداية الكلام، يعني اني هتناسى. في حاجة اسمها اتيكيت النسيان او التغافل المتعمد او النسيان المتعمد، او زي ما امجد بيقول هنا كده التناسي. بس انا هنا محتاج افرق ما بين نوعين مهمين قوي من النسيان، وهو النسيان الارادي اللي انا بعمله بارادتي، وانا خلاص تمام يا جماعة هنقفل الصفحة دي ونفتح مع بعض صفحة جديدة، فانا بختار اني انسى الموضوع دوت او ان انا اتناساه. وفي نوع تاني من النسيان اللي هو النسيان القهري، اللي هو ذاكرتي ضعيفة يا جماعة، نسيت اننا اتخانقنا، يعني انا نسيت ان كان في مشكلة. ففي نوعين من النسيان. لو انت من الناس بقى اللي هي ايه، انا على طول يعني ما بحملش ضغينة تجاه الاخرين وبنسى وبتناسى، فرق ما بين انت فعلا بتختار بوعي، قرار واعي كده ان انا هقفل الصفحة ديت او هعدي الموقف دوت، ولا انت يعني انت بطبيعتك نساي. انا بطبيعتي بنسى، لانه لو انا بطبيعتي نسيان ماشي خلاص انا نسيت كده كده نسيت، لكن لو انا بطبيعتي من الناس اللي بتفتكر وبتركز في التفاصيل، لا انا محتاجة اتعلم النوع ده، نوع راقي كده من الذكاء الاجتماعي، التغافل او التناسي يمكن زي ما امجد بيقول عليه. وده هعمله علشان احافظ على الود، عشان المركب تمشي، علشان انا مقدر ان دي كلمة اتقالت في لحظة غضب انه ده مش المقصود، او انا مكنتش مقصود بشكل شخصي. فعارفين كده ده ايه النسيان او التناسي او التغافل الذكي دوت هيعمله الشخص الناضج اللي عارف ان مش كل ان الدنيا مش بتدور حوالين منه، وان تصرفات الشخص اللي قدامه مش بالضرورة رد على افعاله هو، هي ممكن تكون بس انعكاس لحاجة بتحصل عنده هو انا مش على دراية بيها. فاني اكون بختار ان انا اتناسى الحاجات ديت او ان انا اكون بنساها او بتغافل عنها، ده مش ضعف في الذاكرة، وده مش قلة حيلة مني، ده رقي في الاخلاق، بيوفر طاقتي في العتاب والخناق والكراهية للحاجات اللي فعلا تستاهل ان انا اعاتب واتخانق. الفرق ما بين ان انا انسى اخد حقي او ان انا اتغافل ان انا اخد حقي، هو ان التغافل قرار واعي، انا مش نسيت فلو يعني حظك ان انا نسيت، لكن انا باخد قرار واعي علشان اشتري سلامي، عشان اشتري راحتي، عشان اشتري السكينة. الخلاصة ان انا محتاج أفلتر دماغي إيه اللي محتاج فعلا أفتكره وإيه اللي محتاج أنساه. هل أنا محتاج أفتكر الكلمة اللي صديقي قالها لي لحظة انفعال بالغلط وأفضل شايلها في قلبي، ولا أنا محتاج أفتكر إن في تاسك المدير طلبها مني محتاجة إن أنا أكون بخلصها. أنا ذاكرتي ممكن بيبقاش فيها مساحة للاتنين، فأنا هختار أفتكر إيه وأنسى إيه، إيه اللي هيملى الذاكرة الحاضرة عندي، الذاكرة اللي بتنور عندي أول ما أقول يلا إيه اللي أنا محتاجة أفتكره دلوقتي. عارف كده زي ما أكون قاعد في لجنة الامتحان وأنا مذاكر السؤال دوت، بس اللي بيجي في ذاكرتي دلوقتي الفيلم اللي كان شغال في التلفزيون امبارح. أنا محتاجة أفتكر إيه دلوقتي، ذاكرتي مش هتسعفني إنها تستحضر الاتنين، فأنا محتاج بذكاء كده أختار أنا عايز إن أنا أكون بفتكر إيه وأنسى إيه. لأنه إحنا بقينا في زمن يا جماعة النسيان فيه مش حاجة سهلة، وهقول لكم ليه دلوقتي، بس خلوني كده أرجع للتعليقات عشان عايزة أصبح على الجميلة. إيرين، يا إيرين صباح الخير وصباح البركة. مبدئين يا إيرين وحشاني جدا، طمنينا عليكي كده، كنتي مختفية فين الوقت اللي فات، بقالي فترة كده ما شفتكيش، طمنينا عليكي. وقوليلي كده إيه أغرب حاجة نسيتيها قبل كده. قوليلي إيرين، هل أنتي من الناس اللي قالت قبل كده إنه يا سلام لو زمان يرجع وأيام زمان ترجع والماضي يرجع، ولا لأ الماضي مش دايما كده ايه مغري بالنسبة لك؟ كنا بنحكي من شوية في انه احيانا الماضي كده بيضحك علينا ويلبسنا نظارة وردي اننا ننسى كل المشاكل والتحديات اللي فيه ونفتكر بس انه كان مليان بالحاجات الحلوة. فهل انت من الناس اللي بتتخدع في الفخ دوت ولا لا؟ انا مدرك انه زي ما امبارح كان في اوقات حلوة كان في اوقات صعبة، وزي ما انا مدرك ان النهاردة في اوقات صعبة انا عارف برضو انه في اوقات حلوة. فشاركينا كده ومتنسيش تقولي لي اغرب حاجة نسيتيها. لكن رقم 20 النهاردة يا إيرين كمان سؤال ده بيقول، هل انت من الناس اللي بتعرف تطلب مساعدة ودلع لما تتعب، ولا بتكابر وتطلع فيها بطل لحد ما تقع؟ في ناس ما بتعرفش تطلب المساعدة يا جماعة، يعني في ناس تبقى خلاص بتنهار تحت حملة المسؤوليات والضغوطات والالتزامات، وتيجي تقوله طيب محتاج مساعدة يقولك لا انا قدها. امين، ربنا يديك السنده والمعونه وتكون قدها، بس اللي انت قدها فعلا. فقولي لي كده يا ايرين، بتعرفي تطلبي المساعده وقت الاحتياج ولا لا؟ انا سترونج اندبندد وومن، محدش هيساعدني، محدش هيعمل لي اي حاجه. قولي لي كده يا ايرين انت تبع انهي فريق. كمان امجد بيقول، لا يمكن بيع نفسي باي مال، هقول كل واحد ليه عيوبه ومميزاته، ربنا خلقنا في اختلاف عشان نكمل بعض. ماشي امجد بيجاوب على السؤال اللي طلع له من الصندوق، لو اتعرض عليك فلوس كتير مقابل ان انت تتنازل او تتبرع كده بميزه فيك، هتكون بتختار ايه؟ وقال لا، يعني مش هتبرع باي ميزه فيا ولا بكنوز الدنيا، احتفظ بكل مميزاتي واحتفظ بكل عيوبي لانها جزء من شخصيتي، انا هحتفظ بكل الحاجات اللي بتشكلني، اللي بتشكل هويتي او بتشكل انا مين. احييك الحقيقه يا امجد. لكن خلينا كده نرجع تاني لفكره مهمه جدا يا جماعه، ان احنا بقينا في زمن النهارده ما بيعرفش ينسى. احنا ما بقيناش احنا عمالين بنقول ان الحياه النهارده بتاخدنا والحياه بتنسينا وغصب عننا بننسى، بس احنا النهارده عايشين في سجن رقمي، احنا النهارده عايشين في عصر ما بيعرفش ينسى. انت النهارده كل مثلا ما تقول خلاص انا نسيت الواقعه الفلانيه او نسيت العلاقه الفلانيه او نسيت الذكرى الفلانيه، تجي لك نوتيفيكيشن كده على الموبايل بالذكرى دي تفكرك بيها وترجع تستعيد كل ذكرياتها ومشاعرها واحاسيسها مره كمان. ودي مش حاجه حلوه، ده استنزاف لينا واستنزاف لطاقتنا واستنزاف لمشاعرنا. النهارده الموبايل كل شويه طلع لك في الميموري ذكرى مثلا يمكن عدت من 5 سنين وانت ما صدقت ان انت تعافيت منها ونسيتها. وده مش بس على السوشيال ميديا، احنا الموبايلات النهارده بقى فيها اوبشن ان حتى الجاليري معرض الصور بتاع موبايلك في اوبشن كده ان هو كل يوم يطلع لك في مثل هذا اليوم من سنتين من سنه من 3 سنين، اللي هو صور وعلاقات وأماكن أنت يمكن تخطيتها، تخطيت افتقادك ليها، تخطيت الألم اللي حصل لك فيها، لكن ترجع تفتكرها مرة تانية. التكنولوجيا النهاردة بتفرض علينا ذكريات تفضل موجودة، في حين أننا ممكن نكون خلاص تعافيت من الذكريات دي، أنا مش عايزها. وده بيخلينا يمكن طول الوقت عايشين في صراع مع عملية الحذف، عملية الديليت، عملية المحو. فأنا محتاج أنتقي وأفلتر بذكاء إيه اللي أنا محتاج أسيبه في الذاكرة، عشان أنا متصالح مع فكرة إنه هو ممكن من وقت للتاني يرجع كده يطلع على السطح مرة كمان، لكن أنا مش سايب كل محتويات ذاكرتي متخزنة وبشكل عشوائي ذكرى تطلع، تطلع مؤلمة، تطلع محبطة، تطلع فيها ألم، تطلع فيها وجع، لأن أنا مش ما كنتش بفلتر ذكرياتي وبفلتر ذاكرتي. واللي أقصده هنا مش بس ذاكرة الموبايل اللي أتحكم فيها، أنا محتاجة فلتر ذكرياتي أنا، إيه فعلا اللي عايز أتعمد إن أنا أكون بعمله ديليت أو أكون بعمله حذف من ذاكرتي، عشان لما يرجع تاني يطلع على السطح لأي سبب إن كان، أنا هفتكر الواقعة، هفتكر الدرس، لكن مش هفتكر المشاعر. أنا عايز أتخطى المشاعر، فأنا محتاج بذكاء أفلتر ذاكرتي وذكرياتي، عشان مش بعشوائية أي حاجة تطلع على السطح مرة تاني وترجع تفتح أي جرح قديم أكون ما صدقت إن هو يكون اتقفل، أو ما صدقت إن أنا أكون تخطيته، لأن أنا عايز أدي تاني، عايز أدي مساحة للحاجات اللي فعلا تستاهل إن هي تكون بتطلع على السطح، أو إن هي تفضل في الذاكرة، أو إن أنا أكون أمين في إن أنا أكون بفتكرها. زي إيه؟ خليني كده أرجع للتعليقات الأول. وأمجد بيقول أكيد في طريقة الحذف للذكريات ديت، في طريقة يا أمجد، يعني أمين ربنا يدينا الوقت كده نلحق نتشارك بيها، لكن قولي كده من وجهة نظرك، هل بتحس إن في حاجة معينة ممكن تساعدني إن أنا لما أحب أنسى حاجة معينة، وقعة معينة، موقف معين، أعمل دوت أو إن ده يحصل؟ شاركني كده بوجهة نظرك. لكن عايزة أرجع كمان أصبح حلقة الجميلة مريم سمير. يا مريم صباح الجمال، وحشني يا مرمر، أخبارك إيه؟ فين صباح المحبة دي من الصبح؟ يعني مش قلنا عايزين صباح المحبة دي من أول الحلقة؟ صباح الجمال وصباح البركة عليكي وصباح المحبة. ومريم النهاردة بتختار رقم واحد عشان رسالة ربنا في عيد ميلادي. كل سنة وانتي طيبة يا مريم. هابي لا مريم استني معانا كده الفاصل اللي جاي نحتفل بعيد ميلادك مع بعض كده ونهيص ونزقطط وليه الفاصل اللي جاي نحتفل دلوقتي. بس خليني الأول أشوف لك رقم واحد ورقم ستة ورقم عشرة ليا. طيب رقم واحد النهاردة بتقول لا تصدق أن الأحلام بلا ثمن، فبعض الأحلام ثمنها العمر كله. دي نصيحة مهمة جدا يا مريم. النهاردة كده أوقات كتيرة بنقول احلم، الأحلام مش بفلوس، الأحلام ببلاش، بس أحيانا كتيرة في أحلام بتسرقنا، في أحلام بتضحك علينا، في أحلام بتاخدنا من حياتنا، ما نعيش النهاردة، ما عيش الحاضر، ما عيش اللحظة اللي أنا فيها، في مقابل أنه أنا عايش في الأحلام، أنا عايش في اللالا لاند، أنا عايش في عالم وهمي. فلا خلي بالك إن في حلو إن أنا أحلم، بس ما سيبش الأحلام تاخدني من الحاضر اللي أنا عايش فيه. كمان رقم ستة النهاردة بتقول ربنا مش بعيد في السماء ونسيك، ده بيبعت لك وده في تفاصيل صغيرة، فافتح عينك وشوف وده. النهاردة كده أشجعك جدا يا مريم بمناسبة عيد ميلادك، سنة جديدة بتبتدي، بركة جديدة أمين ربنا يكون بيباركك بيها وبيملأ حياتك وبيملأ السنة الجديدة بيها. النهاردة كده ركزي في كل التفاصيل المبهجة اللي ممكن ربنا يكون بيودك بيها. يمكن احنا من كام حلقة كده كنا بنتكلم عن ود الله أو عن الله الودود، وقد إيه الود هو فعل المحبة. الله مش بيقولي بس أنا بحبك وأنا بعيد في السماء، لكن أنا معاك على الأرض في تفاصيل بسيطة أفرحك بيها، كلمة حلوة تسمعها من حد، تغيير في المواعيد يناسب جدولك أنت يحصل بشكل غير متوقع. فالله ودود، ركزي كده في تفاصيل وده ليكي النهاردة. كمان رقم عشرة النهاردة كانت سؤال طلع لأمجد من شوية، وكان السؤال دوت بيقول لو جالك زائر غريب النهاردة هيكون بياخد منك ميزة أو صفة بتميزك ويديك مكانها مقابل مالي، هتكون إيه هي الميزة دي؟ حاسة أن أنا هبقى زي أمجد، يعني حاسة أنه لو في حاجة ربنا ميزني بيها أو موهبة أو مهارة هبقى لا مش عايزة أن أنا أكون بسيبها أو أن أنا أكون بتخلى عنها يعني. فلو هسألك أنت كمان السؤال ده يا مريم النهاردة هتكون إيه هي إجابتك؟ طيب خلينا كده قبل ما نكمل كلامنا نحتفل مع بعض.

سنة وانتي طيبة يا مريم. عايزاكي كده تتمني أمنية للسنة الجديدة، قوليلي كده ايه أكتر حاجة نفسك ان هي تكون بتحصل في السنة الجديدة، أكتر أمنية شغلاكي، أكتر حاجة يمكن بتصللها الوقت دوت، وأمين كده تكون السنة الجديدة فرصة للاستجابة ديت، ربنا يكون بيفرح قلبك بيها. طيب خلونا كده قبل ما نكمل كلامنا نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا في الأمانة في النسيان والتذكر يا جماعة. هو ممكن النسيان كمان يكون في أمانة، في أمانة في النسيان وفي أمانة في التذكر. خليكم معانا، فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع بعض، ما تروحوش في أي حتة.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: أنا كمسيحي أؤمن أن الرب يسوع في تجسده أخذ طبيعة ليست طبيعته بل طبيعتي كي يعطيني طبيعته، وفي صليبه جعل خطية ليست خطيته بل خطيتي كي يعطيني بره، وفي قيامته قام من موت ليس موته كي يعطيني حياته. فليس كثيرا عليه أن أحيا حياتي لا أنا بل لمجده. أنا كمسيحي بأؤمن أن الله لما تجسد خد طبيعة وجسد مش بتاعه لكن بتاعي أنا عشان يخليني أنا زيه، وفي الصليب خد خطية مش خطيته هو لكن خطيتي أنا عشان يديني تبرير وغفران، وكمان في القيامة قام من موت مش موته هو لكن موتي أنا عشان يديني حياته هو. فمش كتير علي أبدا أن أنا لما أعيش حياتي ما عيشهاش علشان نفسي لكن أعيشها لأجله هو.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: قضي يومك معانا على راديو سم.
3: عايزين كده نكمل رحلة بحثنا في ثقوب الذاكرة عن إزاي أكون أمين في إني منساش أساساً، لأن في حاجات مهمة بننساها. خليني كده قبل ما نكمل كلامنا عايزة أرجع للتعليقات. أمجد كان بيشاركنا بيقول الكتابة، أنا بكتب كل المواقف الصعبة، أنا جزء من المشكلة وجزء من الحل. طيب مبدئياً أنا عجباني الفكرة، وجهة النظر نفسها، فكرة أن أنا جزء من المشكلة وجزء من الحل. بس أنا عايزك تفكرني دي كنا بنتكلم في إيه أمجد؟ يعني الفكرة أنت بتشاركنا بيها دلوقتي دي كانت على أنهي جزئية؟ فكرني كده كنا بنحكي في إيه عشان ما ننطوش من بعض. لكن فكرة ان انا جزء من المشكلة وجزء من الحل دي واحدة من الحاجات اللي تخليني معيشي في دور الضحية واسيب نفسي كده مغلوبة على امري وقت طويل. فانا بحييك جدا على الفكرة ديت. كمان يا جانيت مرسي جدا ليكي، انت المفرحة جدا وجميلة جدا، مرسي جدا ليكي يا جانيت، حقيقي مبسوطة بوجودك معانا وان انت مكملة معانا الحلقة، ما سبتيناش كده وجريتي زي كل مرة. جانيت طيب بما ان انت لسه مكملة معانا الحلقة شاركينا اكتر كده. اولا العبي معانا في الصندوق واختاري رقم من 1 لـ50 وقوليلي كده ايه اغرب حاجة نسيتيها قبل كده، وهل تعمدتي تنسي حاجة قبل كده ولا لا. كمان برجع تاني للجميلة مرمر بتقول حبيبتي لولو بجد مرسي جدا على المعايدة الحلوة دي وانتي طيبة، ومرسي على رسائل ربنا الجميلة، ربنا يبارك حياتك ليليان. مرسي جدا ليك يا مريم، وكل سنة وانتي طيبة وامين، ربنا كده يبارك حياتك ويبارك السنة الجديدة يفرح قلبك فيها باستجابة لكل الصلوات اللي بتوقيت احنا متأخرة لكن بتوقيته هو معادها مظبوط. كمان بنصبح حلقة الجميلة مجدة، يا مجدة صباح الخير وصباح الجمال مجدة، وحشنا جدا وافتقدناكي جدا في حلقة الأسبوع اللي فات. الأسبوع اللي فات كنا حلقة يوم الثلاث صح؟ كنتيش معانا يا مجدة، تخدتي غياب، كنت فين؟ طمنين عليكي كده وعلى أخبارك، والنهاردة متأخرة طمنين عليكي كده، ومتحمسة جدا تكوني بتشاركينا في موضوعنا. هنلعب مع بعض في الصندوق، لسه معانا وقت، وتشاركينا في موضوعنا كده. قوليلي تفتكري النسيان حاجة حلوة ولا حاجة وحشة، وايه أغرب حاجة نسيتيها قبل كده، ايه أغرب حاجة اتفاجئتي ان انت نسيتيها او اتصدمتي ان انت نسيتيها او ندمتي ان انت نسيتيها حتى، شاركينا كده. والسؤال الأهم كمان كنا بنسأل، هل تعمدتي قبل كده تنسي حاجة؟ اخترتي تعمدتي بمعنى ان انا قرار واعي بارادتي ان انا عايز انسى الحاجة دي؟ قوليلي كده هل تعمدتي تنسي حاجة قبل كده ولا لا. طيب خليني كمان ارجع تاني لجانيت وجانيت

5 ورقم 19 ورقم 5 النهاردة. رقم 5 النهاردة رسالة بتقول بلاش تربط قلبك بكلمة مدح أو نظرة تقدير من حد، الناس مش دايما فاضية تقرأ وتشوف اللي بتعمله. حلوة قوي الرسالة دي يا ماجدة، وحسها قوي مناسبة لقلبك كمان، لان انا عارفة ان انت من الناس اللي بيصعب عليها قوي من الناس وبيصعب عليها قوي في العلاقات لو حد ما قدرش تعبك او محبتك. فالنهاردة رسالتك بتقولك ما تربطيش قلبك بنظراتهم او بوجهات نظرهم. مش كل الناس عندها مهارة او وقت او امكانية ان هي تقرأ مشاعرنا او تقرأ قلوبنا وتشوف اللي بنعمله، فخلي قلبك دايما كده بالوحيد اللي مش هيغزلك. كمان رقم 19، يا رب تبقى سؤال بقى، لعبة، لعبة حلوة، اللعبة بتاعت الكلمات النهاردة كده. رقم 19 هديكي مجموعة حروف بيقولك استخرج كلمة من الحروف دي بنقولها لما نكون عايزين نجدد طاقتنا. عارفة كده هسهلها لك، هي حاجة كنا واحنا صغيرين بنقعد نزلنا على بابا وماما ان احنا عايزين نروح الحاجة دي، نطلع الحاجة دي. فيعني بصي هي سهلة جدا وانا واثقة ان انت هتعرفيها. فقولي لي كده الحروف دي تطلعي منها كلمة عاملة ازاي. الحروف ايه هي؟ الحروف هي سين ح ف ت مربوطة، سين ح ف ت مربوطة. قولي لي ايه هي الحاجة دي بنعملها عشان نجدد طاقتنا. مش أجازة، ماشي، ما فيهاش حروف الأجازة خالص، لكن حاجة كده في السكة دي، ممكن تبقى يوم، ممكن تبقى أكتر، يعني يلا فكري يعني نطلعي كده مهاراتك اللغوية وجاوبينا على السؤال دوت. كمان بتطمن عليها، هي تقول كنت أنا مسافرة، طب رجعتي بالسلامة ولا بتسمعينا من السفر؟ يعني ده تبقى حاجة جميلة جدا لو اقتطعتي كمان وقت الأجازة علشان أو السفر علشان تسمعينا، لكن لو رجعتي فحمد اوريدي لسه بتقول لسه ولسه ما رجعتش، طيب ترجعي بالسلامة يا ماجدة ومبسوطين جدا اننا معاكي في السفر. يعني أمين تكون كده سفرية خفيفة لذيذة فصلان، مش حاجة التزام بقى أو حاجة ضغطة، لكن مبسوطة جدا ان انتي معانا وحقيقي افتقدناكي من أول الحلقة وافتقدناكي كمان الحلقة اللي فاتت. و ده ما يمنعش ان انت تشاركينا في موضوعنا، قوليلي كده هل سبق واخترتي ان انت تنسي حاجة قبل كده، او تعمدتي ان انت تكوني بتنسي حاجة معينة او تفصيلة معينة، وايه اغرب حاجة نسيتيها؟ فكري كده في الموضوع دوت. كمان جانيت بتقول انا موضوع النسيان ده عامل لي قلق، باي باي علشان 90 سنة وهو بابايا جاله، علشان بابايا 90 سنة هو جاله زهايمر وخايفة ان الموضوع ده يكون وراسة، اتمنى اني اتعمد ان انسى. مش فهمت قصدك يا جنات، هي خايفة من مشكلة النسيان كمرض الزهايمر نفسه اللي هبقى غصب عني انا بنسى، فهي بتقول اتمنى اني اكون انا اللي بختار انسى التفاصيل مش نتيجة مرض. فيعني مبدئيا انا عارفة انه فكرة وجود حد قريب سواء من الاهل او حد قريب عايش معايا باستمرار او حد محتاج عناية مستمرة مصاب بالزهايمر، هي مش حاجة سهلة جدا، الموضوع محتاج قوة ومتانة نفسية من كل اللي موجودين باستمرار كمان حوالين منه. فأمين ربنا يكون بيباركك بان انت تكوني بالقوة ديت. لكن حاسة كده انه المرض نفسه او المشكلة نفسها هي مش مؤلمة للشخص نفسه على قد ما هي مؤلمة للمحيطين بي. لكن حاسة برضو، ويمكن ده عن معايشة لحالات زي ديت، انه لو انا شايف ان الشخص دوت هو صحيا هو كويس، هو مستقر، حياته كانت مثمرة، حياته كانت جميلة، هو عاشها، ما كانش مقصر في حاجة في حق نفسه، ما كانش مقصر في حاجة في حق الله، عمل استغل وزناته زي ما كنا بنقول، فده يدينا تعزية وده يدينا خلينا نقول شوية صلابة اننا ما نبقاش حزانة على الشخص نفسه. وده اللي ممكن بيخليني بقول انه المشكلة ما بتبقاش في الشخص نفسه على قد ما هي مؤلمة للمحيطين بيه، لان الشخص نفسه اوقات كتير بيبقى مش مدرك انه هو عنده المشكلة دي. لكن في كل الاحوال اصلي لك واصلي لبابا يا جانيت. كمان مريم بتقول في البداية هشكر ربنا على بداية يوم ميلادي وسنة جديدة في حياتي وعلى التجارب المؤلمة والصعبة والحاجات الحلوة في حياتي، أتمنى من ربنا إنه يشفيني من أي تعب ويحافظ على ماما ويشفيها من أي تعب ويديني نجاح في أي خطوة بمشي فيها. بضم صوتي لصوتك يا مريم، أمين ربنا كده صلاتي ليكي باركك في السنة الجديدة اللي بتبتديها من حياتي.

حياتك ويديكي فيها بركات وتعويضات يمكن كنتيش تتخيليها. كمان جانيت بتقول اخر حاجه عملت عليها سيرش في جوجل عندي حساسيه كحه مستمره. اي الجو المتقلب لسه، الاجواء متقلبه في بعض الاماكن ولسه حساسيه الربيع مسيطره على بعض الناس، فيعني امين كده ربنا يديكي لمسه شفاء من عنده يا جانيت. الكحه دي من اسخف الحاجات اللي ممكن الواحد يعاني منها، فيعني اصلي لك كده، اشربي حاجه دافيه كتير، عسل وميه سخنه، وفينك يا بسمه كده تيجي تدينا الروشتة. لكن نحاول كده ايه نهتم بصحتنا في الاوقات ديت علشان الموضوع ما يتفاقمش. والف سلامة عليك يا جانيت. كمان ماجدة بتقول فعلا انتي جميلة قوي بتفهمي الناس. يا ماجدة شكرا جدا ليكي، مشجعين قوي يا جماعة، مرسي جدا ليكي. لكن كمان ماجدة شطرة وبتجاوب على السؤال اللي طلع لها من الصندوق الحروف، فعلا هتكون كلمة فسحة. فسحة انبساط، حاجة عايز اعملها علشان افصل واجدد طاقتي من الحروف ديت، هي فعلا هتكون كلمة فسحة. ماجدة لسه مستنياكي تكملي معانا في موضوعنا ونكمل لعبة مع بعض في الصندوق. يا جماعة احنا ما بنلعبش مرة، بنلعب اكتر من مرة. لكن خلينا كده بسرعة نرجع تاني نكمل كلامنا، وخلينا نبدأ كده في فكرة الأمانة في النسيان والتذكر. خلينا نبدأ بين الأمانة في اني افتكر، الأمانة في التذكر، لأنه احنا كنا قبل الفاصل بنحكي اننا بقينا عايشين في عصر ديجيتال وعصر الرقمي، مش مدينا فرصة ننسى، بس في نفس الوقت نفس التكنولوجيا ونفس العصر الرقمي دوت خلانا لغينا ذاكرتنا واعتمدنا عليه بالكامل. احنا بقينا عايشين معتمدين على الموبايل وعلى التكنولوجيا ان هي تكون بتفكرنا بكل حاجة، فبقت ذاكرتنا الانسانية كسلانة، اللي هو اي حاجة عايز افتكرها هسجلها نوت على الموبايل، ليكسي فكريني بكذا، أليكسا مش عارفة فكريني بكذا، سيري مش عارفة فكريني، اللي هو خلاص انا ما بطلت افتكر. عارفين كده زي زمان شوية فكرة الكالكليتر للآلة الحاسبة، كسلت احفظ جدول الضرب لان الآلة الحاسبة بقت في متناول ايدي خلاص. فانا فكرة ان انا احفظ الجدول احفظه ليه؟ ما خلاص الآلة الحاسبة في ايديا شوية شوية، والموبايل بقى في ايديا، فانا لا محتاج الكالكليتر ولا محتاج الميموري، الموبايل في ايديا هفتكر وهسجل وهحسب وهعمل كل حاجة. لكن الامانة الحقيقية هي ان انا اكون بفتكر وافتكر وعودي، سواء مع اللي حواليا او مع الله، اكون امين في في في في تذكر الوعود. مشكلتنا اننا اوقات بننسى الوعود يا جماعه، ولما بتحصل ان انا انسى وعودي مع الناس اللي حواليا، وعودي ليهم دي بتكسر علاقات وبتخسرنا ناس. لكن لما بتحصل في ان انا انسى وعود مع الله، عارفين كده بالظبط زي اللي هو ايه، نيجي كده نتزنق زنقه البوبي ليله الامتحان، وكل سنه كل ترم اقول يا رب يا رب بس اعدي الترم دوت وهذاكر من اول الترم الجاي، يا رب بس اطلع بس منها سليم المره دي، وعدك يا رب المره الجايه مش هعمل الموضوع ده تاني. اللي هو كل ما اقع في مشكله يا رب انا هعمل وهعمل وهعمل وهبطل وهبطل وهبطل، ولما الازمه تعدي ولما المشكله تعدي انسى ايد الله اللي شالتني واللي سندتني واللي عدت معايا المشكلة وفضلت معايا لحد ما العاصفة هديت. انسى وانسى ان انا وعدت وانسى ان انا ندرت وانسى ودي كارثة كارثة. الكتاب بيقول خير لك ان انت ما تعملش الندر اساسا عن ان انت تكون بتعمله وتنساه. ما توعدش ربنا بحاجة، هو ربنا مش مستني منك حاجة، لكن ما توعدوش بحاجة تخلف بيها. احنا كتير بنوعد الله باننا هنكون امنا على حاجات، هنفتكر حاجات، هنعمل حاجات وبننساها، دي كارثة. النسيان هنا مش عطل في الذاكرة ومش نسيان لا ارادي، لا ده نسيان ارادي، لان انا ما كنتش امين ان انا عايز افضل فاكر التفصيلة دي. فالخضوع الحقيقي لله هنا ان انا اكون امين في الوعود اللي انا بديها لله حتى بعد ما العاصفة تهدى. احنا اوقات كتيرة بنتعامل مع الصلاة على ان هي برشامة المسكن اللي بناخدها في الوقت الصعب، وقت ما يكون عندي مشكلة. لكن الله ما بيحبش يكون الخطة البديلة، الله مش عايز يكون دكتور طوارئ في حياتنا، هو عايز يكون هو الخطة الأساسية، هو عايز يكون معايا وأنا في قمة فرحي زي ما بطلبه معايا، إنه يكون معايا في قمة احتياجي، أقول له شكرا على اليوم العادي، أقول له شكرا على النجاح، أقول له شكرا على الامتيازات اللي في حياتي. ساعات لما بنقع يمكن بنفتكر الله في لحظة، لكن اوقات كتيره لما بنكون في قمه فرحنا ونجاحنا بننسى. بس الامانه الحقيقيه هي ان انا لما اقع
افتكره زي ما بفتكره. الامانه حقيقي ان انا افتكره في الوقت الصعب زي ما بفتكره في وقت الوقوع. ولما اقع في الحاله ديت وقت ما اقع انا مش هستنى ان انا اكون بفتكره، ومش هستنى اقول يا رب تعالى اتدخل، لانه ايده كده كده موجوده معايا في المشهد، لانه انا كده كده مصاحبه معايا في الرحله من وهي حلوه. انا ما استنيتش لما تكون صعبه علشان اقول له يا رب تعالى اتدخل. فهل علاقتي بالله علاقه طوارئ بفتكره بس في الوقت الصعب، بفتكر رقمه بس لما المركب تبقى بتغرق، ولا انا امين في ان انا اكون بفتكره دايما، بفتكره طول الوقت؟ احنا فكره ان انا اكون بنساه في الوقت الحلو ده فخ كتير مننا بيقع فيه، فمهم قوي اننا نكون بنفتكره في الوقت الصعب النهارده. طيب عايزه ارجع بسرعه للتعليقات. وماجده بتقول انا بفتكر اعياد ميلاد كل العيله والاصحاب، لكن كل شويه بفتكر في بفكر في الحاجات الحلوه اللي حصلت لي، وبشكر ربنا انه يفكرني بالحلو وانسى الاساءات. طب حلو، عندك كده ذاكره حاضره، دي حاجه حلوه قوي وحلوه في العلاقات. انا بحس الناس اللي بتحفظ اعياد الميلاد بتاعت الناس اللي حواليها يا جماعه دي ناس مميزه قوي. كمان امجد بيقول في حاجه معينه تساعدني انسى حاجه معينه زي مواقف مؤلمه في الكتابه. هو كان بيجاوب على كنت بسأله وجهة نظره ايه الحاجات اللي ممكن تساعدنا ننسى فعلا. دي واحدة من الحاجات العملية، الكتابة، اني اخرج افكاري ومشاعري على الورق. ودي من الحاجات اللي اثبتوا نجاحها علميا ونفسيا في تجارب كتيرة جدا. كمان ماجدة بتختار رقم 20 ورقم 40، هقولهم لك حالا يا ماجدة رقم 20 ورقم 40، لكن احنا وقتنا بيخلص، فانا عايزة الحق اتشارك معاكم بالفكرة الاخيرة ديت المهمة قوي في الحاجات اللي انا اكون بنساها في بعض الاوقات. انا ببقى محتاج انسى، انا مش ان انا انسى نفسي في سبيل الاخرين، لكن طول ما احنا فاكرين نفسنا كرامتنا حقوقنا وجعنا هنفضل تعبانين وهنفضل مؤرقين وهنفضل مستنزفين. الطاعة الحقيقية اللي احنا محتاجين نتعلم اننا نكون بنعيشها هي اني اكون بفتكر الله قبل انا، بفتكر حكمته قبل شطارتي، بخضع لمشيئته وبنسى ضعفي وافتكر قوته، بنسى انا وشطارتي ومهارتي وحريتي وافتكر حكمته وايده الشغالة في حياتي. اني انسى انا دي هتسمح لله انه يشتغل اكتر في حياتي. يمكن اخر حاجة انا محتاج ان انا اكون بتقبلها او بتعايش معاها، انا محتاج اتعلم اخضع لرحمة ربنا في المحو او في انه مديني النسيان. انا محتاج اتقبل غفران ربنا يمكن لخطاياي اللي انا برفض ان انا اكون بنساها وبفضل يمكن اقنبني بيها. ربنا لما بياخد خطايانا كده وذنوبنا واحملنا بيرميها في بحر النسيان. فانا محتاج اكون امين مع نفسي هنا اني مفضلش افكر نفسي بالحاجات اللي ربنا اوريدي غفرها لي، او الحاجات اللي ربنا باركني بان هو يكون بيمسحها من حياتي، سواء ذكريات مؤلمة او تجارب فاشلة، وافضل انا متمسك بيها في ذاكرتي. فامسح من ذاكرتك الحاجات اللي ربنا باركك ان انت تكون تنساها. خضوعك لغفران ربنا هو قمة التواضع، فما تكونش انت قاسي على نفسك في الوقت اللي ربنا رحيم بيك فيه وبيغفر لك وعايز يمسح من ذاكرتك الحاجات المؤلمة. فما تكونش انت قاسي على نفسك، واختار ايه اللي تفتكره وايه اللي ما تفتكروش. وقتنا بيخلص، بس الخلاصة في فكرة الذكريات ديت او المحتاجة، اهم حاجة محتاجة اتعلمها في موضوع الذاكرة اني اكون امين في اني افتكر الحاجات اللي ربنا باركني بيها وافتكره في الوقت الحلو زي ما بفتكره في الوقت الصعب، اني اكون مرن في اني اكون بنسى الإساءة وبنسى الوجع وبنسى الألم، وإني أكون خاضع لرحمة ربنا في إنه يكون بيمسح من ماضية

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. الحقيقة الثبات رغم المتغيرات هو فكرة عظيمة جدا، ويمكن مش كتير مننا بنقدر نعيشها. أوقات كتيرة في حاجات بتأثر علينا، في حاجات بتغيرنا، لأنه الإنسان بطبيعته مش ثابت لكنه متغير. في مزمور 46 والآية رقم 4 بيقول الكتاب: نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. نهر الله أو حضور الله في حياتي، حضور الرب في حياتي عامل زي النهر، والنهر ده هو الأصل اللي بيخلي الشجرة ثابتة. تخيل إنه في شجرة تكون مغروسة على نهر، الشجرة المغروسة على النهر هي شجرة ثابتة. خليني أروح معاك لشاهد جميل في كلمة الله في سفر أرمية أصحاح 17 والآيات 7 و8، بيقول كده: مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب متكله، فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها ولا ترى إذا جاء الحر، ويكون ورقها أخضر، وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف عن الإثمار. هي الكتاب بيشبه الشخص الذي يتكل على الرب، الشخص اللي بيجعل الرب متكله، إنه عامل زي الشجرة المغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها. حضور الرب عامل زي النهر وأنا عامل زي الشجرة. يا بختي لو أنا حياتي متمتعة بحضور ربنا. هل يا ترى حضور الله بيغمر حياتك؟ هل يا ترى حضور ربنا بيغمر حياتك؟ هل يا ترى في كل تفاصيل حياتي أنا بطلب الرب وأنا بستمتع بحضور الرب؟ الحقيقة الكتاب المقدس بيتكلم على الإنسان اللي عامل زي الشجرة على نهر، ده نهر الحضور الإلهي. يقول كده إنه لا ترى إذا جاء الحر، يعني مش فارق معاها الحر، مش فارق معاه الظروف الصعبة. المؤمن الثابت في الرب المتمتع بحضور الرب هو مؤمن يعني بيواجه التحديات مش بقوته، لكن حضور الرب اللي عامل زي النهر بيجي يغمر أرضه. يقول كتاب عنه كده: يكون الشجرة دي ورقها أخضر. دايما تلاقي الشخص اللي حضور ربنا مليه، شخص يعني كده منتعش دائما، فتلاقيه دايما مليان بالفرح ومليان بالرجاء، وتلاقي اللي حواليه بالمناسبة يعني متعكنين، فقدين الأمل ماشي، يعني يأسنين من نفسهم ماشي، حاسين بأنه مفيش رجاء ممكن، لكن هو تلاقي ورقه أخضر كده، حاسس أنه منتعش في كل الوقت، مليان بالسلام، ممتلئ بالرجاء، بيصلي وهو مليان بالإيمان. حاجة كده جميلة. أصل حضور الرب بيأثر في حياتنا. اوعى تقول انه انا مستمتع بحضور الرب وانت من جواك فاقد رجائك، لكن حضور الله يملاك بالرجاء. نهر الحضور، مياه الرب تأتي فتنعش أرضك. لكن كمان يقول: وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف عن الإثمار. في سنة القحط، في السنة اللي فيها يبوسة، في الأوقات اللي ممكن يكون فيها الظروف صعبة، هذا الشخص اللي متبارك اللي شبعان بحضور ربنا دايما مثمر، لا يكف عن الإثمار. جميل التعبير ده، مليان بالثمر حتى في أصعب الظروف. بتذكر معاك مشهد لاتنين من رجال الله في كتاب مقدس كانوا مثمرين حتى في أصعب الظروف. واحد فيهم اسمه بولس والتاني اسمه سيلة. بولس وسيلة وهم في أصعب الظروف كانوا مسجونين في مدينة اسمها فيليبي، وهم في السجن وهم في أصعب الظروف كانوا مليانين بالثمر. في عز ما هم في ظروف قاسية كانوا بيصلوا ويرنموا وبصوت عالي كمان. إيه ده؟ إيه اللي يملى شخص بالترنيم والشكر في أصعب الظروف؟ ده لأنه شخص مثمر، شخص مرتوي بحضور الرب. عايز أشجعك النهاردة، قرب من الرب، اقترب منه. لو الوقت اللي فات حاسس إنك بعيد عن الرب، النهاردة دعوة من الرب، الرب عاوز يجذب قلبك. صدقيني الرب عاوز يجذب قلبك. النهاردة الرب بينادي عليك ويقولك أنا عايز نهري يجي عليك، عايز نهر حضوري يجي عليك،
عاوز نهري يثبتك ويجعلك شخص مثمر. أنت لست عقيما، أنت مش شخص ما عندكش ثمر، لكن الرب ينتظر من حياتك ثمر. الرب منتظر أنك في بيتك تكون مثمر مع شريكة حياتك. الرب ينتظر من حضرتك أنك تكوني مثمرة مع شريك حياتك ومع أولادك. الرب النهاردة عاوزك تكون مثمر في بيتك، في شغلك، في دراستك، في كل أمور وفي كل دوائر حياتك اللي ربنا أوجدك فيها. الرب عاوز يمتعك بحضوره اللي عامل زي النهر. يا رب أنا بباركك لأجل حضورك المنعش، يا رب حضورك اللي يغمر أراضينا. تعال النهاردة بنهر حضورك يا رب لكل حد متزعزع، كل حد مش ثابت، كل حد خايف وقلقان. يا رب بصلي من أجل نهر حضورك يجي على كل حد بقاله وقت بعيد عنك. يا رب اجذب قلوبنا النهاردة، كل حد مش مثمر. أنا بصلي أنك تجعلنا مثمرين يا رب لأجل خاطر اسمك. أنا بصلي أن احنا نستقبل في حياتنا حضورك لأجل خاطر الاسم الغالي. أشكرك لأنك سامع الصلاة، ولك كل المجد. آمين.

نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ اغلبنا اتسالنا السؤال ده واحنا صغيرين. كل واحد كان ليه احلام وطموحات لحياته. اللي يقول كان نفسي اطلع دكتور، نفسي اطلع مهندس، نفسي اطلع لعيب كوره. كل واحد كان بيرسم شكل لحياته وهو صغير هو نفسه يكون ايه. بس في الحقيقه في الكتاب المقدس مفيش ولا مره ربنا وهو بيدعو حد كان بيساله هو انت نفسك تكون ايه، ولا انت نفسك تبقى ايه معايا. لما ربنا كان بيدعي ناس كتير قوي في الكتاب المقدس كان بيدعيهم وبيديهم مهمة معينة عشان يقوموا بيها. لما دعا بطرس من أول يوم قابله فيه قاله أنا عايزك تكون صياد للناس. لما دعا إبراهيم قاله يا إبراهيم أنا عايزك تطلع من أرضك لأرض أنا هديها لك. لما دعا موسى دعاه وقاله أنا عايزك تروح تطلع الشعب. وفي علاقتنا بربنا دايما ربنا بيدعونا لأمور، يمكن الأمور دي حتى ما تكونش جات على بالنا قبل كده. مكتوب كده لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. لكل واحد فينا دعوة خاصة، دعوة فريدة، مفيش حد فينا شبه التاني. دعوات الله لحياتنا دعوة جميلة جدا ومختلفة. لما بنصلي وبنقول له يا رب لتكن مشيئتك وليأتي ملكوتك، هو ملكوت الله ده هيتحقق إزاي ومشيئة الله دي هتتحقق إزاي؟ مشيئة الله هتتحقق في كل مرة إحنا بنعيش الأعمال الصالحة، إحنا بنحقق ملكوت الله على الأرض، إحنا بنتحد مع إرادة السماء إن ملكوت الله يكون بيمتد في وسطينا. إحنا إيدين ورجلين ربنا اللي بتتمد للناس، إحنا قلب ربنا اللي بيتحرك للناس. والحقيقة ربنا ما عندوش دور كبير ودور صغير، أدوارنا كلنا مهمة وأدوارنا كلنا بتكمل بعض. وعمرك ما هتحس إن أنت عايش شبعان ومبسوط غير وانت بتحقق مشيئة الله لحياتك وبتحقق الدور اللي ربنا دعيك ليه. حتى المسيح نفسه كان بيدينا قدوة في الحتة دي، كان بيقول كده ان طعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني واتمم عمله. وان كان يسوع نفسه بيقول كده فما بالك احنا، احنا هنشبع حقيقي وهنعيش في ملء الفرح والسلام طول ما احنا عايشين جوه دايرة إرادة الله ومشيئة الله ودعوة الله على حياتنا. والحقيقة إن الدعوة الأولى اللي ربنا دعاها للتلاميذ قبل ما يقول لهم روحوا وكلموا الناس وروحوا وكرزوا وروحوا عملوا أي حاجة، أول دعوة الله دعاها للتلاميذ هي بيقول كده أقام 12، أول حاجة ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. الدعوة الأولى هو أن أنت تكون ملتصق بالرب، هو أن أنت يكون لك علاقة حقيقية من الرب. ودي النقطة اللي احنا بنتحرك فيها في الخدمة، دي النقطة اللي احنا بنتحرك منها لكل حاجة ربنا بيحركنا فيها. نفسي أدعوك كده وأشجعك أنه تعالى النهاردة والتصق بالرب وقوله يا رب أنا عايز أكون معاك، أنا عايز أكون في علاقة حية وقوية معاك، ومن الحتة دي أنا عايز أتحرك للأمور اللي أنت عايز تكون بتحركها في حياتي. تعالوا نصلي مع بعض كلمات الترنيمة الجاية وإحنا نقول كده يا رب أنا بحبك، أحبك رب يسوع، أتبعك ربي دوما، أنا عايز أكون دايما بتبعك، أنا عايز أكون دايما ماشي في الأمور وفي المشيئة وفي الأعمال الصالحة اللي أنت سبقت فعددتها لحياتي باسم يسوع.

يا رب احنا جايين يا رب نقولك انه يا رب احنا بنحبك، احنا عايزين نتبعك بلا رجوع، عايزين يا رب نعيش في الحتة اللي جنب قلبك قوي، فيكون جوانا احشائك ويكون جوانا يا رب قلبك، واللي على قلبك يا رب يترسم جوانا وصورتك يا رب تترسم جوانا. يا رب بصلي كده يا رب انه يا رب نكون دايما في الحتة القريبة قوي قوي قوي من قلبك، ناخد كل اللي على قلبك لينا وناخد كل اللي على قلبك يا رب للناس اللي حوالينا. يا رب اشكرك لان دعوتك يا رب هي بلا ندامة. يا رب بصلي كده انه نعيش في ملء الدعوة وفي ملء مشيئتك يا رب كل ايام حياتنا، مفيش امر يسلب، مفيش امر يا رب ما يتمش يا رب زي ما انت عايز. بصلي يا رب انه تعالى تمم مشيئتك في حياتنا.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. موضوع الحلقة لهذا اليوم: أحيانا تفوز وأحيانا تتعلم. أفضل الدروس في الحياة نتعلمها من خسائرنا. فالحياة أخذ وعطاء، اليوم تعطى وخذا تأخذ، وبعد غد تعطي، وهكذا تنشط دورة الحياة وتتنامى. ومع دورة الأخذ والعطاء تنعكس دورة الربح والخسارة. وما صعد نجم إلا وهبط نجم آخر. الربح والخسارة متلازمان ومتساويان ماديا في كفتي الميزان، ولكن النفس الرابحة لا تتساوى مع النفس الخاسرة، والنفس الخاسرة في دورة الربح والخسارة تبلع الخسارة بروح من الواقعية، والتي دأب الناس على وصفها روح رياضية. الروح الرياضية التي تشع بعلاقات التآخي بين الطرفين، تلطف من أثر الخسارة على الخاسر، وتستمر العلاقات بين الرابح والخاسر دونما أي تفاعلات ارتدادية وسلبية التي قد تلوث طبيعة العلاقات وتعكر صفو الحياة، وقد تفتح بابا من الصراع لا مبرر له ولا جدوى منه. يوم لك ويوم عليك، مثل شعبي شائع يصب في مجرى الروح الرياضية، ولكن ليس كل الناس على استعداد نفسي لتقبل واقع انقلب عليها بعد أن كان لها، وأن هذا الواقع قابل أن يعود لها مرة ثانية على مسار الفلك الذي يتموضع عليه دورة الحياة. من طبيعة الأشياء أننا نفرح عندما نفوز ونتأثر عندما نخسر، لكن الأهم أن نتأمل الحالتين، فلا يغطي الفوز على الأخطاء إن وجدت، ولا تحبطنا الخسارة فالأولى أن نتدارسها لمعرفة أسبابها ومحاولة تجنبها في المرات المقبلة. في هذا العالم لا يوجد أحد مثالي بنسبة 100%، هناك الخير والشر، السعادة والمعاناة، الفوز والخسارة ممتزجة معا. إنها حقيقة يجب على الجميع اتباعها وفقا للطبيعة. إذا كنت تستطيع قبول هذه الحقيقة ستكون الحياة سهلة وسهلة لتكون سعيدا. لكن بعض الناس لديهم جانب مظلم لا يستطيعون إخبار أحد عنه، لذلك حاول خلق نقاط قوة للتغطية على عقدة النقص، ويتألم في كل مرة يرى شخصا لديه ما يفتقر إليه، لأن الأشخاص الغيرون يحبون المقارنة وهم مدمنون على المنافسة. إنه شعور جيد أن تكون فوق الجميع، لكن بعض الناس يستخدمون ثقتهم لإخفاء ضعفهم بسبب الخوف من الهزيمة. لهذا نتجرأ على تبادل كل شيء، وتجرأ أنت على تبادل كل شيء إذا كنت تريد الفوز كلما خسرت أكثر. يقيد البعض نفسه في دائرة الربح والخسارة، ويصنف الأشياء من حوله والظروف التي يمر بها وفوق الربح ووفق الربح والخسارة، يفرح إذا ربح ويحزن ويغضب إذا خسر. من الطبيعي أن يعيش الجميع هذه الدائرة بين الربح والخسارة، لكننا عندما ندرك المعنى الخفي للربح والخسارة عندئذ ستختلف نظرتنا لكل شيء، سواء ربحنا أم خسرنا. إننا في الربح نحصل على مكافأة لقاء جهدنا وتعبنا، وفي الخسارة نتعلم درسا ونستفيد منها كتجربة تجعلنا نواصل المحاولة مرة بعد مرة، وكلاهما مقبولان في حياتنا. في الربح تزهو النفس وتسعد بما حصلت عليه، ويعيش جميعنا الكثير من هذه السعادة واللحظات الجميلة لحصولنا على ما نريد. وعندما تكون نظرتنا للأمور واعية ومدركة، فإننا سنلحظ معان عميقة جدا لما وراء هذا الإنجاز وهذا الكسب، تجعلنا نتعلم منه كيفية تطوير أنفسنا. وشكرا للرب على هذه العطايا. وفي هذا الوقت نفسه نشارك من نحب ومن حولنا هذا الربح والإنجاز، فتتوسع دائرة العطايا والفرح، ونشعر ببركة ما حصلنا عليه من خلال مشاركة الآخرين هذا الربح، على عكس من يصل إلى الربح بوعي قاصر فنجده يصاب بالغرور فيرى نفسه أفضل من الجميع، ما يجعله للأسف في سجن الأنا، وهذا الصنف عندما يتعرض للخسارة ينهار سريعا. الربح والفوز حضورهما جميل في حياتنا، والأجمل من ذلك كيف نمارسهما مستشعرين جمال عطايا الرب لنا، وكيف نسعد من حولنا بهما أيضا. جمال الفوز بمشاركته من قبل الآخرين لنا ومشاركتنا به معهم.
كم هو جميل أن تتوسع دائرة الفرح والبهجة ونشعر الآخرين بأنهم شيء مهم لنا. هنالك نماذج جميلة وصلت إلى قمة ما تريد وما زالت محافظة على طيب نفسها وتواضعها واحترامها للغير، فلم يتغير جوهرها. هذه النماذج إن خسرت لا تنهار، لأنها عرفت قيمة أعلى من الربح والخسارة الماديتين. عرفت قيمة الإنسان ومعاني عميقة في الارتقاء الذاتي والمجتمعي. لذا من الجميل أن ندرك كيفية التعامل مع الربح والخسارة بذكاء وحب ووعي، فعندها سنشعر بتوازن داخلي يجعلنا في الحقيقة خارج إطارهما، في بعد إنساني عميق، حيث يكمن القبول في حال الخسارة ويكمن الفرح والاحتفال في حال الربح. تعالوا نخرج لفاصل أول معنا في هذه الحلقة مع فريق السفراء وترنيمة أحلى ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع، ونعود ونكمل. ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل، وموضوع حلقتنا أحيانا نفوز وأحيانا نتعلم. أفضل الدروس في الحياة نتعلمها من خسائرنا. لإنجاز أي شيء نحتاج إلى سبب يدفعنا إلى القيام به وإلى الحافز القوي، هذا يجعلنا نتقن الفعل. الحافز هو تلك القوة الخفية التي تجعلك تسخر وتسخر طاقتك لخدمة هدفك، وتجعلك تنهض بعد كل انتكاسة غير مبال بتعبك أو بما سيكلفك الأمر، تجعلك تمضي قدما دون أي تراجع. لكن كيف يتكون هذا الحافز؟ هل يحركه حب النجاح أم كره الخسارة؟ في أغلب الأحيان تتكون تعاسة الطالب نتيجة لعدم بذله الجهد الكافي من أجل تحصيل جيد، يأتي ذلك بدوره نتيجة لغياب الحافز الذي يجعله يضحي بساعات نومه من أجل الدراسة. فرغم وعي الأغلبية بأهمية الكد والعمل، إلا أن الأقلية من تمر إلى الفعل بدل الوعي فقط. من جهة أخرى نجد طلابا آخرين يقومون بالكثير من الجهد ويتفادون خلال اليوم تلك النشاطات التي قد تتسبب بإلهائهم أو تشتيت انتباههم. قد يكون عندهم هذا الشعور بالمسؤولية حيال ما ينتظرهم في المستقبل وما يأمل منهم المجتمع وما يأمله أولئك الذين ضحوا من أجلهم، لكن هذه الرغبة لا تتكون من الفراغ، هي ثمرة إحباط ويأس سابقين وتذوق طعم الخسارة في الماضي. التعرض لخيبة الأمل والإحباط ليس بأمر نادر الحدوث، الناس في الخيبات سواسية، ما يجعلهم متباينين هو الخطوة الموالية، أي الطريقة التي يتعاملون بها مع الخسارة. النهوض بعد أول سقطة يحتاج حافزا بالطبع، وهذا يقسم الناس مرة أخرى. فهناك من يحركه حب الفوز، ونشرح هذا الأمر نستعين بالمثال عن الطلاب مرة أخرى. مجموعة من الطلاب يحفزهم الحصول على درجات عالية ومن ثم ارتياد الجامعة التي يرغبون بها، يعيشون خلال اليوم أحلام اليقظة، يتخيلون أنفسهم وهم يحضرون حصصا بالجامعة، نظرت أبويهم إليهم، تهنئة الناس لهم، يكون كل ذلك كفيلا بأن يجعلهم يحصلون على تلك الطاقة والاستمرار في رحلتهم رغم مواجهتهم لعقبات بين الفينة والأخرى. في هذه الحالة يهيمن على تفكير الشخص حب النتيجة وما سيحدث إن تحقق ما كان يخطط له. لذلك يوصي بعض المستشارون أولئك الذين يطلبون منهم السر وراء الحصول على النشاط الدائم والرغبة في القيام بكل الأعمال من دون كلل، أنه يجب كتابة ما يجب إنجازه على قطعة ورق أو كتابة ما تسعى لتحقيقه من خلال قيامك بهذا العمل، أي تسخير حبك لتلك النتيجة لتحفزك للقيام بعملك. من جهة أخرى نجد أولئك الذين يجدون حافزهم الأكبر في كره الخسارة. كثيرا من الطلاب يدفعهم للعمل عدم رغبتهم في عيش تجربتهم مع الفشل مرة أخرى، أو عدم تحقيق ذواتهم أو تجاوز الآخرين لهم. تختلف الأسباب من شخص لآخر. في هذه الحالة يخلق ذلك الكره الممتزج بشيء من الخوف من النتائج، أي ما سيحدث إن جرت الأمور بشكل سلبي لدى الشخص طاقة هائلة بداخله. إنها المحرك الذي يبث فيه الصمود والاستمرار. يعيش هذا النوع مع حافز يقتات من تلك الكوابيس، إنه يحييها ويضخ فيها الحياة، ما أن يحس إن شرارة الرغبة قد أخمدت. يعيش على حافة الحياة ويضع جميع السيناريوهات المحتمل حدوثها إن وقع خطأ، بل ويبذل قصارى جهده لألا تكون هناك فسحة للخطأ، لأنه أدرى بما يترتب عنه. كثير من الناس يطلقون معاني فضفاضة على كل شيء، كالحب، الإعجاب، الفرح، الحزن، الحلم، الأمنية، وأيضا الخسارة والتي هي عكس الربح، والهزيمة التي تحمل في معناها عكسا للنصر. وقد رسخت فينا بيئتنا مفهوما مشوها عن الخسارة التي هي فعل لا يناله إلا الضعفاء، وترعرعنا على حب الفوز والأخذ وكثرة الكسب حتى باتت الخسارة في نظرنا تعني النهاية، وأصبحنا مع الوقت نمرن أنفسنا ونهذب أذهاننا لنتعلم مع الوقت أن الخسارة كثيرا ما تكون مكسبا وتكاد تكون هي البداية. ولا شك أن الخسارة تعتبر من أسوأ الأشياء التي قد يتعرض إليها الشخص، فهي كثيرا ما تولد آثارا سلبية عميقة على نفسية الإنسان. ولكن ليس كل الخسارات كذلك، فهنالك الكثير من الخسارات التي تولد الطاقة الإيجابية في الفرد، مثل خسارة رفاق المصلحة أو السوء، وخسارة السلوكيات السيئة، بل وأيضا خسارة الوزن المرهق صحيا لصاحبه. فالخسارة تتشعب في الكثير من الاتجاهات والطرق. الخسارة إذن بأنواعها المتعددة أمر محتوم في الحياة، فمن لا يخسر لا يكسب، ومن لم يجربها لم

والخسارة أيضا لا تقع صدفة، فلا صدفة في الحياة، فشعورها غير مريح وطعمها غير مستساغ. وما من أحد أصابته خسارة ما في جولة من جولات حياته أو منافسة من منافساته إلا وشعر بالمرارة بدرجة ما، وربما زادته تلك المرارة ألما وحزنا بحكم الفطرة البشرية، وربما أيضا تبعتها كآبة وشعور بالإحباط لحين من الدهر قد يطول أو يقصر بحسب قوة وصبر وتحمل الشخص وفهمه لطبيعة الأمور وحقائق الحياة. إذن الخسارة لا تعني العيش في دوامة من الأخطاء المتكررة أو تبقى حالة مستمرة من التعثر والسقوط، والأهم هو ما نتعرض له من مواقف وانتكاسات وخسائر وهزائم يجب ألا توقفنا وتؤخرنا عن مسيرة الحياة. لأن الخاسر الأكبر في تلك الحالة هو من يتقبلها كحالة مستمرة ودائمة بل ويخضع لها، فلنقلب خسائرنا لمكاسب نتكئ عليها فيما بقي من العمر. فلنقلب خسائرنا لمكاسب نتكئ عليها فيما بقي من العمر. دعونا نخرج لفاصل مع فريق الوعد وترنيمة أحبك معنا كل وجود، ونعود ونكمل. ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي، أرحب بكم من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم: أحيانا تفوز وأحيانا تتعلم. أفضل الدروس في الحياة نتعلمها من خسائرنا. من دروس الحياة: الخسارة. فخر في حياتنا نخوض الكثير من التجارب التنافسية ونعمل جاهدين للوصول للهدف وهو الفوز، ونحاول السعي دائما ونرى أنه هو الهدف الوحيد، وحتما وأبداً

سوف أفوز وأكون قد حققت ما أريد، ولن أفكر أبدا بشيء يعيق تركيزي، وسأصل للمركز الأول الذي أستحقه بسبب اجتهادي المتواصل. دائما وأبدا تركيزنا يكون على المركز الأول وكيف سأصل إليه، وأضع كل آمالي وتفكيري بأنني سأكون الأول، وعندما أكون الأول فقد تحقق جزءا من أحلامي وطموحاتي، وهذا ليس عيبا بل بالعكس إنه يدل على أنك اجتهدت وعملت وسهرت للوصول للفوز. وطبعا ردود الأفعال من حولك تكون إيجابية وكثيرة، بمعنى أن الذين دعموك ستلقى منهم تبريكات بمناسبة فوزك وحصولك على المركز الأول، وصاحب الفوز سيكون فخورا جدا أنه حقق ما يريد. ولكن السؤال هنا، هل سمعت عن شخص خاسر يقول لنفسه إني فخور بنفسي لأني خسرت؟ هل سمعت عن شخص سعيد جدا بخسارته أكثر من فوزه؟ الجواب نعم، خسرت ولم أفز وفخورة بأنني خسرت، فخورة بأني جئت بالمركز الثاني، فخورة بأنني لم أصل للقمة. وهنا يأتي السؤال الثاني، لماذا الفخر؟ هل أصبحت الخسارة فخرا؟ هل يجب علينا أن نخسر لنفتخر؟ تجربة الخسارة نراها فخرا، نعم، لأنها رحلة تتجمع فيها مشاعر لا تنتهي، فيها الاجتهاد يزداد والطموح يكون أعلى والنظرة إلى المستقبل مستمرة، فيها الإصرار أن القادم أجمل، فيها عزيمة، فيها ابتسامة وسعادة بأننا مستمرين مهما كان. نعم، الخسارة فخر لأنها تجعلك أقوى، تجعلك تتعلم، تجبرك على السير للأمام. لا يوجد مجال للوقوف أو النظر للخلف، لا يوجد مجال للحزن، وإنما الخسارة بداية لأبواب جديدة، بداية للأفضل. ولكن يأتي سؤال ثالث والمهم، لماذا عند الخسارة الكثير يدعمنا، يتعاطف معنا، أو بمعنى أصح يشعر بأننا حزينين بسبب خسارتنا فيعطينا كلمات طبعا بدافع الحب؟ ولكن أحيانا عندما نعطي كلمات بأسلوب التعاطف ونشعر الشخص أن الخسارة نهاية العالم، هنا فعلا الحزن يملأنا، وفي هذه اللحظة لا نريد أن يتعاطف معنا أي شخص، وإنما يفخر بأننا قد خسرنا، والتعاطف يتحول لأسلوب تحفيز. تجربة الخسارة قد تكون مؤلمة، والبعض لن يتقبلها ويرى أن الخسارة نهاية العالم ولن يقف من جديد، ولكن الحقيقة أن الخسارة هي بداية لشيء جديد، ووراء طريق الخسارة باب جديد سيفتح. ولا تنظر إلى الأسفل وإنما انظر إلى السماء وكن فخورا أنك خسرت، كل مقطع من هذه التجربة يعتبر مكسبا، وكيف أن كل مرحلة فيها من أشخاص ومن مواقف مكسب وليست خسارة. الخسارة الحقيقية أنك تأخذ تجربة الخسارة بشكل سلبي، بل بالعكس يجب أن تأخذها بشكل إيجابي وتجعلها جزءا من حياتك. عندما تخسر في حياتك حول تجربة الخسارة إلى تجربة تفتخر بها وتفتخر بكل تفاصيلها، لأن تجارب الخسارة هي التي ستوصلك إلى طريق الفوز. ولكن انتبه، فالفوز لا يأتي إلا وقد خسرت، لن يأتي الفوز إلا وقد تعلمت، ولن يأتي الفوز إلا ولديك القناعة التامة أن الخسارة هي جزء من أجزاء حياتك. يستخدم الرب أوقات الخسارة أحيانا لإعادة تشكيلنا وترميمنا وبنائنا من جديد. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق خدمة التسبيح، عود واصنعني تاني، ونعود ونكمل. ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين، أرحب الذين انضموا إلينا بهذه الأثناء ويستمعون إلى هذا البث الحي والمباشر. موضوع حلقتنا: أحيانا تفوز وأحيانا تتعلم. أفضل الدروس في الحياة نتعلمها من خسائرنا. الموقف السليم من الربح والخسارة. هنالك خسائر مادية ومعنوية واجتماعية وعاطفية وحتى جسدية، ولكن ما زال بإمكانك اليوم أن تختار لنفسك ماذا تربح وماذا تخسر. حاول أن يكون ربحك ما لا يريد أو ما لا يمكن أن تخسره، وأن تكون خسارتك ما لا تستطيع أن تحافظ عليه. الخسارة كلمة سلبية، لا أحد يحب اختبارها، وهي عكس الربح. هي متنوعة وليس بالضرورة أن تكون فقط خسارة مالية، إنما هنالك خسائر معنوية واجتماعية وعاطفية. لكن من المؤكد أننا جميعنا اختبرنا نوعا معينا من أنواعها في حياتنا ولو لمرة واحدة على الأقل. البعض اختبرها بأنواعها المتعددة ومرارا، فأن يموت صديق أو حبيب أو أهل أو ولد أو أن تمرض صحيا، كلها تحسب خسارة. من الممكن أن تكون الخسارات جزئية، كخسارة القدرة على النطق أو السمع أو البصر أو المشي أو الشم وغيرها. حتى أن ربح يوم آخر في حياتنا هو في الحقيقة يوم آخر خسرناه من عمرنا. للخسارة تأثير سلبي علينا، البعض يبكي وآخرون يشعرون بالفشل والإحباط واليأس، وربما يسيطر علينا شعور بالذنب وعدم الرضا عن النفس، وتبدأ الأسئلة تتوالى في أذهاننا: لماذا؟ لماذا أنا بالتحديد؟ هل كان من الممكن تحاشي الخسارة؟ أين يكمن سبب التقصير؟ ونحاول اكتشاف الأسباب، لكن قليلون هم الذين يتعلمون ألا يعاودوا تكرار الخطأ أو التقصير الذي أدى إلى ذلك. لربما اختبرنا خسارة الفقدان، ولا تقول أحدهم: أتذكر أنني اختبرت خسارة فقدان أبي وأمي في عمر المراهقة. أذكر يومها تلقينا خبر مقتلهما، كان فاجعة حقيقية، لم أستطع البكاء ولا حتى قدرت على ذرف دمعة واحدة. ليس لأنني لا أحب أهلي، إنما وقع الصدمة كان فظيعا لدرجة تزاحمت الأفكار في رأسي، وابتدأت أسأل: يا رب لماذا؟ لماذا فقدت أبي؟ من سيعولنا؟ من سيهتم بنا؟ من سيهتم بأختي وأولادها؟ لماذا سمحت بأن تموت أمي؟ فأنا ما زلت بحاجة إلى توجيهاتها في مدينة لم نعتد على العيش فيها بعد. حاولت أن أبكي كما الآخرون، لكن الدموع لم تطاوعني وأبت أن تذرف وتغسل وجعي، فشعرت بالذنب، لما لا أبكي؟ البعض يقول بأن الخسارة هي مفتاح النجاح، وقليلون هم الذين يأخذون تجربة الخسارة إلى موقع أعلى، فتعقلهم وتنضجهم وتجعلهم أشخاصا أفضل. جميل أن نسعى وراء الربح والنجاح والعلم من دون أن ننسى الأهم في الحياة. أن تربح كل شيء وأن تنجح وتكسب شهرة أو مركز، أمور كلنا نسعى وراءها. لكن لو خيرت بأن تربحها مقابل أن تخسر الحياة الأبدية مع المسيح، فماذا تختار؟ وأيهما هي الخسارة الحقيقية؟ هل تكون كبولس الذي قال في رسالة فيلبي بأن كل الربح الذي كان له في الحياة من نجاح وموقع وعلم ونسب وغيرها كان بنظره خسارة أمام ربحه للمسيح؟ قوله المشهور في هذا الخصوص هو: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل أني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. ما زال بإمكانك اليوم أن تختار لنفسك ماذا تربح وماذا تخسر. حاول أن يكون ربحك ما لا يمكن أن تخسره، وأن تكون خسارتك ما لا تستطيع أن تحافظ عليه. وقال الرب يسوع: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ما زال بإمكانك اليوم أن تختار لنفسك، تختار ماذا تختار ومن تختار. تعالوا نخرج لفاصل مع جيل جديد وترنيمة بختارك أنت يا إلهي، بختار طرقك، بختار أحكامك، ونعود ونكمل. ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم من إذاعة صوت الأمل، وموضوع حلقتنا أحيانا تفوز وأحيانا تتعلم. أفضل الدروس في الحياة نتعلمها من خسائرنا. هل يستحق ربح العالم خسارة النفس؟ من خلال نظرة الكتاب المقدس إلى الغنى الحقيقي، نجد تحذيرات من مخاطر الاتكال على الثروة المادية، مع التجديد على أهمية الإيمان، التواضع، محبة الآخرين. نتعلم أن كل عطية صالحة هي من عند الرب، وأن الغنى الحقيقي يكمن في الإيمان العامل بالمحبة والتواضع الروحي. نقرأ في الكتاب المقدس في رسالة يعقوب أن كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير أو ظل دوران. في نفس الأصحاح الأول أوصى يعقوب الغني بأن يفتخر باتضاعه، لأنه كزهر العشب يزول. أدركنا أم لم ندرك؟ اعترفنا أم لم نعترف؟ فأن الحقيقة المطلقة هي أن كل عطية مادية أو روحية هي عطية الله، وليس لنا أي فخر بأي أمر نمتلكه أو بأي موهبة روحية أنعم علينا بها الرب بالمحبوب يسوع المسيح. أوصى رسل الرب يسوع الأغنياء بعدم الاتكال على الغنى المادي بل على الله، لأن الغنى الحقيقي أمام الله هو الإيمان العامل بالمحبة، تواضع الروح، محبة وإكرام الإخوة، بل حتى محبة الأعداء. نقرأ في الإنجيل عن الشاب الغني الذي أراد هدم مخازنه ليبني أكبر منها لكي تتسع محاصيله وثروته، لكن الله قال له إنه في هذه الليلة تطلب نفسك، فكل هذا الغنى لمن يكون؟ إنه كلام صعب وخطير وتحذير صارم لكل من يتهاون بمصيره الأبدي على حساب أي غنى مادي. من الممكن أن يكون هذا الغني هو الأموال الكثيرة أو الأراضي والبيوت والممتلكات الأخرى، أو ربما غنى من نوع آخر مثل الإفراط في ساعات العمل اليومية بدافع محبة المال التي هي أصل لكل الشرور، إن ابتغاها قوم زاغوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. ربما عندنا حب الشهرة والظهور في أماكن ومنصات العلم أو العمل، والأخطر من ذلك هو حب الشهرة باسم الرب. علينا أن نسأل أنفسنا، ما هو الدافع الحقيقي والقلبي لدراستي أو حتى عملي؟ هل هو فقط لاكتساب الشهرة والإنجازات الأرضية، أم رسالة محبة لمجتمعي؟ ما هو الدافع الحقيقي لخدمتي؟ هل هو خلاص النفوس وبركة الشعب، أم المنصب؟ وحذرنا الرسول بطرس بشدة في الرسالة الأولى الأصحاح الخامس، لنسمع صوت الرب يسوع الذي حذر قائلا: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ هناك من يحاول أن يربح العالم في حياته على الأرض ويعمل ليلا ونهارا على حساب الصحة والعائلة، وأخطر أمر هو على حساب معرفته بالرب يسوع الذي خسر نفسه لكي يربح العالم بأسره. فهل من يقبل النداء والدعاء؟ ما زال صوت ونداء الرب الإله بصوت أشعياء النبي: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاص الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. نقرأ في الكتاب المقدس عن إكرام الله لعبيده وخدامه، أمثال إبراهيم، إسحاق، يعقوب وأيوب وغيرهم. لكن هؤلاء أعطوا المجد لله في كل أمورهم المادية وقبل كل شيء الروحية، وثبتوا أنظارهم على أورشليم السماوية التي هي خالقها الله القدوس. صلاتي أن نتبع جميعنا خطى سيدنا وربنا المبارك يسوع المسيح، الذي افتقر من أجلنا وهو غني لكي نستغني نحن بفقره. يسوع الذي ترك عرش السماء والغنى الروحي الحقيقي، الذي ولد في مذوذ بيت لحم ولم يجد أين يضع رأسه، هو من تجسد وتألم وصلب ومات، بل وقام في اليوم الثالث لكي يهبنا الخلاص والحياة الأبدية التي هي الغنى الحقيقي الوحيد الأبدي. فهل ما زلنا نريد أن نربح العالم حتى على حساب مصيرنا الأبدي، أم ننكر ذواتنا ونحمل صليبنا ونتبع يسوع حتى النهاية. هل نعتبر كل شيء النفاية من أجل معرفة يسوع المسيح المخلص والرب؟ عزيزي المستمع، في النهاية إذا كنت لم تقبل يسوع حتى هذا اليوم، الوقت يمضي، الأيام تمضي والسنين تمضي، لا معنى للحياة إلا بقبول الرب يسوع المسيح مخلصا. قل له يا رب اقبلني ابنا لك، اقبلني ابنة لك، اغسلني بدمك الطاهر، سامحني على خطيتي، اغفر خطيتي وماضية، أقبلك في حياتي مخلصا وسيدا وربا. أنت ربحي الحقيقي، أنت ربحي الحقيقي، مهما خسرت من أشياء أحسبها كلها لا شيء من أجلك. أشكرك على ربحي الخلاص والحياة الأبدية الذي هو أعظم شيء. أشكرك لأنك كتبت اسمي في سفر الحياة. أشكرك على الخلاص المجاني. آمين. يا رب أشكرك على كل أحباء المستمعين الذين انضموا إلينا والذين تعذر عليهم الانضمام لأي سبب. أذكر المرضى يا رب، أذكر طريحي الفراش، شددهم واسندهم وقويهم، المسهم، اطلق كلمة شفاء يا رب. نصلي من أجل كل محزون، من أجل كل إنسان في قلب كسير. عزي يا رب وزور الأشخاص الذين يعانون من كآبة، من هم، من تعب. يا رب الأشخاص الذين يصارعون في ترك أشياء من أجلك، يا رب أعطنا أن نحسب أشياء ثمينة في نظرنا، لا شيء، من أجلك، من أجل صليبك، من أجل خدمتك، ومن أجل حياة مقدسة مرضية أمامك. اختم على هذا الكلام بقوة روحك القدوس. آمين. أحبائي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. أختتم وإياكم هذه الحلقة مع المرنمين بطرس رزق وجو يسري وترنيمة يلي حبك. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. نهاركم سعيد.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو فته. رايكم شنو اللي نعزم صابر؟
0: البرنوم ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: يلا صراحكم نفطر،
0: يلا رح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مزبط زبيطه.
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انتوا ليه مزبطنا الدنيا
3: دي؟ مويه بتاع مويه الجمله، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه. يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا اكثر المحاضرات بتاعتنا
1: بالضبط.
0: وزي ما عارف يا اخونا صابر، احنا كل فتره بنتقابل ونشيل مقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه هنعمل نفس الحكايه، وحنشيل مقطع بتاعنا، وهيثم حيقرا لينا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني أصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، أصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءة الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. اوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده ولبسه كان من وبر الإبل وعنده زي حزام كده في النص عامله وأكله بسيط كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من البرية وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو بما لشنو للتوبة إن تتوبوا عشان المسيح بيجي وكان في في في في المقطع ذات هو كان بيتنبأ إنه شنو إنه المسيح هيجي يعني إنه المسيح هو ذاته ما شافه لسه كان لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: بيعمدكم معي بالروح القدس فينا
1: بالضبط كده
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده المسيح هو جاء عشان يتعمد منه وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كل بر فالمسيح قال هو قام عمد المسيح وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة
2: بشكل حمامة يس
1: كمان بيقول انفتحت السماء
2: انفتحت السماء
1: في صوت من السماء جاء
2: أوكي يس أيوة هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت ده في المقطع الأول المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح الأول
2: 29 صح؟
0: من 29 لحد 34
2: يعني هنا المقطع أكثر من متعمدة لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم يعني كان بيوريهم برضو كان بيتنبأ وحتى في حتة قالوا فيه عشاء يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة
0: ده حيكون في المقطع الفات
2: بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل ده من بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده في الروح القدس نزل على المسيح ويوحنا كان شهد بكده
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو
2: أيوة
1: يعني لسه ما أعرف
2: أيوة.
0: أوكي سمعناه يعني قرينا وسمعنا كمان صابر أخونا حكي لنا المقطع بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا انه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصية يوحنا المعمدان كويس بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر وين ظهر الله في المقطعين
1: في متى ثلاثة بنشوف في عدد ثلاثة هذا فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد أنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد فتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه
0: الصوت في السماوات غائلا ده صوت الله صح؟
2: أكيد
0: هذا هو ابن حميد أسرب في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود؟
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
0: بالضبط. اللي هو دي يوحنا كان قالك.
3: وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الزهر الله في هذه المقدمة.
0: تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في إنه الروح القدس كان ظاهر يعني. يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح القدس.
0: اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازه في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
1: في العادة أول بيظهر يوحنا على طول يعني. في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية صح؟ جاكو الجراد وعسل بس
2: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين ده كده الناس بيجروا منه يعني.
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني وحتى الوصف بتاعه الوصف ده يعني انت تشوف ممكن ان لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
1: في عدد الثلاثة انت دار تقول شكلك.
0: لا ما
1: في عدد الثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن في ان هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
0: ظهر أشعياء اللي هي النبوة صح.
1: بالظبط.
0: انا كنت دار اقول يا هيثم عدد سبعة قال لك جه فريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من انواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا اولاد الدبايب صح. قدام انت اولاد الدبايب منو قال لكم طهروا؟ الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول انه يعني ما تقول لنا ابراهيم ابدا.
1: بالضبط.
0: كويس. والثاني في شو ظهر
2: في 13 يعني جاي يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني. هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني. وين الانسان في المقطع الثاني؟ يوحنا طبعا ده مؤكد صح. لما شاف يسوع جاي من هناك.
3: وهنا برضو ظهر قال يأتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سارة قدمي
2: سارة قدامي
3: قدامي. وهنا برضو الرجل
1: بيظهر هنا.
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قاصد به هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي.
0: هو قدامي لأنه كان من قبلي هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية. يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني.
3: ظهر هنا أيوه. وده أنا ممكن أقول
0: في المعمودية ظهر.
2: أكمل كلام أرباب أنه يعني الله قام رسم لنا طريقة أنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب. المعمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
1: والطريقة الجباه هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصلهم رسالة بطريقة بسيطة
2: إنسان بسيط جدا.
1: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع زول بسيط زيهم يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شعبه خلاص الحاجة اللي كان هو بنادي بعد ذلك.

0: الله قال الكلام زمان في السفر أشعياء
1: كمان أيوة.
0: إنه جت حق يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح. دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس, لا دي الله مخطط مدبر إنه المواضيع كلها كيف
2: يعني ما في صدفة هنا.
1: أيوة ما في صدفة جدا.
0: تمام جدا. يلا هل إنسان أو سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن إنه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال أخوي صابر إنه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام اللي بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله. يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ده ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد.
0: لكن هو كان قال وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا ده يعني.
0: بالضبط. أوكي. بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
2: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه.
0: بالضبط.
2: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان يعني كان بيقول له خلنا توب يعني كده تخيل كده يوحنا يكون له في كل محل يقول له زول يعني أول كلام بيقول لهم توب ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا يعني.
3: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بيشوف يوحنا زي ما انت قلت بيجي بيعد طريق للمسيح يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة يعني كان مصدق وزي ما انت قلت كمان انه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبع الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعبة إن تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللعب يوحنا المعمدان ببساطة تواضع بأنه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه ما لم إنه فعلا شخصيته كانت الشخصية ما يشعر عليه كان الناس بيمشوا له في البرية صح أو في الغابة أو الصحراء غير كده جوه منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين زاد
3: مناقضين
0: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسه وكذا يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين لكن يوحنا نعم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب كان يوبخ شخصية قوية مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتاب حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح أنتوا ما أرجعوا تسودوا ما صح أنتوا قالين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم عاش حياة عجيبة وزول معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسم
4: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واضح يعني الوضوء ظاهر عليه لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني يعني هو كان بيقول بطريقة وضوء عشان كده كان بيكون بطريقة مبسطة كان بيوصل الرسالة بتاعته

0: شو بين الإنسان هي جنون. لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
1: يعني كأنه صار بيوضح حاجة تانية، الوضوح. يعني في رسالة محددة، لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكثر ما يكون الكلام، يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح، لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة. يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا، دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بيمسكون أو بدون لها نوصلها، لابد نكون يعني أمينين فيها.
2: التواضع، أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا، إنه وفي جاو المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي، بيخشوه يخافوه، الناس بيفتش عليه ده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله أنا النبي
1: يفتخر.
2: في جاو المسيح وعالي المسيح، المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جا قال لي، قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمدك، أنا محتاج إنك تعمدني. تواضع بصورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا معمدان والناس كلها هايصه وجاي طواوه
1: يفتش
2: في النهايه، يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف، يجي يقول لي يا اخ ده، لا يجي يقول لي يا اخ لا انا محتاج اتعمد منك. يعني تواضع يعني كان شخص
0: يعني صح. يعني حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله، هو ابني الله. يعني قالت اخر كتاب ما ختم به هو الرسالة بتاعته.
2: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعديها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها، أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص؟
3: يعني لو قلنا آخر حاجة، يعني زي آخر كلام انت قلته، يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا، يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا، يعني هو بيرفعنا. هو
1: الحتة الثانية، الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف، لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجله عشان إحنا نوصلها للناس التانية.
0: نعم، وهنا برضو أنا ممكن أقول بإنه ثالوث تمت هنا بالحتة، يعني الآب والروح المقدس والابن.
2: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها، انا كنت متوقع انك تحسها تقوله، قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله. يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان، وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظره المسيح، انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد، لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس. تواضع برضو غير عادي. لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء، حتى ولو انا محتاج ان اخضع وتواضع. تمام جدا، القاعده حلوه والزمن جاري، الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمه الليله. جهز لنا منه ترنيمه
1: لان ندي فرصه لصابر.
2: البرلوم خلاص بيبقى زول سينير، بيبقى زول أساسي.
3: تعصرت عليه شديد، لا مشكلة.
0: يجيب لنا ترنيمة جميلة كده.
3: كويس، نديكم ترنيمة.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر ابطاطة
0: ابطاطة فيها، لا بعدين حنعملك سينير خلاص بطلنا كبير.
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خليني نتذكر حاجة، أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين بيه في الغاعة في أي مكان نحن فيه. والليلة ممكن المرة فاتت صلي لنا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا. وبعد ذلك
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكر لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا، نصلي أنك يا رب تعلمنا أكتر ونكرم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي
0: نحصل مع السلامة. يلا نتقابل.

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص، فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم. فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبتتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي، والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد، لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم: ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق. فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا. أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
6: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة. وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا، هو السيد المسيح الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي، والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي، ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح، وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

0: يا مساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا وبتتابعنا في برنامج جوه الشبكه. انا اسمي فادي والنهارده انا معاكم على راديو سام. في تطور في الحلقات وتطور في المقدمه، فانا مبسوط ان انا ايه عارف في الاول ايه اظبط الدنيا. مبسوط ومتحمس جدا جدا لحلقه النهارده، وتقريبا دي 9 أو 10 حلقه، فخدنا سكه طويله قوي مع بعض، فانا مبسوط اللي احنا وصلنا له دلوقتي، فدي حاجه لذيذه جدا. و حابب في البداية أكون بدي في الأول إحنا البرنامج بيعمل إيه سريعاً كده. إحنا برنامج بنتكلم عن التحديات اللي بتقف قدامنا إحنا كشباب، وبنفتح المواضيع دي مع بعض، وفي بعض المواضيع اللي يمكن إحنا خدنا فيها وقت واتكلمنا وفكرنا فيها، بس في مواضيع تانية يمكن ما تفتحتش كتير، ما فكرناش فيها بعمق، وللأسف المواضيع دي والتحديات دي بتبقى معانا كل يوم وبنعيشها، ولما بنتكلم فيها بنشوف ان هي قد ايه موجودة ومتعايشة معانا بشكل احنا يمكن مش متخيلينه. فالموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة هو موضوع من المواضيع دي، احنا ما بنفتحهاش كتير، ما بنتكلمش فيها كتير، بس هي موجودة. النهاردة هنتكلم في حلقة في صيغة سؤال: احنا مستعجلين ليه؟ وده تحدي بيقف قدامنا كتير قوي بالنسبه لنا احنا كشباب، بنبقى عايزين نكون بنجري ونحقق نفسنا في اسرع وقت ممكن باحسن كفاءه. فنبتدي نتكلم في بعض الفروقات، نخش في الموضوع اكتر، ودي الموضوع ودي الحلقه بتاعت النهارده. انا مش هكون لوحدي النهارده، انا معايا شخص عزيز عليا قوي وانا بحبه قوي يعني، فانا مبسوط ان احنا مع بعض النهارده. النهارده معايا جون جوزيف، فانا مبسوط قوي مبسوط وقلقان، واللي هو ايه يعني برضه عشان احنا ما اتجمعناش في برنامج قبل كده، فانا لحد ما يعني كده يعني
1: اتجمعنا في ظروف اصعب من كده،
0: اصعب من الاضواء بقى وبرنامج مش قوي يعني. فهدي ممكن نبذه سريعه عن جون. جون من اكتر الناس المتواضعه، من اكتر الناس اللي ممكن انا ألجأ لها في اوقات كريتيكال، مش اوقات معينة جدا في حياتي، وبيجي على دماغي على طول، فببقى عايز اخد رأيه. جون ايه رأيك في كذا؟ فالأمانة في موضوع زي النهاردة وفي مواضيع تانية كتير طبعا احب ان هو يكون موجود، بس النهاردة يعني المواعيد والدنيا زبطت ان يكون معايا. فهو حاليا بيخدم الشباب، ودي حاليا خدمته، فانا مبسوط قوي ان احنا بنتكلم في موضوع زي النهاردة احنا ليه مستعجلين، ونسمع رأيه أكتر ونتكلم وكده. ماشي. هلا بينا نبدأ.
1: أهلا بيك.
0: بص يا سيدي، الاستعجال، وممكن أدي أنا سريعا نبذة عن نفسي. أنا شخصية عامة باردة، يعني أنا مش سهل إن أنا أكون بتلهوج أو بارد عادي خالص والدنيا تبقى لطيفة وظريفة، وأعتقد شوية ده كومن ما بين الطريقين اللي اتكلم في إحنا ليه مستعجلين. بس للأمانة في أوقات تانية لما بتحط في حاجة بقى سيريس، حاجة زي الشغل، ان في مشكلة فعايز احلها بسرعة، ان انا عايز الحق مثلا، لو انا دلوقتي شخص مرتبط وهتجوز، واعتقد في ناس بتتفرج علينا كده، عايزة تنجز ووراها حاجات وبتحط قدامها مشاكل وتحديات كتير، فانا عايز اكون بنجز، واحساسي بانه انا عايز اجيب فلوس اكتر، فانا ممكن ابقى بنشغل بكذا حاجه مع بعض وبستعجل الدنيا علشان اوصل للنتيجه النهائيه ان انا يكون معايا فلوس كافيه فاعرف اعدي كل حاجه. ده جانب مني بصرف النظر ان انا شخص في الاغلب بارد، ومش عايز افهم كلمه بارد غلط، بس على قد ما انا بحب اقعد براحتي وافكر براحتي وجماعة الدنيا سهله وبسيطه، بس في اوقات تانية لا انا مش كده خالص. فالجانب ده موجود، فعايز اعرف هل انت مريت بحاجه شبه كده، دخلت في الحتة دي قبل كده، وكان ايه رأيك بقى من الخبرة البسيطة دي؟
1: انا بس عايز اقول حاجة، انه اللي انت بتقوله انه انت في اوقات كنت هادي فيها وبتاخد وقتك، واوقات تاني كنت بتعمل حاجات بسرعة، دول مش حاجتين عكس بعض يعني.
0: أوكي.
1: لكن هي مواقف، في مواقف بتحتاج انك تكون بطيء فيها وتفكر فيها مرة واثنين وثلاثة، وفي مواقف تانية لا انت محتاج تاخد قرار هنا ودلوقتي بسرعة يعني. أوكي. الموقف بيجبرك انك تاخد الموضوع بسرعة بغض النظر انت بارد او سخن او ملهوج، يعني في مواقف ومواقف، ولكن في ناس بطبيعة حالهم ملهوجين.
0: أوكي.
1: وفي ناس تاني بطبيعة حالهم بردين. فأي ثينك إنه الاثنين مش عكس بعض. يعني إنه حد يحس إنه أنا في وقت هادي قوي وفي وقت باخد حاجات بسرعة مش عكس بعض.
0: أوكي. يعني بتبقى على حسب الموقف أكتر.
1: لكن في أتيتيود عام اسمه استعجال.
0: أوكي.
1: في أتيتيود عام بقى خالص اسمه إنه أنا مستعجل طول الوقت. أنا بجري طول الوقت. أنا دماغي شغالة ما بتنامش طول الوقت. أنا مستعجل. أوكي. إنه الاستعجال ده هو إني بطلب الحاجة قبل أوانها. يعني أنا يعني في دماغي حاجة قدام. أنا دماغي مشغولة بيها دلوقتي حالا. فأنا عايز أوصلها دلوقتي حالا. و...
0: بصرف النظر عن أي حاجة بتفكر فيها.
1: عن المعطيات كلها.
0: أوكي.
1: فكل المعطيات اللي عندي بتقول إنه مثلا أنا محتاج أستنى شوية على الجواز. مستنى شوية على الشغلانة دي. شغلانة مثلا qualifications بتاعتها مش عندي. فأنا مستعجل فهدوس فيها وأدخل وألبس في الآخر لأنه أنا ما خدتش وقتي فيها يعني. فهم قصدي؟ فالاستعجال إني ببص الخطوات قدام كتير قوي مش في الخطوة اللي أنا فيها
0: بس عايزة دلوقتي.
1: أنا عايزة دلوقتي بغض نظر عن المعطيات إيه. بغض نظر أنا عندي إيه دلوقتي. بغض نظر أنا في إيدي إيه دلوقتي. يعني I think إنه الاستعجال يعني هنكلم أتوقع عنه أكتر بس اللي في دماغي دلوقتي هو إنه ساعات أنا ما بحسبش اللي في إيدي إيه.
0: آه
1: أنا ما بركزش في اللي في إيدي إيه. لا أنا بجري وعلى الله بقى فنشوف
0: بلغي الدنيا. أي حاجة تانية أنا بس عايز أكون بوصل الحاجة الفلانية دي أيا كان بقى أنا معايا الحاجات دي qualifications المتطلبات بتاعتها بس أنا عايز أوصل.
1: أعتقد بس أنا برضو صراحة مش عايز أظلم مش عايز أظلم الناس المستعجلة. يعني أنا من الناس اللي مش مستعجلة بس أنا مش عايز أظلم برضو الناس اللي مش مستعجلة لأنه
0: أوكي
1: ال- ال- ال- ال- الحياة اللي احنا عايشينها
0: أحيانا بتجبرك تستعجل.
1: لا مش أحيانا خالص. لا الحياة اللي احنا عايشينها بالسرعة اللي احنا فيها بالتوقعات باللي احنا بنشوفه لا انت تحس انه انت طول الوقت مضغوط عليك انك تجري انك تستعجل انك الحاجة اللي المفروض تخلص بكرة تكون خلصتها امبارح.
0: اوكي. طب جون منك اتكلمت في الحتة دي للأمانة عايز اسألك سؤال. ايه الحاجات اللي ممكن تخليك انت كشخص تبقى عندك استعجال؟ يعني هل مثلا عامل السوشيال ميديا ممكن تكون بتلعب عامل؟ اهلك يكونوا بيلعبوا عامل في الحته دي انت محتاج تكون ده. بص الجمله اللي هي الشهيره الكليشيه بص
1: ابن عمك.
0: ابن عمك بيخلص
1: كان عندي ابن خاله
0: يعني بص مش عارف مين في العيله عندك عمل ايه. فهل ده اللي بيخليك انت تكون بشخص بتستعجل ولا في ناس هي بتتولد وجواهم الغريزه دي انا عايز اكون انا مستعجل طول الوقت؟ يعني ده بيبقى نتيجه ولا ده بيبقى طبع على قد ما هو حاجه؟ يعني
1: ما اعرفش مش ما افتكرش اني دارس قوي طب نفس يعني او حاجه زي كده. يعني هقول لك قصدي يعني انا ما اعرفش الى اي مدى الناس بتتولد بحاجه زي كده بس أوكي. انا رايي مش طبي وده رايي انا ما افتكرش ان الناس بتتولد كده. افتكر انه البيئه اللي هم بيعيشوا فيها بتخليهم مستعجلين.
0: أوكي.
1: بتخليهم متلهوجين بتخليهم بيجروا ورا الحاجة طول الوقت وعايزينها دلوقتي. وده نابع أعتقد من حاجات كتير. يمكن الجيل دلوقتي اللي هو إحنا طبعا والجيل أصغر شوية اللي بقى كل حاجة متاحة في ثانيتها كل حاجة متاحة عن طريق شبكة الانترنت. لا بكم جد انه كل حاجة على الانترنت وكمان من اخر 3-4 سنين الـ AI بكل البوتس بكل الشانلز بتاعته. لا الدنيا اسهل قوي فانا لو عايز اي حاجة هجيبها ثانية. عايز اعرف اي معلومة عايز اعمل اي ارتكل عايز اعمل اي موضوع انا في ثواني هعمله يعني مش هستنى.
0: فهمتك. بس اعتقد يعني واحدة من الحاجات اللي ممكن تخليني انا كشخص مستعجل وده بعيدا عن اي طب او اي دراسات او اي حاجة من الحاجات دي انه انا بقارن نفسي بغيري. يعني انا في السوشيال ميديا معرض طول الوقت, بالذات على الانستجرام مثلا الستوريز, مين عمل ايه, وصل لايه, مين
1: امتى
0: ايه وامتى. امتى يعني لو واحد مثلا, عارف لو انا واحد في سني, انا عندي 28 سنه,
1: انا كمان
0: جامد اخويا. فاعتقد كل الناس اللي بتتفرج علينا سواء كانوا ولاد او بنات في السن اللي هو ده, في ناس منا ممكن تكون وصلت لحاجات انا ما وصلت لهاش, فده بيولد عندي احساس بانه انا متاخر, انا ورا. ولو عندي احساس بقى بانه غريزه ان انا بجلد نفسي, دي الموضوع بيبقى اعنف شويه, ان انا مش بس واقف ان انا ببص على غيري وصل لايه, لكن بيتولد جوايا شعور بان انا في حاجه غلط.
1: لا ما هو انت الاستعجال ده النابع منه انك هارش على نفسك, انك بتجلد نفسك.
0: أوكي. يعني
1: ما هو الاستعجال ده اللي بيخليك تجري كده هو أوكي. انك بتضرب نفسك, فاهم, وكأنك بتكربك نفسك عشان تجري اسرع, اسرع من المطلوب واسرع من العادي. انت بس عايز تمشي بسرعه ناس مش نفس معطياتك.
0: صح.
1: يعني مش نفس الجيفنز اللي معاك, مش نفس
0: المرحله, ممكن
1: مش نفس المرحله. مش احنا بننسى المعطيات يعني, واحنا بنقرر انه انا حياتي عايزها تبقى شبه الناس ديت, بغض النظر انا مختلف عنهم في ايه, بغض النظر انا المعطيات. يعني احنا يعني هقول لك قصدي ايه, قصدي ان احنا فكره المعطيات اللي معانا بنignore it وبنستعجل وبنقول احنا ما وصلناش للحاجه دي, وفي الاخر احنا برضو بنمشي ورا اللي شايفينه يعني, فاهم.
0: ايوه
1: احنا
0: مش شايفين الكواليس
1: خالص. لا خالص احنا مش شايفين اي حاجه. يعني انا ما انا مش بشوف الشخص اللي انا حاسس انه انا عايز اوصل للي هو فيه دلوقتي, مش بشوف هو دفع قد ايه, مش بشوف هو حياته عامله ازاي. ممكن حياته حلوه على فكره عادي واحلى مني هو, يعني عشان ما كنتش بس دراما كوين. لا هو ممكن تكون حياته احسن وكده, ولكن العالم كده, الحياة كده, ان كل واحد ليه معطيات مختلفة وكل واحد ليه توقيتات مختلفة. فكرة ان احنا عايزين كلنا نمشي بنفس السرعة, نفس السرعة في تحقيق الحاجات, نفس السرعة في اثبات الذات بنفس الطريقة. لا يعني فاهم, يعني احنا بنستعجل ان احنا نثبت نفسنا بنفس الطريقة, فاهم, الفلوس, الجواز, الدراسة, فاهم قصدي. فاحنا عايزين نثبت نفسنا بنفس الطريقة بنفس الوقت بدون النظر للمعطيات اللي معانا. فبنتخبط بصخرة اسمها صخرة الواقع, يا إما أنا ببرن أوت بقى عمال أجري ومش لاحق.
0: أوكي.
1: أنا مش باصص على نفسي, مش باصص على أنا عايز أبقى كويس في إيه, لا أنا باصص على حد بيجري قدامي فأنا عمال أجري وراه, وأنا ما عنديش المعطيات اللي خليني أجري وراه, بس أنا عايز أبقى في الحتة اللي هو فيها بغض النظر هو فين. أوكي. بغض النظر هو عنده إيه. I think برضو الاستعجال سبب المقارنة أكيد. وسببه برضو هقول لك حاجة برضو عشان أكون صريح, سببه
0: هل ممكن غيرة؟
1: ما هو غيرة دي جاية من مقارنة, فهم, أنه أنا بقارن
0: فبغير فعايز أحقق اللي أنت حققته وأنا محققتوش.
1: أنا خليني صريح برضو الصراحة, هي الدنيا صعبة برضو, فهم قصدي, الدنيا صعبة وفي حاجات بقت بيزكس, او مش حاجات بيزكس ولكن بقت مش بيزكس, حاجه اسمها ايه, المتطلبات, بس هي مش متطلبات, فاهم.
0: اوكي.
1: فاحنا بقينا نجري ورا الحاجات دي بغض النظر
0: هي مهمه ولا لا,
1: هي مهمه ولا لا, فاحنا بنجري.
0: اوكي.
1: فاهم قصدي ايه. فاحنا كمجتمع حطينا, او المجتمع الرأسمالي, خلينا ما نجلصش الكلام قوي, بس قصدي المجتمع ده خلاك تحس انه انا محتاج اجري عشان اجيب الحاجه اللي عند الناس اللي بغض النظر هي بتفت حياتي ولا لا, بتفت او نافعه لشكل حياتي ولا لا, بس انا عايز اجيبها.
0: اوكي.
1: عايز ابقى في الحته دي,
0: سواء كانت هي مفيده وهي دلوقتي مناسبه ولا لا.
1: انا بشوف كده, انا بشوف واحده من الحاجات اللي بتخلينا نجري هي حاجات احنا مش محتاجينها, بس لأنه ناس إحنا شايفينها وبنقارن نفسنا بيها بنجري جيبها. بس في بيزكس برضو دي زي مثلا الشغل والشغل الكويس,
0: شقة
1: جواز.
0: هل الحاجات دي يا جون بنعرف نفتح الموضوع عشان بنجري وعايزين كل حاجة في وقت قبل وقتها؟ أنا هذا الاستعجال.
1: أنا حاسس إن إحنا بنجري في الحلقة.
0: لا إحنا زي الفل ما تقلقش. إحنا زي الفل ما تقلقش. يعني الجزء بتاع إنه أنا بحقق الحاجة في وقت غير وقتها. فهل ده بيبقى يعني مثلا عادي أو وحش إن أنا أكون عايز أحقق الحاجات دي وبسرعة, ولا ده حاجة عادية إيش إنها تكون بتحصل في أوقات في حياتنا؟
1: يعني بص انا اتوقع انه في فرق ما بين السرعه والاستعجال.
0: yes.
1: يعني اتوقع انه السرعه هو انجاز الشيء في وقت مناسب وفي وقت محدد, ودي حاجه كويسه. يعني الافشنسي مع سرعه دي حاجه كويسه,
0: كفاءه مع سرعه,
1: كفاءه مع سرعه دي حاجه كويسه, والانجاز مع سرعه دي حاجه كويسه. ولكن في حاجه تانية اسمها الاستعجال, هو اني بفقد تركيزي وبفقد هدوئي وبجري.
0: أوكي.
1: بجري وهنا ده مش وقت معين. يعني مثلا في ناس من كتر ما هي كانت في فيز معينة في مرحلة معينة في حياتها بتجري علشان تحقق حاجة, بقى الجري جزء منها.
0: أوكي.
1: فبقت تجري بسبب ومن غير سبب. بتجري في الحاجات التافهة قبل الحاجات المهمة. لا ده

0: ولافف التراك 10 مرات وانت ما نزلتش من البيت بسبب انه انا بجري في دماغي، انا بستعجل الامور في دماغي، انا ماشي بسرعة مش الطبيعي، ان احنا ما تصممناش كده. يعني
1: اوكي
0: انا لا اؤمن انه احنا كبشر اتصممنا ان احنا نعيش بالسرعة دي، خلاص دي خلاص دي ورا دي، دي ورا دي، دي ورا دي، دي ورا دي. انا ما افتكرش ان احنا اتصممنا لكده.
1: دي بوينت عايز ارجع لها عشان انا بهتم قوي بحته الاصل، يعني بدايه الخليه. احنا الصوره الاصليه بتاعت البني ادم في البدايه كانت عامله ازاي؟ فيما عدا ذلك ده بيبقى احيانا تدخلات من العالم، بعض الافكار دخلت في دماغنا ولدت شويه مشاعر، فالمشاعر ولدت شويه افعال، فبقينا الاشخاص دي. لكن هل دي كانت صورتنا الحقيقيه؟ فدي واحدة من الحاجات اللي فعلا
0: أنا في رأيي لأ، الصورة الأصلية ما كانتش
1: يس
0: آسف بالسرعة دي. يعني أتوقع إن الصورة الأصلية كانت أهدى من كده بكتير أوي.
1: الله وآدم كانوا بيتمشوا مع بعض، ما كانوش
0: بيتمشوا، ما كانوش بيجروا،
1: كانوا بيتكلموا عادي. واحدة من الحاجات يعني اللي موجودة في الكتاب، يعني المشهد نفسه ان الدنيا فيها نوع.
0: لا هقول لك حاجه، انا لسه راجع، كان عندي سفريه كده.
1: يس.
0: كنت في حته في الصعيد، هي بعيد عن المدينه، هي زراعيه اكتر. انت مش محتاج تبص ل 2000 سنه ورا، انت بص على النمط النمط بتاع اليوم. لا احنا ما بنجريش، احنا بنجري هنا بس. يعني انت
1: تحديدا في القاهره
0: يعني، بس يعني انت لو في ناس من محافظات بتسمعنا، يعني بصوا لي كده في عينيا، يعني ده ده ده قصه من كل واحد مش من القاهره بينزل القاهره بيقول هو الناس بتجري ليه، هو احنا ليه كل الناس بتجري، كل الناس كده. وحقيقي انا عارف اقدر ده، يعني كل ما بطلع بره القاهره، كل ما بطلع بره العاصمه اللي فيها، على فكره العاصمه دي مش القاهره، لا العاصمه بشكل عام يعني حتى. أيوة. في كل حته هو دي نفس الفكره، كل ما بتطلع من الحته دي الناس بتقول هو الناس ليه بتجري هنا،
1: هو في ايه.
0: فقصدي انك مش محتاج تبص على من 6000 سنه او من 10000 سنه او من بدايه الخليقه او
1: تفر. ممكن تنزل دلوقتي
0: شايف فين؟ لا بص انزل في بلد مش مدينه، وبص على نمط اليوم، بص على دماغ الناس. بقول لك حاجه، بص على كلام الناس.
1: اوكي.
0: كلام بالراحه. احنا كلامنا، انا وانا بتكلم معاك دلوقتي بتكلم بسرعه.
1: اوكي.
0: فاهم قصدي؟ احنا الاستعجال والمكن، يعني اسف اني بقول كلمه مجعلصه او كبيره كده، ولكن انا في رايي الراسماليه هي سبب كل اللي احنا فيه ده. الرأسمالية هي اللي بتحدد قيمتك من إنجازك، وكل ما أنجزت أكتر كل ما قيمتك كبرت.
1: صح.
0: وكل ما عملت أكتر قيمتك كبرت، فأنت بتجري عشان تعمل عشان توصل قيمة، غير إنه في حاجة اسمها دوبامين لحظي. فأنت بتاخد الدوبامين، الدوبامين ده الهرمون اللي بيحسسك بالنشوة.
1: صح.
0: بالإنجاز، بالسعادة. لا
1: يس.
0: لا مش بيحسسك بالإنجاز، بيحسسك بالسعادة المفرطة. الدوبامين بينتج من الإنجازات السريعة.
1: صحيح.
0: فأنت عايز تعمل دوبامين، عايز جسمك عايز يعمل دوبامين، فتتعمل إنجازات سريعة، بتجري بتجري طول الوقت، أنا عايز أعمل أعمل أعمل أعمل أعمل أعمل علشان دوبامين، وأعمل عشان إمتي، إمتي اللي مربوطة بعملي، إمتي اللي مربوطة بإنجازي. وده رأس مالية. يعني أتوقع، وتعالى نذاكرها وتعالى نقراها في علم الإنسان، يعني الإنسان قبل الفكر الرأس مالي ما كانش كده، ما كانش بيجري بالطريقة دي، ما كانش قيمته في الانجازات قوي كده.
1: لو عندك مصطلح بسيط عن فكره الراسماليه لاي حد مثلا قاعد بيسمع.
0: الراسماليه هي اني بحدد اللي معاه قرش بيسوى قرش.
1: اوكي.
0: الراسماليه هي اني
1: حلو قوي، بسيطه، اللي معاه قرش يسوى قرش
0: بس
1: بالاخر. يس. صح.
0: دي الراسماليه، وانه البيزنس فوق اي حاجه والفلوس فوق اي حاجه. وده اللي بيديفاين كل حاجه، بيديفاين العلاقات، بيديفاين بيعرف يعني العلاقات.
1: صح.
0: بيعرف السرعه بتاعه الناس، بيعرف بيعرف كل حاجه. الفلوس ماني توكس، الفلوس اللي بتتكلم،
1: هي اللي بتتكلم.
0: فاهم؟
1: بس ده بيوصل يا جون اعتقد في الاخر لكونكلوجن، انت مش كفايه.
0: اكيد، ما انا لو انا حاسس ان انا كفايه مش هبقى بجري، مش هتقول الوقت بجري. لو انا وحضرتك قاعدين ومقتنعين انه احنا

0: إناف إحنا كفاية. أنا مش هجري، أنا مش عايز أثبت حاجة، مش بقول مش هشتغل. في فرق كبير قوي، لقد بقول الفرق ما بين السرعة والاستعجال. السرعة مطلوبة، يعني ما تبقاش قاعد ما بتشتغلش ما بتعملش والوقت، لا أشتغل واجتهد وأعمل اللي عليا، ولكن ما جريش. في حاجة اسمها أشتغل وأنا مريح ظهري. يعني اللي أنا هقول ده ممكن ينخفز ناس كتير قوي، اللي هو انت بتقول كده من حته انا مرتاح فيها، ولكن لا، الدنيا
1: بتجبرك على عكس كده،
0: الدنيا بتجبرك على عكس كده. الحقيقه ان الدنيا هي اللي بتجبرني على عكس كده، فاهم؟ لاني انا مربوط بسن معين. يعني انا بخدم مع الشباب دلوقتي، شباب كثيره قوي بتيجي تحكي معايا. يعني اول امبارح انا في شاب جالي عنده 22 سنه وقال لي انا متضايق ومكتئب وفكر في الانتحار. فبقول له ليه بس يا حبيبي كل ده؟ قال لي ما عملتش حاجه. فقلت ما عملتش حاجه يعني ايه؟ قال لي بص لسه ما جبتش شقه وما اتجوزتش. قلت له طب ما انت عندك 22 سنه.
1: اوكي.
0: هو متوقع ان هو كده
1: متاخر.
0: متاخر. وكلامي برضو لناس سنها اكبر، لكل شيء تحت السماء وقت. في وقت لكل حاجه. كل حاجة احنا عايشينها ليها وقت. طول ما انا بشتغل، طول ما انا بسعى، طول ما انا بعمل اللي عليا من غير لهوجة، من غير حرق، من غير جري، ربنا هيبقى موجود، ربنا هيبارك، وربنا بيدي كل حاجة في وقتها. واللي انا مصدق فيه صدقني، يعني انا حاسس ان احنا بنتطرق لحتة الفلوس، وانا مش حاسس ان احنا غلطانين، لانه انا بحس انه الفلوس بالنسبه للرجاله كمان
1: اقتصاديا،
0: بالنسبه يعني للرجاله كمان هي اكتر حاجه بتعمل استعجال. يعني
1: بتبقى تريجر او حاجه بتخليك تروح في حتت وحشه ممكن مع نفسك. لو انت مش معاك فلوس كويسه او مش قادر، احساسك بالعجز انك مش عارف تحقق ده، مش عارف البنت اللي بتحبها تجيب لها الحاجه الفلانيه، مش عارف تبسطها. لان في الاغلب انت بيبقى انبساطك كرجل من انبساط الشخص اللي معاك، حتى لو كان صاحبك. يعني انا انبسط لما انا اعمل حاجه واشوف ان صاحبي انبسط بيها. يعني ممكن ما اكونش هذا الشخص اللي بعمل حاجه لنفسي، لا، انا انبساطي هيجي بانه انا بعمل ده لغيري. فالفلوس عامل من العوامل، واعتقد اتكلمنا في حلقه من الحلقات عن حته الفلوس، بانه قد ايه هي حاجه بتسحلنا في دماغنا. الناس كتير قوي بتتكلم عليها، بالذات دلوقتي في سن صغير، مش حتى محتاجين سن كبير. لو كان ولد، سواء ولد او بنت عندهم 22 سنه، صغيرين في السن، فان انا اكون بفكر دلوقتي ان ازاي اكون بستقر ماديا، فدي الموضوع غريب. انه انا مستعجل، ان انا عايز احقق، ان انا عايز اتجوز، انه انا محتاج الاقي بنت الحلال دلوقتي. طب احنا لسه في وقت بنكبر فيه، بنتشكل فيه. على فكره برضو عشان ابقى فير، انا وانا في السن الصغير كنت بفكر في بعض الحاجات بالمنطلق اللي الولد كان بيكلمك فيه.
0: وانا
1: انا ما عملتش حاجه.
0: وانا
1: انا لحد دلوقتي بص، اصحابي كلهم اللي في الشله مرتبطين ومصاحبين، وانا لوحدي. فانا مستعجل ان انا الاقي اي بنت، فلما بلاقي اي بنت، سوري في اللي هقوله، برمي نفسي بشكل، يعني انه انا محتاج حب دلوقتي.
0: صح. حتى حلو بقى. لا، بغض النظر مناسبك مش مناسبك، ده اللي كنت بقوله من شويه بقى، ان انا ما بصيتش للمعطيات اللي عندي
1: خالص.
0: انا ما بصيتش انا عايز ايه ومحتاج ايه، لا. صح. انا بصيت انه اي اوبورتيونيتي قدامي انا هدوس فيها
1: بالظبط.
0: وهتفر بقى الاوبورتيونيتي دي كويسه مش كويسه، بس بدافع الاستعجال وبدافع انه الناس اللي حواليا شغالين في الحاجه دي، فانا هدخل واتفر بقى كويسه ولا لا.
1: اوكي، حلو. تعالى نطلع فاصل بسيط ونرجع نكمل كلامنا تاني.
0: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل كلامنا. بس قبل ما نكمل يعني حابب كده اكون بقرا كام كومنت جالي. بوب اشرف بيقول اوقات الحياه بتفرض علينا كده. حابب افكر معاكم بصوت عالي، لما بنقول ان الحياه بتفرض عليا كده، ده بيكون احساس حقيقي بالضغط، بس في الواقع الحياه ممكن تضغط عليا وتضيق الخيارات. وحابب اسمع برضو رايك في الحته دي، ان الحياه ممكن تضيق عليا الخيارات، لكن نادر جدا انها تلغي اختيارك كمان تماما. كومنت تاني، انا بتفق معاك جدا في حته السرعه والاستعجال وجري، لكن في المدن والمحافظات، لاني انا من محافظه في الصعيد مصر، مفيش كده حقيقي. احنا كل الامور بالراحه وطريقه كلامنا
1: وتفكيرنا،
0: ما تستعجلش علشان تعرف تستطعم. وده برضو ممكن ابقى اتكلم فيه، ان انا الاستعجال بيخليني مش حاسس بقيمة الوقت، او مش عارف استمتع بالحاجة اللي بعملها. بس انا عندي تاسك، فانا عندي كده كأن ايه، في كده نوتة لازم اعمل علامة صح، انا خلصت. حاسس ايه؟ مش حاسس، بقى فكك، انا خلصت. اللي بعده، ما تستعجلش عشان تعرف تستطعم اللي بتعمله. لكن الحقيقة في فروق كتيرة راجعة للبيئة والجزء الليبرالي، ودخلنا بقى في الكلام بقى اللي انت بتحبه واللي انا مش بفهمه اوقات كتير. انت هتبقى فاهم يعني ايه ليبرالي اللي بتأثرين بيه، وراجع لفروق كتيرة فعلا يعني. فيمكن الهايلايتد قوي ان احيانا الحياة فعلا بتضيق قوي الخيارات. برضو عايز اسمع رأيك في الحتة دي، هل ممكن حياتكم بتعمل كده، او هل عامة بيبقى فيه فكرة الظلم، او ان ربنا في الحتة دي مدي ناس options وناس تانية مش options؟ يعني هل في الجزء ده فكرت فيه في وقت انه انا ليه ما عنديش نفس المعطيات بتاعة الشخص التاني، فعارف حق اللي هو بيعمله؟ هل ربنا ممكن يكون بيعمل ده؟ او
1: انا ممكن اقول رأيي.
0: يس.
1: وده حياتي انا يعني، مش
0: فكري.
1: لا بفتكر، هل الحياة ما بتديش كل الناس بشكل واحد؟ أكيد.
0: أوكي.
1: لا، في نوت فير، وده حاجة على فكرة يعني بكل الناس مقتنعة إنه الحياة مش عادلة، بمعنى إنها مش مقسمة الدنيا بالتساوي.
0: أوكي.
1: لا، الدنيا مش متقسمة بالتساوي، في ناس عندها وفي ناس ما عندهاش، في ناس عندها نص نص،
0: في ناس للأسف، مش للأسف، محتاجة تشتغل زيادة عشان توصل للحاجة دي.
1: لا عشان توصل. أوكي. هناك.
0: أوكي. دي
1: لا، انت محتاج تشتغل
0: هناك في
1: يعني، يعني احنا زمان وقت اهالينا ما كانش فيه جري ده.
0: أوكي.
1: في رأيي انه كان كل طبقة، يعني اعتقد اهلي واهلك يا فادي، انا عشان احنا اصحاب، اعتقد نفس الطبقة. yeah. نفس الحت، فبيتهم بيتنا شبه بعض، شكله شبه بعض، طريقة عيشتنا شبه بعض. في ناس تانية في نفس الجيل على فكرة، يعني الفروقات الطبقية دي مش حاجة جديدة. لا، اهالينا كان في ناس في حياتهم اغنية جدا.
0: اوكي. okay.
1: وعايشين في حتت نظيفه قوي. ولبسهم جامد قوي، والفرنيتشر او الاثاث مثلا او التاسيس بتاع البيت بتاعهم حلو قوي. ولكن هتلاقي ان كل طبقه ملتزمه باللي عندها.
0: اوكي.
1: فاهم قصدي ايه؟
0: مش بتبص
1: يعني، كل طبقه عارفه امكانياتها والمعطيات اللي عندها. فهي ماشيه على قد المعطيات اللي عندها، وعندها هدف هي انها تتجوز، تحب واحدة تتجوزها وتعيش معاها في سلام ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. مش الهدف انه يبقى عندي احسن شقة في الدنيا واحسن سكن في الدنيا واحسن تمليك في الحياة واحسن واحسن واحسن واحسن واحسن. كلمة احسن دي مقارنة.
0: اوكي.
1: كلمة احسن، فاهم؟ احسن من، احسن حاجة، فاهم؟ فاهالينا ما كانوش بيبصوا للحاجة دي. وكانوا اهدى. الراجل يبقى موظف يشتغل من 8 الصبح ل2 بعد الظهر، وبيقبض رقم معين بيمشي عليه البيت، والدنيا تمام ومفيش مشاكل، فالدنيا زي الفل. احنا دلوقتي بنعمل كده لانه عارف انت كان في مين بيقول الطبقات ساحت الطبقات ساحت على بعض. احنا طبقات كلها ساحت على بعض وكله شايف بعضه, فاكيد اكيد اللي معاه فلوس اكتر عيشته شكلها احلى يعني ما فيهاش نقاش, يعني مش هبقى عمي يعني. فاللي معاه فلوس اكتر او معاه حاجه اكتر شكل حياته احسن. ولكن انا هنا بتكلم على حاجه اسمها انا عايز اعيش بالمعطيات اللي عندي, مش لازم اجري وازنق نفسي وداين عمري بعمرين قدام علشان ابقى في احسن حد في صحابي.
0: عندي سؤال في حته احسن دي, هل معنى ان كلمه احسن دي تقول ان الحياه حلوه ولا لا؟
1: يعني ايه
0: مش بالضروره؟ بمعنى على السوشيال ميديا حته الميم من الطبقات صحت على بعض, ولو عايز اشوف ناس في لندن بتعمل ايه هشوف, لو عايز اشوف مين بيعمل ايه هشوف. هل معنى ان مثلا لقيت شخص قاعد في حته جميله بيسافر في حتت حلوه وسط شله جميله وشكل حياته كده من الستوريز من السوشيال ميديا يعني فيسبوك بقى اي حاجه الدنيا احسن, هل معنى ان انا الشخص اللي بشوفه ده وشايف ان الدنيا احسن فيما معناه ان الحياه دي فعلا حلوه تستاهل تتعاش بنفس الشكل ده, ولا ممكن تبقاش الحياه حلوه نفسها بس الظاهر او الظاهر بس انه احسن؟ فاهم قصدي؟
1: فاهم قصدك, بس انا ما اعرفش. فاهم؟ انا ما اعرفش البيهايند ذا سين, انا ما اعرفش اللي ورا الحاجات دي, ومش عايز يعني انا كجون انا مش عايز اعرف. يعني انا مش عايز ابص على ستوري ناس بيتفسحوا في باريس وهو ومراته وطفلينه اللي شبه الاجانب مبسوطين وبيتفسحوا وقول اه اكيد علاقتهم وحشه ببعض. مش عايز اوصل للكونكلوجن ده.
0: اكتر كلمه انا عجبتني او مش اكتر اقصدش بس اكتر حاجه فعلا حسيتها ان جمله انه انا مش عايز اعرف. انا بشوف ده بشكل ناضج حتى لو احنا مش واعيين يعني للامانه, بان الشخص مستمع ان انا مش بدخل نفسي في الحته دي ومركز اكتر على حياتي واللي بعمله, فانا مش مهتم. مش معنى كلمه مهتم انا رامي طوبتهم, لا عادي انا بشوفهم وبتعامل معاهم ومفيش حاجه.
1: ويا عم لو هم عملوا حاجه في استطاعتي اعملها وطلعت حلوه اعملها, ما عنديش مشكله. فاهم؟ لكن اني هقول لك حاجه فادي, احنا انا بحس ان احنا اغلب جرينا يعني فوق بقى من كل حاجه اقول لك حاجه, اغلب رغينا بسبب المقارنه. لا ده احنا بنجري عشان كده, واقتنعنا انه احنا في حته مش كويسه وحته مش مناسبه وحته مش تمام. في حين واللي انا بقوله على فكره ده يبان يوتوبيا بكل امانه برضو الصراحه. أوكي. عشان اكون امين,
0: مدينه
1: الأحلام مدينه الاحلام حلو. المدينه الفاضله بتاعت افلاطون اللي فيها كل حاجه ماشيه كويس. لا الصراحه انه اللي انا بقوله ده مش سهل اني ابص واحس انه انا مش عايز الحاجه دي, لانه مش عارف كان فريد الأطرش ولا بيقول العين
0: رفعت عن الحاجب.
1: لا
0: اوعى تقول لي
1: العين بتعشق كل جميل حاجه زي ما علينا مش فاكر.
0: يس يس يس.
1: فانه العين بتشوف الحاجه الحلوه وعايزه تعملها يعني اكيد. بس اللي انا بقوله انه انا مش فارق لي الناس عايشه فين وازاي.
0: اصلا انا شايف ان ده نتاج وقت وخبره, واكيد انت دخلت في حته فيها مقارنات زي ما كلنا بنعمل.
1: اتفرمت بيني وبين نفسي, اتفرمت بيني وبين نفسي وقت طويل قوي, اسمه انه انا شايف حاجة انا مش عارف اعملها وانا بحرق عشان اعملها وبحرق اكتر ومش عارف اعملها فبحرق زيادة فبتعب اكتر فبأستنزف اكتر. فاقولك حاجة ودي ممكن نتكلم عنها, انا ما بقتش مبسوط دلوقتي, انا على امل اني اتبسط في يوم من الايام, على امل اني اوصل واتبسط, بس انا مش مبسوط دلوقتي لاني انا حاطط هدف غير محقق يعني فاهم, غير قابل للتحقيق, مش من معطيات مش معايا. ولكن في البوينت اللي وقفت فيها مع نفسي وشفت كده الدنيا من برسبكتيف مختلف من منظور مختلف كده وقعدت ابص, حسيت انه لا انا ببوظ نفسي واللي انا بعمله ده بيحرقني وبيضيع وقتي وبيضيع مجهودي, فانا هعيش باللي موجود بالمعطيات اللي عندي. أوكي. واقولك حاجه, انا مبسوط. لا مش بقولها كمثل, انا كجون مبسوط, انا مبسوط بحياتي, مبسوط بعيشتي اللي مش احلى عيشه و
0: ممكن يبقى لسه في حاجات بتشتغل فيها على نفسك عادي
1: يعني اكيد. وانه
0: وعلى حياتك عامه يعني الحياه اللي بره،
1: انا الحياه اللي انا عايشها مش حياه احلام ولكني مبسوط بيها
0: طحفة.
1: انا مش بجري، في ساعات بجري عشان اكون
0: اكيد جزء لا يتجزا من حياتي،
1: في حاجات مره واحده لقيت ميه تتسحل وبجري، بس انا اتعلمت مع الوقت ومع الزمن، وربنا اشهد لربنا انه اشتغل في حياتي في حاجه زي كده، هو اني اكون بهدى ما بجريش وبالراحه واللي عندي كفايه.
0: ده اكيد صعب.
1: لا صعب قوي، ما بقولك انا اتفرمت، انا اتفرمت عشان اوصل للكونكلوجن اللي بقوله لك دلوقتي.
0: صح.
1: انا اتفرمت فاهم، وتعبت، مش هقول لك ما تعبتش يعني، بس وصلت للكونكلوجن اسمه انا مبسوط في حياتي دلوقتي.
0: اوكي.
1: وانا مش احسن حياه عادي.
0: حابب اروح لنقطه تانية، انا ممكن اكون بستعجل في ايه؟ يعني احنا قلناها يمكن سريعا يعني، قلنا في نص جواز، شغل،
1: دراسة
0: صحاب، ممكن يعني عشان نحس ان انا مبسوط او ان انا متحب من الشخص الفلاني او من المجموعة. على فكرة احيانا انا بحب ان انا ازرع نفسي وسط ناس هما مش مناسبين ليا وانا مش مناسب ليهم حتى لو كان الوقت ده، علشان بس ارضي احساسي باني انا اتحب او ان انا احس ان انا مقبول بالنسبة للناس دي، فبحاول طول الوقت احط نفسي وسطه. فواحدة من الحاجات اللي عايزين نفكر فيها دلوقتي، ايه النقط اللي ممكن اكون فيها بستعجل اقولها؟ زي الجواز مثلا.
1: لا انت خلينا في العلاقات.
0: العلاقات
1: يعني، خلينا في العلاقات مثلا. احنا يعني انا برضو بشوف ده لاني انا بتكلم مع شباب كتير صحابي، لا احنا بنستعجل في العلاقات قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي. احنا عايزين نحب ونتحب ونتعرف ونتقابل ونتصاحب ونحب بقى وخلاص بقى نسمي العيال في اسبوعين.
0: نسمي العيال صح، ده انا عايش الحته دي شويه.
1: صباح الفل
0: يعني، اسماء كتير في دماغي. ايوه فاهمك.
1: يعني احنا بنستعجل قوي في الموضوع ده في العلاقات بالذات، لانه احنا اقول لك حاجه، لان احنا بنقارن نفسنا باللي حوالينا. فانا عايز انجز، انا عايز اصاحب،
0: مع ان دي اكتر حاجه ما ينفعش اكون
1: يا باشا فكك، انا عايز اصاحب فاهم. اي حاجه في الدنيا واتيفر بقى، مناسب مش مناسب، انا عايز اصاحب، عايز يبقى عندي علاقه قريبه. وعلى فكره اللي بيتكروت بسرعه بيخلص بسرعه.
0: اوكي.
1: النتيجه يعني ممكن نتكلم عن النتائج بعد شوية يعني، بس أنا في رأيي العلاقات اللي بتتعامل بسرعة ولو تك تك تك تك كده وفي ظرف أسبوعين نلاقي نفسنا بنقول صباح الخير يا حبيبتي تعشيتي ولا لأ، ده عبث يعني. أوكي. فهم؟ فدي حاجات من الحاجات اللي بنستعجل فيها وبشوف إن إحنا بنستعجل فيها. حاجات تانية بحس إن إحنا بنستعجل فيها التعليم يعني. تعلم الفرنسية في 3 أسابيع يا عم الراجل، ناس بتدخل ألسن بتقعد 4 سنين وتاخدها مادة أولى ويطلعوا في الآخر برضو فاهم، الدنيا صعبة.
0: عارف ليه؟ علشان أنا مثلا حاطط عينيا إنه اللي أنا أشتغل
1: في شغلانة كول سنتر فرنساوي ب17,000 جنيه في الشهر، أنا عايز أخدها.
0: بجد هتعمل فرق ليه؟ لا حرام، طيب الفلوس دي تروح على
1: الارض. محتاج
0: 3 أسابيع
1: مدة طويلة قوي، مدة طويلة جدا. انا محتاج انزل دولينجو، ما ينفعش اقول اعلانات هنا. انا محتاج انزل دولينجو واعمله بقى ايه المود اللي هو الاصعب قوي بقى، واحد اتعلم فرنساوي عشان اشتغل بالفرنسي كما يا جماعة.
0: والفكرة انه هاجي بقى في حتة معينة انه في مقابلة رايح الشغل اكتشف انه كل اللي عملته ده
1: يا عم. قبل ما اروح المقابلة انا هلاقيني في مش بنجز، مش بوصل لحاجه، لاني انا حاطط حاجه انا مستعجل
0: علشان ما عندناش وقت كتير. ايه النتائج اللي ممكن يا جون نوصل لها، او الصدمه اللي ممكن ناخدها نتيجه انه انا استعجلت في علاقه ما خدتش وقتي وفكرت قبل ما ادخل مثلا في العلاقه دي، او زي ما قلت حته الشغل ان انا بتعلم حاجه جديده فهي محتاجه تاخد وقتها. ايه النتيجة اللي ممكن اوصل لها من حتة ان انا استعجلت في الحاجة الفلانية؟
1: هتبوز يعني. في كان على لينكد ان بوست لذيذ قوي حطيت فرختين جنب بعض, فرخة محروقة وفرخة مستوية. والفرخة المحروقة دي على فكرة اتحط عليها
0: مادة.
1: أنا لا لا لا لا, أنا كنت متخيل زمان, أنا دلوقتي بعرف أطبخ شوية, زمان كنت متخيل إنه طبعا أنا كنت متخيل زمان إنه علشان أسوي الحاجة أسرع
0: أعلي النار,
1: أعلي النار. فأنا استعجل. أنا عايز أنجز, استعجال, فأنا عايز الفرخة تستوي أسرع, فأنا هعمل إيه؟ هعلي النار عليها, هيحصل إيه؟ هتتحرق.
0: طف أنا شكلها حلو من برا على فكرة.
1: لا هتتحرق, ما هتفضل مش مستوي من جوه, فهعمل إيه؟ علي النار تاني.
0: صح,
1: لغاية ما هتتحرق. بس الفرخة محتاجة وقت معين, مكرونة بشاميل محتاجة تاخد 40 دقيقة في البتاع, فاهم بتاع ولا مش عارف قد ايه يعني.
0: عجباني
1: في الاكلات, اصل الاكلات بالنسبة لي هي اكتر حاجة, السوا بتاع الاكل ده اكتر مثل بالنسبة لي عن الاستعجال.
0: وعامة صح, احنا كمان كده, ما
1: بترفلكت بقى انه انت الفرخة دي هي محتاجة تاخد وقت معين بدرجة حرارة معينة, مش اسرع, السرعة مش هتخليها تستوي اسرع, هتخليها تتحرق. وده اللي احنا بنعمله, انه لما بنحرق اكتر, لما بنزود بنزين اكتر, احنا بيحصل لنا حاجه اسمها بيرن اوت, بنستنزف, بنتحرق.
0: اوكي,
1: فانت عمال تحرق, عمال تجري, عمال تدوس بنزين, ومش عارف تهدى, مش عارف تسكت, مش عارف دماغك تهدى. ولما دماغك ما بتهداش بيحصل ستريس, ضغط عصبي, والضغط العصبي ده تلاقيه بيأثر على جسمك, يؤثر على قلبك فيزيكالي بقى, جسمك نفسه من كتر الجري انت بتتعب. انا شفت نفسي وانا بجري, وشفت نفسي اوقات دراعي الشمال وهو بينمل مرة واحدة, وقلبي بيتنغز, وجسمي كله قاعد بنهج, وانا ما عملتش حاجة.
0: طف.
1: انا بجري هنا, فلما بجري هنا بحرق, فالفرخة بتتحرق, فبيحصل لها بيرن اوت, والبيرن اوت يعمل ستريس, والستريس يبوظ جسمي. ده الجري. الجري بالنسبة لي دول أكتر حاجتين بفكر فيهم يعني.
0: أنا عجبني عمتنا التشبيه, لأنه إحنا بنبقى كده كتير. أفتكر برضو على مثال الأكل, كان في حد بيقول بالذات في العلاقات, إنه أنت المانجا لويس من أكتر الفواكه اللي بيبقى طعمها حلو قوي قوي في وقتها. لو انت قطفتها قبل الوقت بتاعها ما تطلع في الموسم بتاعها,
1: تطلع
0: وحشة جدا ومرة جدا ووحشة جدا, ما تاكلش.
1: ولو قطفتها بعد هتبوس.
0: هي ليها وقت معين, وكأن كل مرحلة محتاجة وقت معين علشان تقولي نفسك اهدى, وكل حاجة بتاخد وقت. وعلى فكرة اللي انت عاوزه ده ممكن ما يبقاش بعيد المنال. يعني ده ممكن يحصل على فكرة, يعني في ناس ممكن توصل عند 30, عند 40.
1: أيوه.
0: عادي. وعلى فكرة أنا عن 28 سنة, مش قصدي رياء إن أنا بقول كده وأنا ما عيشتش 30 أو 40, بس بشوف ناس من السوشيال ميديا اللي هي برضو حاجة من الحاجات اللي بتخلينا نقارن, بس بشوف ناس برضو تانية بتوصل لمرحلة إنه الناس دي وصلت لحاجات وهي عندها 40 سنة, 45 سنة, في ناس وصلت وهي أكتر من كده, وناس على فكرة معروفة بصرف نظر أذكر أسماء أو كده, بس ممكن نعمل سيرش ونلاقيهم, فبتاخد وقتها. فأنا عجباني قوي الحتة دي.
1: عايزانا دلوقتي.
0: يس.
1: دلوقتي بغض النظر ايه اللي هيحصل, بغض النظر, وقال لك حاجه, الاستعجال هيخليني اخد قرارات غلط. هغلط
0: اكيد,
1: مش هاخد قرارات صح. يعني لو في علاقات انا هتعمي, ما فاهم, مش لا, هي نظره الحب مش عاميه, هو حضرتك اللي متلهوج وبتجري بسرعه علشان تصاحب, علشان ما بقاش اسمك مش مصاحب, او انت طف. عندك شويه مشاعر عايز تسددها بطريقه غلط, فاهم, مش ضد الحب يعني,
0: او مع حد يس.
1: اكيد, ولكن السرعة والاستعجال بيخليك تاخد قرارات غلط. وحاجة كمان احنا قلناها, حاب نحطهم اربعة كده,
0: واربعة دي
1: انه انا مش بستمتع بدلوقتي خالص. انا وانا بجري مش بستمتع خالص, يعني الحرق ده مش بيخليني مستمتع للحظة, ومش شايفها. اقول لك حاجة, انا مش شايف دلوقتي, مش موجود في اللحظة دي. يعني في حد علمني انه استمتع بكل لحظة. يعني اعمل لحظة علشان تحتفل باللحظة اللي انت فيها. فأي ثينك اربع حاجات بيبوظوا الدنيا واحنا مستعجلين. اول حاجة تعلم شيئا من تحت الفوق, انه احنا ما بنبقاش مستمتعين في اللحظة, بنبوظها وبناخد قرارات غلط. ستريس عصبي رهيب بيتنقل على جسمنا وكمان بتتحرق بيرن اوت, يعني الحاجه لو ما اتعملتش في وقتها المظبوط بنستنزف, لو حاجه ما اتعملتش في وقتها المظبوط بتتحرق الفرخه. يعني دايما نحط في دماغك كده عزيزي المشاهد لا بهزر, انه لو الحاجه ما خدتش وقتها وزودت النار عليها هتتحرق مش هتستوي. فاي ثينك دول اربع حاجات يعني.
0: في حاجه جون في نهايه حلقتنا, احنا معنا تقريبا 9 دقايق, وانا بحب عامه برضو ارجع للكتاب الكتاب المقدس الحق, هل اتكلم في الحته دي؟ لانه انا الامانه واحده من الحاجات اللي بتعلمها في السكه اللي انا ماشي فيها دي انه الكتاب متداخل معانا في حياتنا حتى في حته صغيره في مواضيع اتكلمنا فيها كتير او ما اتكلمناش فيها كتير. فحتى الاستعجال, حتى احنا دلوقتي يعني في الكواليس كنا بنتكلم, الكتاب متدخل في حته الاستعجال, فحبك انت اكتر تكون بتشارك فيها لانه دي ده اللي بيبقى على قلبك قوي, وانا لأمانة استمتعت وانت حتى بتشاركني بيه, فحابب نكون بنعمل كده.
1: وانت بتدعوني للبرنامج اللذيذ ده اللي انا مبسوط فيه الصراحة يا فادي. كل اللي جه في دماغي هو الاعداد بتاعت اشعيا 30. استنى اطلعها.
0: طلع ايش راحتك, احنا ايه الدنيا دنيتنا
1: على الله
0: قاعدين مع بعض.
1: اشعيا 30 بيكلم الله, بيكلم الشعب بتاعه, هما كانوا في حرب و هربوا في الحرب ده, يعني هربوا من الاعداء يعني. فقال لهم ببساطه, قال لهم ايه في اشعيا 30 وعدد 15, لانه هكذا قال السيد الرب قدوس اسرائيل, بالرجوع والسكون تخلصون, بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. وهنا أنا بقف بستغرب قوي إنه الخلاص والقوة إحنا ما تعلمناش إنهم يكونوا الخلاص والقوة بيجوا من إيه؟ بالجري, بالحركة, بإني أعمل, بإني أدوس, بإني أحرق. لكن هنا ربنا في كتابه بيقول إنه بالرجوع والسكون, لما ترجع لي, لما تسكن, لما تهدى, لما تقعد قدامي, لما تهدي نفسك, لما تاخد حاجة اسمها الخلوة, اني اختلي بيه, اني اقعد قدامه واقعد معاه واقول له يا رب اللي بيحصل كذا كذا كذا, وهو يجاوبني لان هو بيتكلم, انا بسترجع هويتي وبسترجع اقول حاجة, تصميمي الاصلي الهادي, التصميم الاصلي اني قوتي وخلاصي في الرجوع والسكون, اني ارجع له واسكن قدامه واهدى قدامه, بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. قوتي مش في فركي, قوتي مش في مجهودي, قوتي مش في اللي انا بعمله, قوتي مش في الجري بتاعي, قوتي الحقيقية بجي يعني بلاقيها لما بهدى قدامه.
0: أوكي.
1: لما هو بيديني, هو منبع الحياة, هو منبع الطمأنينة, مع احترامي لكل الطرق, الحاجة اللي تخليني مطمن وهادي ومرتاح وبعرف انام بالليل ومش على قلبي حاجة كتماني ومش على كتافي حاجة متقلاني ومخلياني اجري طول الوقت, هي القعدة معاه, يعني اقعد قدامه واقول له انا محتاج اقعد معاك. فيكمل بقى ويقول ايه, انا قلت لكم ده, قلت لكم انه بالرجوع والسكون تخلصون, بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم, فلم تشاؤوا, انتم مرضتوش, ما سمعتوش كلامي وقلتم لا. اللي انت بتقوله ده يا رب مش فاليد, اللي انت بتقوله في العصر بتاعنا ده ما ينفعش, على فكره ما ينفعش, ده الكلام ده من سنين, من الاف السنين, بس هو الشعب برضه قالوا لا, وقلتم لا فلم تشاؤوا, انتم مرضتوش, بل على خيل نهرب. احنا هناخد, لما العدو يجي احنا هناخد الخيل بتاعنا ونجري ونهرب, زي اللي احنا بنعمله دلوقتي, خلي بالك بنجري ونهرب ونحرق وندوس. وقلتم لا بل على خيل نهرب, لذلك تهربون, ماشي هتهربوا, وعلى خيل سريعة نركب, ماشي هتجروا بسرعة, لذلك يسرع طاردوكم. وكأنه يكمل بقية الإصحاح ويقول لهم ان كل ما انتوا تجروا اكتر كل ما العدو هيجري وراكم اكتر, وكل ما انتم حرقتم اكتر العدو هيجري وراكم اكتر، وكل ما جريتوا اكتر الدنيا هتبقى فيها جري اكتر. ولكن الكي المفتاح مش في الجري، مش في الاعمال الكتيرة، مش في الشطارة الجامدة، مش في الحاجات الكتير، لكن المفتاح الحقيقي اللي يخليني اطمن وعارف اتنفس وعارف اعيش يومي وعارف ابقى مبسوط هو اني اسكن واهدى فيه. هو صنعني. في قديس اسمه أغسطينوس قال كده، قال يا رب انت خلقتنا لنفسك ونفوسنا وقلوبنا مش هتلاقي راحة غير فيك، انت اللي عملتنا وانت اللي معاك مفتاحنا وكتالوجنا وانت اللي تعرف تهدي قلوبنا المضطربة وافكارنا المشغولة وانت اللي تعرف تخلينا نهدى، ولما نهدى ما نجريش ونعرف انه امنا وثقتنا مش في جرينا وشغلنا وفلوسنا وتحقيقنا لذاتنا لكن فيك انت. اسف اني رغيت بس موضوع جوايا قوي
0: يعني. انا الصراحة ما فيش احلى من كده خاتمة للحلقة، بس عامة مبسوط قوي بالمشاركة الشخصية قوي دي، لان برضو من خلال معرفتنا ببعض في بعض التحديات انا عارف انت دخلت فيها واكيد حطيت في الحتة دي بالذات في الجزء الاخير، لانه اكتر حاجة ممكن تخلينا مستعجلين خوفنا من المستقبل، انا علي حاجات هعملها ازاي، انا لو خدت القرار دلوقتي انا هعمل ايه بعد كده. فده عكس كل الواقع بيقوله والعالم بيقوله، الكتاب بيقول لك بص بقى وقف كل الكلام ده حطه لي على جنب، انا مش دعوه بيه، انا بقول لك حاجه تانية خالص. طب ما بالالاف السنين برضه احنا برضه بنجري وكل حاجه، الكتاب برضه بيقول لك يعني مترامز جدا
1: فلم تشاؤه موردتوس،
0: نفس اللي بنعمله دلوقتي بالظبط، الحاجه مش بعيده عنا، مش بعيده. فاللي وصلت له ده الامانه واحدة من الحاجات اللي كانت مشجعاني قوي قوي ان احنا نكون بنذكرها وبنقولها، لان انت فعلا عندك تحدي حقيقي ده حصل.
1: وحابب اقول حاجة انه انا مش بوعظ، انا بقول حاجة
0: عشتها
1: yes. وشفت ربنا وهو بيطمني، وشفت ربنا وهو بيهديني، وشفت ربنا وهو بيهدي نبضات قلبي السريعة وافكاري اللي فيها عاصفة yes. انا شفت ربنا وهو بيعمل ده، انا مش بتكلم من حته بعيده، شفته هو بيطمني اقول ايه يعني، هو انا شفت ربنا وهو بيطمني وبيخليني اهدى ومش بجري
0: yes.
1: فدي حاجه انا عشتها، مش جاي اقولها وخلاص، مش جاي افسر او اقول ايه وخلاص، دي حاجه انا عشتها
0: عبت الوصل وعبت الوصل قوي فتحفه يعني. وحاجه برضو اشجعك بيها، صديقة يعني كده كتبة تعليق رائع، تأمل ختام الحلقة ربنا يبارككم، فحابب أشجعك يعني للأمانة دي حاجة واصل قوي، وواصل قوي إنه اللي بتقوله ده فعلا واقعي ومعاش ومش حاجة برا الواقع وبرا الدنيا، فتحفة يعني. أنا مبسوط إحنا بكل مع بعض في الحلقة دي، وكان وقت لذيذ يعني، وأتمنى تحصل تاني بس نظبطها مع بعض. قشطة
1: قشطة،
0: نشوفكوا الحلقة القادمة، السلام آخر الحلقة ربنا معاكم، باي باي
1: باي باي

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
1: إجابات الناس على قضية الألم ما اختلفتش كتير عن التاريخ وعن الناس زمان لما كانوا بيجاوبوا على قضية الألم دي. فمثلاً أيوب كان ليه 3 أصحاب، كان كل واحد بيجاوب على قضية الألم بتاعت أيوب بطريقة مختلفة. واحد زي مثلاً أليفاز التماني كان كل اللي يهمه أنا اختبرت ربنا، أنا شفت ربنا في حلم وطلع قال لي مش عارف إيه، وساب أيوب. كانت إجابات أيوب وأسئلة أيوب لأليفاز التماني: من فضلك حس بيا، حس بالمصيبة والخسارة اللي أنا خسرتها. جاله واحد تاني صاحبه اسمه بلدد، وده كان راجل لطيف جدا، قال له بص للي حواليك واشكر ربنا على اللي عندك، لأن اللي عندك ده مش عند ناس تاني. وبدأ يتكلم معاه وكأنه يعني ارضى باللي ربنا عمله، وهو حر يعمل اللي هو عايزه، عايز يجرح يجرح، عايز يعصب يعصب، عايز يعمل أي حاجة هو حر. كانت إجابة أيوب أنا مش مستني تقول لي كده، لكن مستني إيد تسندني وإيد تفهمني وتقومني عشان أكمل المشوار. جاله صاحبه الثالث اللي كان يعني أصعبهم، اللي وصف أيوب بأنه أحمق وأنه مدعي على الله، وأنه واحد زي أيوب ده يستاهل كل الشر اللي فيه، زي ما في ناس كتيرة قوي بتبتدي تقول كده على الناس المتألمة اللي بتسأل ليه القلب. أعتقد أنه في ناس كتيرة قوي بيشوهوا صورة ربنا في عيون الناس المتألمة. فريق منهم عامل زي أليفاز التماني، كل اللي يهمهم أنه يتكلموا عن ربنا ومش مهم الألم اللي فيه الشخص. أو نوعية تاني زي بلدد اللي كل اللي يهمه أنه يدافع عن ربنا لكن ما يسندش ويقوم الشخص المتألم. أو نوعية تالتة اللي يبتدي يقول ويوصف الشخص أنه ده نتيجة لشر هو حصل له كده، يبتدي يدعي أن الشخص المتألم ده شخص أحمق ويستاهل، وأنه الألم ده نتيجة خطية هو عمل. الحقيقة أن الله ظهر وقال أنه كل ده غلط، وأنه أيوب هو الوحيد اللي قال الصواب عنه. مش كل اللي بيتقال هو الحقيقي عن ربنا في وقت الألم، مش كل اللي بيتقال هو الصورة الأصلية عن الله. أنا محتاج أن أتقابل مع الله عشان أفهم الصورة الأصلية زي ما فهمها أيوب.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمك.

0: الصباح السابع عشر.
1: وقال يسوع لتلاميذه:
2: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ 7 مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له.
1: وقال الرسل للرب:
3: زد إيماننا.
1: فأجاب الرب:
2: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له: هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم، إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: نحن خدم بسطاء، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل.
1: وبينما هو في طريقه إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله 10 من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا:
4: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا.
1: فتطلع وقال لهم:
2: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم.
1: وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع:
2: أما طهر 10؟ فأين 9؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟
1: ثم قال له:
2: قم واذهب، إيمانك خلصك.
1: ولما سأله الفريسيون متى يجيء ملكوت الله، أجابهم:
2: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو

0: ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم.
1: وقال لتلاميذه:
0: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم: ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم. أو كما حدث في أيام لوط، كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان. فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط: من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم: سيكون في تلك الليلة اثنان على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا، فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر.
1: فسأله التلاميذ:
2: أين يا رب؟
1: فأجابهم:
0: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.
3: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
4: صباح الثاني عشر.
1: وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه:
0: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه: خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم: نعم، هذا خافوه. أما يباع 5 عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها. لا، بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم: من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
1: فقال له رجل من الجموع:
5: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث.
1: فقال له:
0: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
1: وقال للجموع:
0: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله.
1: وقال لهم هذا المثل:
0: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها، فأضع فيها كل قمحي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون. هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله.
1: وقال لتلاميذه:
0: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام، والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها، وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور، فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم، ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم، إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم. بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
1: فقال له بطرس:
2: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟
1: فأجابه الرب يسوع:
0: من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم، إنه يوكل إليه جميع أمواله. ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه: سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم رجالا ونساء ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا. وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه، والابن أباه، والأم بنتها، والبنت أمها، والحماة كنتها، والكنة حماتها.
1: وقال أيضا للجموع:
0: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب، قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق لئلا يسوقك إلى القاضي، فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.
3: راديو سما معك طول السنة.
6: الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز يلاقي قيمته بجد. الكل عطشان، محدش يقدر يقف ويقول أنا مش عطشان، بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟ من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟ الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وإنت بتحفر وتحفر أبار وأبار والنتيجة واحدة، مفيش شبع. السيد المسيح قال من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور عن مية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
6: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
7: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
8: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
9: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
9: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
8: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
10: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
11: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
12: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
5: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
13: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
14: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
15: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
1: الأفكار بلون جديد على راديو سمت.

0: أعطير خبزا.
1: فأجابه يسوع: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان. وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
0: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
2: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
0: إن كنت ابن الله فألقي بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
2: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك.
1: وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
2: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
2: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
3: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
2: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
2: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
4: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع، قال:
2: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
5: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
1: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها، ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس

0: بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه. وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ:
1: أنت ابن الله!
0: فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم:
2: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
0: ومضى يبشر في مجامع اليهوديه.

0: لويش قاعدة معنا؟ قومي يلا على المطبخ وشوفي شو بدك تسوي لأختك وولادها، بدنا نغديها عنا اليوم.
1: ليش ما تساعدوني انتو؟ هم ولادي ولا ولادكو؟
0: يلا قومي بلا كترة حكي، أختك تعبانة بالولاد طول النهار، بدك كمان نشغلها عنا؟
1: أنا مش تعبانة فيكو كل النهار كمان، برجع من شغلي وببدأ بشغل البيت، وحتى إجازات بتحرموني منها وبتحضروا لي شغل من أول الأسبوع.
2: طيب يا جميلة هلا باجي وبساعدك، معك حق، انتي مش مجبورة تخدمينا كلنا.
0: صدقي ما بتقومي يما، اقعدي بدي أشبع منك شوي بهالزيارة. خبريني كيف جوزك هالأيام؟ الله يرضى عليه، صدقي أنا بحبه زي ولادي وأكثر.
2: هو يما بستاهل حبكو، ما في أحسن من هيك. يعني اليوم بس قلت له حاب أشوف أهلي وصلني بالسيارة وراح على شغله، هو يوصيني عليكو وقال لي خليكي عندهم زي ما بدك.
0: تعرفي يما أنا قلبي مش محروق غير على أختك هاي اللي قاعدة بوجهي، ولا حدا دق بابنا عشانها، أنا خايف عليها تعنس.
2: لا يما ليش هيك بتحكي؟ جميلة مش ناقصها إشي، ما شاء الله عليها. أنا بوعدك أحكي مع أم سامر بنت عمو لجوزي، هاي شاطرة بتدبير العرسان وإن شاء الله بتدبر لها عريس. ولا يهمك، بس أنت لا تزعلي ولا تشد على أعصابك.
0: الله يرضى عليك يما، هاي أحسن إشي بتعملي لأختك، لأنه لازم نشد حيلنا شوية، هي مش فارقة عندها مال، هي بشغلها وبصحباتها.

0: أهلا يا حنان، أنا آسفة، كانوا عنا دار أختي وما قدرت أجهز حالي قبل ما تيجي. ارتاحي شوي، خليني ألبس.
1: ولا يهمك، لسه عنا وقت، ما رح تبدأ خطبة سناء قبل الساعة 6.
0: هلأ أمي بتسمع أنه في خطبة لوحدة من صحباتي بتنكد علي عيشتي لأسبوعين.
1: ليش يا جميلة؟ إن شاء الله ما في شي مزعلها.
0: اللي مزعلها يا ستي إني لسه ما انخطبت، وكأني أنا مسؤولة أجيب عرسان على البيت، شو في بإيدي أعمله؟
1: لا يا جميلة، أنت فاهمة غلط، هي كل أم بتحب إنه بنتها تتجوز، بس أنت حساسة شوي.
0: أنا حساسة، لو تسمعيها كيف طول نهارها بتعايرني بجيزة بنت خالتي وبجيزة بنت الجيران، وميت مرة حكت لي ليش ما بتتزيني، ليش ما بتعملي رجيم، وبتهياني أروح معها زيارات عند صحباتها عشان يشوفوني، يعني شغلة عرض.
1: يا ستي ما في أم ما بتحب بنتها تكون أحلى وأحسن وحدة.
0: أنا يا حنان مشاعري ما بتخوني أبداً، وحاسة إنه أمي صار لها سنة كأنها كارهيتني وكأنه هالبيت مش واسعني وضايق فيه.
1: طولي بالك وما تكبري الموضوع، يلا خلصي لبس وخلينا نروح، وبعدين بتفتحي لي جروحك وأكيد رح نلاقي حل.
0: صدقي ما إلي نفس أتزين ولا أعمل إشي، نفسيتي صايرة زي الزفت، وبتعرفي تعقدت من اللي بتجوزوا ومن اللي بخطبوا.
2: شو هالأخبار على التلفزيون؟ ما في خبر يسر القلب،
3: وبرا التلفزيون كمان ليش؟ شو في خبر بفرح هالأيام؟
2: خير، شو اللي مزعلك انت كمان؟
3: تعرف سناء بنت أبو سالم؟ قال اليوم خطبتها عم مهندس بيشتغل بالخليج، وبنتك حضرتها راحت على الخطبة مع صاحبتها. أنا مش عارف كيف أخذها وهي لا شكل ولا منظر.
2: له يا أم سليم، مش هيك الحكي، بنات الناس مش سيرة تحكي فيها، الله يوفقها ويستر على كل الصبايا.
3: أنا مش مقهورة لأنها خطبت، أنا مقهورة لأنه بنتك أحلى منها وأفهم منها وحظها واقف زي هالحيط اللي قبالك.
2: كل شو بوقته يا محلا يا أم سليم.
3: شو وقته؟ البنت قربت على 30 ولسه قاعدة بوجهي، والجارات كل أسبوع بيسألوني ما إجا نصيب لجميلة يا أم سليم.
2: أيوة، أنت بدك جواب للجارات ولا بدك توكلي أمرك لربنا وهو بتولانا؟ وبعدين بنتك قاعدة بالشارع، ما هي معزز مكرم ببيت أبوها، ولما بيجي النصيب بيجي، وإذا ما إجا الله والغنى عنه.
3: فال الله ولا فالك، أنا ما عندي بناتي عنسوا يا أبو سليم، كل بنات عيلتنا تجوزوا أحسن جيزة وهي لازم تتجوز مثلهم.
2: يعني اللي بسمعك بيقول هاي الحرمة بدها تطلع وتنادي بالشارع عريس عريس.
3: أيوة يلا قلبها مزحة وأنا بتقلب على النار.
2: ولا نار ولا إشي، بس أنت خف شوي على البنت، ما أنا شايفك لما بتلمحي طول النهار وطول الليل، إذا شفتي مسلسل على التلفزيون بتسمعيها كلام، وإذا خطبت واحدة من صاحباتها بجن جنونك. خلص لا تزيديها يا أم سليم، حرام عليكي، عقدت البنت.
3: أنا بدي إياها تنستر وتتجوز وترتاح زي أختها، الحق علي اللي بدي مصلحتها.
2: مصلحتها وراحتها؟ الله يعينها عليكي، أنت مخليتها تفضل حالها وتشوف نفسها، ما هي يلا ملحق عليكي وعلى شغل البيت.
3: ما بعرف شو بصير معي يا أبو سليم، يا ريت قلبي يهدى مثلك.
2: هذا كيف بتسوي لو إنها ما بتشتغل وبتجيب راتب؟ ومش متقلي علينا بإشي، ولا بس بدك قدام الجارات والقرايب؟ هي شغلة عرض مفاخرة يا أم سليم.
3: صبرك علي شوي، اللي بسمعك بقول إني عدوتها، أنا بس ما بدي إياها تصير مخلل ببيت أهلها.
2: لا مخلل ولا إشي، بس البنت اللي ما بيجيها نصيب كويس ومحترم خليها بدار أبوها استرلها، واللي ما بوسعوا دار أهله ما بيوسعوا دار الناس. خلص فكينا من هالسيرة، هسا بتيجي البنت ولا تنقص عليها هالليلة.
4: عزيزتي المستمعة، إن حبنا وقلقنا على أولادنا وبناتنا هو بدافع المحبة السماوية التي وضعها الله في قلوبنا، وبالتالي يجب أن تتناسب محبتنا وتترجم عملياً بأقوالنا وأفعالنا بعيداً عن الإغاظة والإحباط. لذا فإن تأخر سن زواج الفتاة لا يبرر لنا أن نصعد ناراً لا تخمد في بيوتنا، ولا يمنحنا الحق بأن نوجه النقد المتكرر للفتاة التي فاتها قطار الزواج، فهذا يؤدي لإنقاص شعور الفتاة بأنوثتها ومزاياها ويشعرها بالرفض من أسرتها، وبالتالي تظهر آثار مشاعر الإحباط بوضوح على نفسية الفتاة، خاصة أنها ترغب بالزواج كغيرها من الفتيات، وقد تكون سحب اليأس قد ارتفعت فوقها وأصبح الموضوع مؤرقاً لها. أما أنت عزيزتي الفتاة والتي طال عليك الانتظار لإيجاد شريك الحياة، فأقول لك أن السعادة الحقيقية لا تترادف حتماً مع الزواج، وقد يمر قطار الزواج دون أن تلحقي به، فهل ستتوقفين عند هذه المحطة لتندبي حظك؟ كلا عزيزتي، ابتعدي عن الرثاء للنفس وجنبي أذنيك كلام الناقدين، فأمامك حياة متسعة تستطيعين أن تملئيها مرحا وإنتاجا. لذلك أنصحك أن تكوني حيوية وتكتسبي حياة متكاملة. أظهر ابتسامتك وازرع الصداقات، فالآخرون ينجذبون إلى الأشخاص السعداء. وعيشي بالقرب من الله واثقة بأنه إن كان الله معنا فمن علينا، كما هو مكتوب في رسالة روميا الأصحاح 8:21. عزيزتي، إن الله ليس بغافل عن احتياجاتك، وهو مدرك تماماً لمشاعر الوحدة والقلق والخسارة التي قد تعتريك. ثقي بأن أهم مكون للسعادة هو السير بعمق مع الله. لذلك أدعوك أن تكتشفي احتياجاتك الروحية وتدعي الله أن يقوم بتسديدها، فإنه سيفعل ذلك مانحاً إياك بركات لا يعبر عنها، وهذه البركات تؤثر إيجابياً على صحتك الجسدية والعاطفية والعقلية، وحتماً ستتكيف أوضاعك لتتبع إرادة الله لحياتك، وحينئذ ستدركين حالة الاكتفاء التي عبر عنها الرسول بولس في رسالة فيليبي الأصحاح 4:11 عندما قال: لقد تعلمت أن أكون مكتفياً بما أنا فيه. وأخيراً عزيزتي، أنت لا تعرفين ما يحمله الغد ولا تستطيعين رؤية نهاية الطريق، لكن بإمكانك أن تضعي طريقك بين يدي الله، فهو ينتظر منك هذا النوع من الإيمان والتسليم. تعالي إليه اليوم واثقة أنه يعتني بك، وأنه قادر أن يملأ كل احتياجاتك بحسب غناه في المجد. نتركك الآن واثقين أن كلمة الله لا تعود فارغة، بل تسند وتعزي وتشجع. نعمة الله ترافقك، وإلى اللقاء.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. اغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية في كل مكان وبيسمعوني من كل حتة. أنا مدحت ماهر، هكون معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما، وإحنا بنحكي عن بعض السلوكيات في حياتنا واللي ممكن تتحول لسلوكيات إدمانية بمرور الوقت. حابب أقولك إن فيها بعض السلوكيات، يعني مثلا في سلوكيات أنت شايف إنها فعلا سلوكيات إدمانية محتاجين نتعافى منها، زي الجنس مثلا والمخدرات والإباحية والعادة السرية والقمار وكده. لكن في سلوكيات انت مش ممكن تتوقع انها مضرة او اننا بنقول عليها ادمان. يمكن الادمان داخل في ذهننا زي ما اتفقنا مخدرات او كحول او سجاير او حتى سلوكيات زي ما اتفقنا جنس وإباحية او افلام بور. لكن هل العمل والانجاز ممكن يتحول لادمان؟ صعبة، مش كده؟ صعب المجتمع يتقبلها، بس هي حقيقية. في شوية سلوكيات كده بنسميها سلوكيات ممدوحة أو ممتدحة من المجتمع أو ممتدحة من الآخرين، من العيلة أو الشغل، أو تخيل إنها ممكن تتحول لإدمان، زي العمل والمثالية أو الباحث عن المثالية أو الباحث عن الكمال. لكن الحقيقة إنها ممكن فعلا تتحول لإدمان. النهاردة هنتكلم عن إدمان العمل والإنجاز. زي ما قلنا، المجتمع وأصحاب الشغل والشركات بيبعولنا فكرة إن إدمان العمل ده حاجة عظيمة جدا وممتدحة ونجاح، طبعا لأن هم أصحاب الشغل وأصحاب الشركات عاوزيني أكون مدمن عمل ومكرس كل حياتي ليهم، بس الحقيقة لا. طيب نرجع الموضوع من أوله. طب هو العمل ليه قيمة عظيمة؟ ليه قيمة عظيمة جدا، والله خلق البني أدمين ومن ضمن مسؤولياتهم هو العمل والاجتهاد. طيب إيه قيمة العمل الحقيقية؟ تعال نشوف كم واحدة كده نتشارك فيهم. تحقيق النجاح، نكون شخص ناجح لما بتحط في مسؤولية بعملها. تحقيق الذات، يعني بسيب بصمة في المكان اللي أنا موجود فيه. المسؤولية الأسرية والشخصية والمجتمعية، أنا عندي مسؤولية عن كل دول أنا بقوم بيها صح. العمل كمان بيفيدني في تنظيم الوقت، بيساعدني على بناء علاقات إيجابية، بيخلي عندي شعور بالفاعلية، أني بعمل حاجة ليها معنى، حاجة مؤثرة، حاجة إفكتيف يعني. طيب أمال إمتى العمل يتحول لسلوك إدماني إذا كان العمل ليه كل القيم الحلوة دي؟ وإمتى يبقى محتاج حاجة تتعالج؟ تعال شاركك ببعض الأعراض وشوف نفسك أنت مدمن عمل ولا لأ، وبعد كده نشوف محتاجة تتعالج ولا لأ. على فكرة هي نفس أعراض الإدمانات الأخرى، زي مثلا انشغال دايما بالعمل، ما عندكش حاجة تتشغل بيها غير العمل، سايب كل حاجة ومشغول بالعمل فقط رغم أن دوائر حياتك فيها حاجات تانية كتير. الشعور بالحماس تجاه العمل أكتر بكتير من العيلة أو أي شيء آخر، مع أنه الحاجات التانية دي المفروض انه ليها نفس الأهمية، لكن انت احساسك بالحماس رايح ناحية العمل بس او اكتر من الباقي. قضاء وقت طويل في العمل حتى وان لم يكن ضروريا، يعني مثلا بعد انتهاء الوركينج اورز بتاعت كل يوم انت ما زلت بتشتغل، او في الاجازات الرسمية بتشتغل وده مش مطلوب بس انت بتعمل كده. الاستمرار في المبالغة في العمل بالرغم من حدوث نتائج سلبية زي تدهور الصحة والمشاكل الأسرية، يعني بتشتغل لدرجة انه مثلا ضغطك مش متزبط، سكرك مش متزبط، في مشاكل في القلب، ففي تدهور في الصحة، يعني نقص فيتامينات، ركبك مش عارف مالها، ففي استمرار في المبالغة مش في العمل العادي بالرغم من تدهور الصحة وبالرغم من مشاكل أسرية، لأنه أنا مش مهتم بمراتي أو أنت مش مهتم بجوزك أو بالولاد، أو لو أنت أو أنت مش متجوزين مش مهتمين بالعيلة، الأب والأم وهكذا. عدم القدرة على الاسترخاء أو أخذ أجازات، مش قادر استرخي، لما بروح استرخي مش بعرف، مش عارف اخد اجازه، مش باخد اجازات، على طول بشتغل 24 ساعه في اليوم في 7 ايام في الاسبوع. جاني اكتئاب بسبب العمل، او بيسموه بيرنينج اوت، او بدايه الاكتئاب هو البيرنينج اوت، ان انا بحس ان انا حصل لي احتراق، فالاحتراق ده عامل لي اكتئاب. دي اعراض، يا ترى انت عندك الاعراض دي؟ طب بص كمان، توتر، بقيت شخص متوتر، اضطرابات في النوم، قرحه معده، صداع، انعزال وتكتم زائد، مش منفتح، مش بشارك، مش بتكلم في حاجة، قاعد سرحان طول الوقت، مشغول وأفكاري كلها ناحية الشغل. لو الأعراض دي لو عندك منها أكتر من عرضين يبقى أنت في درجة ما من إدمان العمل، قد تكون درجة مايلد أو مودريت أو سيفير. عارف ده في كمان شوية سمات وصفات شخصية كده تلقاها في شخصيتك لو أنت مدمن عمل، أو لو أنت شاكك أنك مدمن عمل، تعال أقولك عليها وشوف السمات دي موجودة فيك ولا لا. أنت لو مدمن عمل هتبقى إنسان غير حر، كأنك بتخضع لقوة داخلية كده قهرية بتزقك على العمل أو بتجبرك بشكل زائد
وفي معظم الأحيان أنت مش فاهم هو أنا ليه مدفوع في الحتة دي، أنا مش قادر أفهم السبب، بس أنا زي ما أكون مربوط كده بسلسلة بتجر حتة العمل وأنا مش عارف. السمة التانية أو الصفة التانية، ودي مهمة جدا ودي بتفهمنا أسباب في الجذور من زمان ليها علاقة بالمعتقدات الخاطئة اللي ممكن تكون أنا واخدها من المجتمع، إنك بتبقى متخيل إن العمل هو اعتمادك الوحيد للقيمة، لقيمة ذاتك، فأنت واخد العمل كمصدر للقيمة وبدونه أنت حاسس إنك عديم القيمة. دي طبعا معتقد خاطئ في الجذور بنعرفه من المجتمع زمان. ممكن تبقى حياتك الاجتماعية ضعيفة أو غير موجودة، دي واحدة من صفات الشخص مدمن العمل، ما عندوش حياة اجتماعية. ممكن تلاقي نفسك بتنغمس تماما في العمل وما بتديش أي مساحة للترفيه، الهوايات، الاهتمامات المجتمعية، كل ده منعدم. بتبقى دائم التفكير في العمل حتى وقت النوم، يعني نايم صاحي بتفكر في الشغل، وانت سايق العربية، وانت في زياراتك العائلية، ده لو انت بتعمل زيارات عائلية أصلا، ولو انه أنا متأكد انك لو مدمن عمل هتبقى ما شفتش العيلة الكبيرة بتاعتك ليك ممكن شهور أو سنين. بتحس باكتئاب أثناء العطلات، بنسميه اكتئاب العطلة، يجي يوم الجمعة والسبت أو أيا كان انت عطلتك امتى، ممكن تبقى سبت وحد، في يوم العطلة انت عندك اكتئاب وبتبقى مستني يوم الحد يجي أو يوم الشغل الأولاني اللي هو يوم الاثنين يجي عشان تنزل الشغل، وأول ما بيجي يوم الشغل الاكتئاب بيروح وبتبقى متحمس وتمام. دايما حاسس إنك مش راضي عن مستواك في الشغل، يعني بعد كل ده أنت مش راضي عن مستواك في الشغل وإنك غير جيد، أنت دايما مقتنع إنك غير جيد. ممكن تلاقي عندك إدمانات أخرى مصاحبة لإدمان العمل زي إدمان الطعام، دايما مدمنين العمل في الأغلب عندهم إدمان طعام أو جنس أو إدمان جمع المال، مش مكتفي، مش محتاج لكن مش مكتفي. هتلاقي نفسك منعزل متمحور حوالين ذاتك، بتلف وتدور حوالين نفسك، ما عندكش علاقات حميمية، العلاقات دايما سطحية، علاقاتك مع الآخرين ما فيهاش تقارب، ما فيهاش عواطف، ما فيهاش حميمية، ما فيهاش دعم مساندة تفاهم، ما فيش ده. وممكن تبقى غير أمين في علاقاتك وحياتك، يعني بتخزل اللي حواليك، بتتعامل بخزلان، عايز أقول كلمة مش عارف مفهومة لينا كلنا ولا لا، بتستندل، يعني بتوعد وتخلف، بتطلب منك حاجات بتقول أوكي وما بتعملش، يعني مش أمين في علاقاتك. هتعاني من مشاكل صحية ونفسية، وطبعا في فقر روحي. فقر روحي يعني إحساسك بالحتة الروحانية الشديدة اللي جواك العميقة مش موجود، لأنه أنت ما عندكش وقت تعمل كده وتكتشف نفسك، أنت بتشتغل بره بس، مش متواصل مع نفسك، مش فاهم نفسك، أسئلتك الوجودية مش عارف تجاوب عليها، اللي هي مثلا زي أنا مين وأنا هنا ليه وأنا إيه فايدة وجودي وبعمل إيه في الحتة دي، كل ده أنت مش عارف تجاوب عليه. دول شوية سمات أو صفات شخصية ممكن تلاحظهم في مدمن العمل، أو أنت ممكن تكون بتعاني منهم لو أنت مدمن عمل. طب تعال أقولك على شوية أسباب بقى الإدمان العمل، إحنا ممكن نكون شاورنا كده من على بسيط كده على شوية أسباب في الوقت اللي فات، لكن تعال نشوف أسباب كده بشوية تفاصيل. مشاعر نقص وفقدان القيمة اللي ممكن تكون جاية من بعيد من زمان، كان عندي كلام سلبي كان بيتقلي في البيت، أنت غبي، أنت فاشل، أنت مش فاهم، أنت ساقط، أنت وحش، أنت تخينة، أنت مش عارف إيه، أو مقارنة مع آخرين، أو ظروف مادية منخفضة، أو ظروف مجتمعية مش سهلة، فبحاول أعوض كل ده بإدمان العمل، لأن الظروف دي كلها عملت لي شعور بنقص القيمة وشعور بالدونية، فبحاول أعوضها بإدمان العمل عشان أسترجع أو أخلق إحساس بالقيمة، وأنا بوهم نفسي إنه العمل هو اللي بيديني القيمة. ممكن مخاوف من الفشل تدفعني لإدمان العمل، عندي دايما خوف من الفشل، خوف من الفشل. ممكن الهروب من توتر معين ليه علاقة بالعلاقات أو بعيلتي، مش عرفتش أتعامل معه صح، فشل علاقة زوجية، فقد معين، فالإنجاز بيطلع الدوبامين من الجهاز الحشوي في المخ من مركز اللذة والمتعة، فالإنجاز لما بيطلع الدوبامين بحس بالمتعة مع النجاح، فأبدأ رحلة الإفراط المعتادة للعمل وللإنجاز عشان الدوبامين يكون أكتر واستمتع أكتر، وأخش في دايرة إدمان. أحياناً السبب بيكون تشجيع المجتمع بعبارات إنه العمل عبادة، الراجل ما يعيبوش غير جيبه، الإيد البطالة نكسة، مكافآت بتجيني في الشغل دايماً لما أنجح، فالتحفيز ده مش بس بيخليني أشتغل بطريقة ماتيور وبطريقة واعية وصحية، ده خليني أخش في إدمان العمل. طيب خليني أسألك سؤال، هو إدمان العمل بيأثر عليك أنت بس ولا بيأثر على عيلة وأسرة مدمن العمل؟ هل العيلة دي هتنجو؟ هتبقى كويسة؟ طبعا لا. تعال نشوف أسرتك لو أنت مدمن عمل هتبقى عاملة إزاي؟
مدمن العمل بيكون عيلة مريضة، الصراعات فيها شيء أكيد بيحصل وهيحصل ومحتوم حصوله. مدمن العمل بيحس إن ولاده دول امتداد لي، ولازم يغذوا الإيجو والأنا بتاعته. يعني هو مش شايفهم على إنهم أشخاص مستقلين لازم ينجحوا لنفسهم، هو فاهم إن دول امتداد لي هو شخصياً. فلو حد فيهم فشل من وجهة نظره بيحسها إهانة مباشرة لي، مش حاجة مضرة للولد أو البنت، لا ده إهانة مباشرة لي أنا. فبيسيب كل أدواره في تربيتهم تربية سليمة جسدياً ونفسياً وروحياً، يعني مش بيهتم يصاحبهم، مش بيهتم يقف جنبهم، مش بيهتم يسألهم عن مشاعرهم، مش بيهتم بوسائل الترفيه والرياضة والهوايات بتاعتهم، مش بيهتم إن هم يكونوا متواصلين مع نفسهم، مش بيهتم بعلاقاتهم، وممكن ما يهتمش حتى بيهم جسديا، ولو اهتم بيهم جسديا فعشان خاطر يبقوا ناجحين بس لمصلحته هو، مش بيهتم بيهم روحيا سواء في علاقتهم مع الله في علاقتهم مع نفسهم. هو بيتبنى فكرة تحقيق أحلامه في النجاح فيهم هم، دي أحلامه هو، وبيدور على الكمالية فيهم، بيدور على المثالية من خلالهم، مثاليته هو من خلالهم هم، كأنهم حتة منه، كأنهم جزء من كيانه، ودي الحاجة الوحيدة اللي بيعملها معهم. فبيطلعوا مرضى في كل جوانب حياتهم، بيطلعوا كمان فريسة سهلة جدا لإرضاء والدهم. ما هو والدهم ده مش راضي عن أي حاجة، ده مدمن عمل، فهو مش بيوافق على أي حاجة، فهم فريسة لإرضاء والدهم، فريسة لإرضاء الآخرين. هو والدهم علمهم أو باباهم أو أنت أو أنتي علمتوهم إنه رضا بابا وماما هو أهم حاجة، لأن هم مش راضين عن أي حاجة، فإرضاء الآخرين كمان مهم، هو أهم حاجة في حياتي بابا وماما يكونوا راضيين والآخرين راضيين. ودايما بناء على كده مسلمين الدفة بتاعت حياتهم لأشخاص تانيين، لا بيعرفوا يختاروا ولا ياخدوا قرارات ولا يعبروا عن احتياجات ولا يعبروا عن مشاعرهم ولا بيعرفوا يعبروا عن أفكارهم ولا عندهم حرية التعبير أصلا، دول ممنوعين منها، هم بيذاكروا بس ثم بيشتغلوا بس. حاجة كمان موجودة في عيلة مدمن العمل اللي هي بنسميها عيلة مريضة، مدمن العمل عيلته بيبقى عندها مشاعر ذنب في معظم الأحيان، لأن هم مش مرضيين لباباهم فعندهم مشاعر ذنب، بيحاولوا يكبتوا مشاعر الغضب ناحية نفسهم، مش بيتعاملوا مع مشاعر الغضب فبيطلعوا مشاعر الغضب دي على الآخرين وخاصة زوجاتهم وأولادهم، فبيطلعوا أولاد وزوجات مكتئبين. يعني المدمن العمل بيطلع مشاعره اللي بيكبتها وما بيعبرش عنها بيطلعها في عياله، وعياله لأن هم محرومين من التعبير عن المشاعر فنوبات الغضب عندهم بيكبتوها وبيضطروا يطلعوها يا في اخواتهم يا في الأب والأم بطريقة ما زي التمرد أو العناد أو غيره. حاجة كمان في العيلة المريضة بتاعة عيلة مدمن العمل، إنه أولاد مدمن العمل دايما شعارين كأنهم أطفال، نفسهم يرضوا الآخرين، بيحسوا إنهم ما بيعرفوش يعملوا حاجة، بيدوروا دايما عن الكمال عشان يرضوا الآخرين، بيجتهدوا يرضوا والديهم بالرغم من ان هما ما بيلاقوش تقدير عندهم، يعني بيعملوا كل حاجه عشان يرضوهم وما بيلاقوش تقدير. ليه ما بيلاقوش تقدير؟ لان هما بالنسبه لوالديهم ما بيعملوش غير المطلوب، هما كده يا دوبك عملوا المطلوب منهم فما فيش تقدير. فطبعا مع المجهود الكبير وعدم التقدير يبقى الاولاد طالعين عندهم شعور بالنقص، شعارين بالدونيه والنقص، بيلوموا نفسهم دايما الاولاد، مضغوطين دايما، بيحاولوا لفت الانتباه بقى سواء باساءه التصرف أو التصرف بمشاكل دايماً في المدرسة عشان لفت النظر وجيت attention، يعني فممكن يكون عندهم إزاءات بيأذوا بيها أو بيسيئوا التعامل مع المدرسين والأصحاب في المدرسة، بيسيئوا التصرف في العمل، دايماً بقى اعتماديين بيعتمدوا على الآخرين في إن هم ياخدوا رأيهم يرضوا عليهم يعملوا لهم حاجتهم، بيحاولوا يحافظوا على العلاقات حتى لو غير ناجحة. ليه؟ طالعين ما عندهمش شعور بالأمان، لأن هم دايماً محدش دخل جواهم، محدش صاحبهم، محدش خلاهم اكتشفوا نفسهم، فعندهم شعور بعدم الأمان، فبيحاولوا يحافظوا على العلاقات مع الأصحاب حتى لو علاقات مش ناجحة عشان يدوبك دي بتديهم الإحساس بالأمان، بدل ما يكون عندهم إحساس بالترك والهجر لما بيسيبوا العلاقات، هم بيعرفوش يحسوا بالأمان وحدهم، فبيحافظوا على العلاقات على قد ما يقدروا حتى لو علاقات فاشلة لأنها بتديهم فقط إحساس بالأمان. طب أنا اكتشفت إن أنا مدمن عمل، أعمل إيه؟ طبعاً عاوز أقولك برافو إنك أنت أدركت ووعيت بده، لكن أعمل إيه دي؟ تعالى نعرف ده ونمشي الخطوات بعد الفاصل.

كنا بنسأل سؤال قبل الفاصل وبنقول لو أنا اكتشفت أن أنا مدمن عمل أعمل إيه؟ وكنت بقولك أنه برافو أنك أنت أدركت ووعيد بده، لأنه على فكرة إدمان العمل من الحاجات الصعبة فيه أنك أنت تصدق وتدرك وتبقى واعي جواك بده، للأسباب اللي قلناها قبل كده أنه هو من السلوكيات الممتدحة، والسلوكيات الممتدحة دايماً صعب أن أنا أصدق أنه الإفراط فيها ده حاجة وحشة، بس أنت ممكن تصدق ده وتبقى واعي بده لما تشوف الآثار السلبية ولما تشوف العواقب ولما تشوف الحاجات اللي أنت اتكلمنا عليها من شوية وأنت وعيت وأدركت أنها موجودة في حياتك وخاصة أسرتك وعلاقاتك. فأول حاجة تعملها، أول خطوة، اتكلم وشارك شخص ما أو صديق باكتشافك أنك أنت مدمن عمل عشان تكسر الضلمة. محتاجين نحفظ شعار كده ونصدق فيه بيقول أنه مرضك في أسرارك، الحتة اللي موجودة جوه الغرفة الضلمة يعني هي الحتة اللي بتسبب الألم والوجع، وإنه الحتة اللي موجودة في الغرفة الضلمة أول لما الضلمة تتكسر وتخرج الحتة دي للنور ونكسر الإنكار أو نكسر الضلمة، في الحالة دي ببدأ أول خطوات التعافي. فأول خطوات التعافي إنك أنت تتكلم، زي ما قلنا عنوان برنامجنا اتكلم، فأنت محتاج تتكلم، ممكن تتكلم مع نفسك، ممكن تسجل لنفسك، ممكن تكتب في نوت بوك إنه أنا مدمن عمل، الأسباب اللي خلتني صدقت ده كذا كذا كذا، الصفات اللي شفتها في نفسي كذا كذا كذا، العواقب والخسائر اللي شفتها في عيلتي أو في نفسي كذا كذا كذا، وانت كده بتكسر الضلمة مع نفسك. لكن كمان محتاج تكسر الضلمة مع شخص ما، قد يكون الشخص ده هو صديق، قد يكون الشخص ده هو طبيبك النفسي او يكون المعالج النفسي بتاعك. والخطوة التانية انك ممكن تبدأ تمشي سكة مع المعالج النفسي بتاعك. خطوة التالتة انه في حاجات ممكن تعملها مع نفسك حتى لو ما روحتش لمعالج، انك مثلا تبدأ تفكر في قيمتك جاية منين. انت بإدمانك للعمل كأنك بتعترف وبتؤكد ان قيمتك جاية من انجازاتك وعملك. وحب افكرك ان احنا كنا تشاركنا قبل كده وهنفضل نتشارك انه قيمتك مش بتيجي من انجازاتك ولا من عملك، لانه حاجتين على الاقل اسباب. حاجة الاولى انه انجازاتك دي انت اللي عاملها مش هي اللي عملتك، فانت اكبر منها، فما ينفعش تاخد قيمتك من حاجة اقل منك، المفروض تاخد قيمتك من حاجة اكبر منك. والحاجة التانية انك انت لو وقفت شغل لمدة شهر او شهرين، في الحالة دي انت هتبقى عديم القيمة بالمفهوم ده، وما ينفعش تبقى عديم القيمة في اي لحظة من لحظات حياتك. فانت اللي عملت النجاح فانت اكبر منه، فما ينفعش تبقى قيمتك بتاخدها من حاجة اقل منك، وما ينفعش تكون كمان قيمتك زيرو في الوقت اللي انت مثلا ما بتشتغلش فيه او سبت شغلك. امال قيمتك جاية منين؟ عايز أقولك مرة تانية وتالتة وعشرة، تأكد على نفسك إنه قيمتك جاية من ذاتك، جاية من جواك، حتى في الوقت اللي أنت مش بتشتغل فيه، حتى في الوقت اللي أنت فشلت فيه في الشغل، حتى في الوقت اللي الناس مش شايفة إن شغلك ناجح أو أنت شايف إنك ما أنجزتش. قيمتك جاية من جواك، من ذاتك، من الطريقة اللي أنت اتعملت بيها، اتخلقت بيها، بتميزك، بتفردك، باختلافك، بإنك شخص يونيك، مش بإنجازاتك. يبقى اتكلم مع نفسك الأول وابدأ شوف المصادر اللي بتاخد منها قيمتك وحط مصادر حقيقية نبع من جواك. خطوة تاني كمان عايز أقولك، خد أجازة. يعني أنت كمدمن عمل أنت بتاخدش أجازات، يعني بعد الوركينج أورز أنت بتشتغل باقي اليوم، وفي الويك إند أنت بتشتغل جمعة وسبت أو سبت وحد. فعايز أقولك خد أجازتك، ما تستناش. يعني خد أجازة بمعنى إيه؟ إنك تقفل موبايل الشغل في الأجازة، يعني مفيش ردود على الشغل في الأجازة، يعني مفيش شغل يوم الجمعة والسبت، يعني الموبايل مقفول ومش بستقبل رسائل ومش بفتح الإيميلات بتاعت الشغل. طيب بس هما مش متعودين على ده، يبدأوا يتعودوا، وده جزء من الأسيرتفنس اللي انت ممكن تعيشه، وده جزء من تأكيد حقوقك. انت عندك حق في الأجازة، وعندك حق في الراحة، وعندك حق في الترفيه، فيبقى هما لازم يتعودوا على ده. طب هما هيتعودوا

تقول إن الشغل محتاج الوقت الإضافي ده، يبقى في حاجة غلط. لو الشغل محتاج الوقت ده يبقى في حاجة غلط، يبقى يا إما في سوء تخطيط في الشغل اللي أنت متكلف بيه، التاسكات اللي أنت متكلف بيها، أو أنت مش عارف تخطط وقت شغلك صح، يا إما الطريقة اللي بتشتغل بيها محتاجة تتغير، يا إما هم حاطين عليك شغل زيادة عن الواقعي أو عن الطبيعي، فأنت لازم تتكلم في ده. يعني لازم تدافع عن حقك في إنه الكمية دي ما ينفعش تتعمل في الوقت ده، هي كانت بتتعمل لما بشتغل 24 ساعة 24 في 7 وأنا مش هعمل ده. يبقى لازم تفكر هو ليه الشغل ما بيخلصش في مواعيده، هل طريقة إنجاز الشغل محتاجة تتغير ولا الكمية محتاجة تتظبط. خطوة تاني، ربي عيالك تربية صحية سليمة. ابدأ بقى صاحب ابنك، صاحب بنتك، اخرج معاهم، تفسح معاهم، اهتم انك انت تعرف عنهم اكتر، اهتم ان هم يعرفوا عن نفسهم اكتر، يعرفوا عنك اكتر، اهتم بهواياتهم، بالترفيه بتاعهم، بمشاعرهم، بافكارهم، سيبهم يعبروا بحرية عن اللي جواهم، اديهم حرية التعبير، اديهم فرصة يكبروا نفسهم، اديهم فرصة يستمتعوا، اديهم فرصة يقربوا منك، احضنهم، صاحبهم، امسك ايديهم، طبطب عليهم، ابسطهم، ازرع فيهم القيم الخاصة بالحياة مش قيمة العمل بس، ازرع فيهم قيم حقيقية لها علاقة بالقيم الأخلاقية، بمساعدة الآخرين، بالتضحية، بالعطاء، بالأهداف، بالمعاني اللي ممكن يعيشوها في الحياة، بالتفهم، بالقبول، بالصداقة. ازرع فيهم قيم، قيم الخير، قيم النزاهة، قيم الشرف، قيم العدل. ازرع فيهم القيم، اتحاور معاهم، شوف انت امتى اخر مرة اتكلمت مع عيالك، وشوف ده ممكن تعمله امتى تاني، بس لازم تعمل ده. اعمل علاقات حميمية مع أسرتك وأصحابك، اخرج مع أسرتك، اخرج مع أصحابك، خصص لهم وقت كل أسبوع أو أسبوعين لأصحابك، تخرجوا مع بعض، تتفسحوا، ما تستخسرش في نفسك الترفيه والهوايات، إنك تاكل أكل كويس وتنام كويس. ابدأ اكتشف نفسك ومشاعرك وأفكارك، ابدأ أنت اكتشف نفسك، ابدأ أنت اعرف الحتة اللي جواك، هو أنا حاسس بإيه دلوقت؟ هو أنا بعمل إيه دلوقت؟ هو أنا موجود هنا ليه؟ هو أنا هعيش طول العمر بطريقة شكلها إزاي؟ فأنت محتاج تكتشف نفسك ومشاعرك وأفكارك. بمناسبة إن إحنا بنتكلم على مشاعرك وأفكارك، أنا بأظن إنه أنت كمدمن عمل أنت ما كانش عندك فرصة إنك أنت تختبر مشاعرك، ولأنه في ضغوط كتيرة في العمل أنت يعني بتتعرض ليها وممكن تكون بتهرب منها بالانهماك أكتر في العمل، فالضغوط دي بتبقى حواليك من كل ناحية محاصراك أنت مش عارف تفلت منها. تعال نعمل تدريب كده، مديتيشن دلوقتي، نسميه تدريب هنا والآن. أنت ما تعودتش تكتشف مشاعرك هنا ودلوقت في اللحظة الحالية، تعال نعمل التدريب ده ونشوف ممكن نعمله كل قد إيه. أنا بشجعك تعمله كل ما تحس إنك مضغوط وفي حاجات كتير قوي ضغط عليك ومشاعر كتيرة ضغطاك وأفكار كتيرة ضغطاك، تعال نعمل ده. حاول معايا كده في خلال 3 دقايق كده، هدي النور جنبك وخلي النور أهدى حاجة بس مش ضلمة، وأقعد على كرسي مريح. يلا ما تخليش أي عضلة من عضلات إيديك أو رجليك شغالة، يعني ما تحطش رجل فوق رجل، لكن خلي رجليك مفرودة قدامك مرمية على الأرض. خلي إيديك مش متكتفة ولا عاملة أي حركة فيها انقباض عضلات، لكن حط إيديك على ركبك، افرد كفك اليمين والشمال على ركبتك اليمين والشمال، وغمض عينك أو خليها مفتوحة في اتجاه واحد. ابدأ خد نفس بعمق، نفس سهل، نفس طبيعي، دخل النفس من مناخيرك، طلعه من مناخيرك أو بقك زي ما أنت متعود، مش مهم. اتنفس شهيق زفير، اعمل كده ببطء وكذا مرة، مثلا 5 مرات ورا بعض لغاية لما تلاقي نفسك منتظم في الشهيق والزفير. وانت باصص كده في اتجاه واحد، حاول تتخيل انك انت موجود في جنينة، ادخل كده من باب الجنينة، اقعد ماشي كده في الجنينة، تخيل انه في شجر حواليك في الجنينة، وانت باصص على الشجر اسمع صوت العصافير، صوت الطيور، في شوية هوا جايين كده من بعيد بيزقوا الشجر، حاول تسمعهم كده هما بيحفوا كده في ورق الشجر وانت سامع صوت الهواء. امشي شوية كمان جوه الجنينة وانت لسه بتاخد نفسك، ممكن يكون الشمس داخلة من وسط الشجر، حاول تبص عليها تخيلها. اقف وطي كده واكتب على ورق الشجر اللي واقع في الأرض ضغوطاتك، اكتب مشاعر الخوف من المستقبل على ورقة شجر كده، اكتب الخوف، اكتب على ورقة تانية الفشل، اكتب على ورقة تانية
قيمة

دي عالية أو قليلة، اكتب دراسة عيالي، اكتب مشاعر إحباط، اكتب أنا محبط، مكتئب، مضغوط، شاعر بفقدان القيمة. أنا بقترح عليك، لكن أنت ممكن تكتب على ورق الشجر اللي في الأرض كل المشاعر اللي ضغطاك، عدم تقدير من مديرك، اتهامات من الزوجة والعيال. في شوية هوا جايين من بعيد، وواضح ان الهوا بيسرع واصبح يبقى رياح، قرب يبقى سريع قوي. شوف الهوا وهو بيطير الورق اللي انت كتبت عليه ضغوطك ومشاعرك، بيطيروا بعيد وانت باصص عليهم في الارض، طاروا كلهم من قدامك وخدهم الهوا، وانت مش شايف هم راحوا فين، هم اتنطوروا في كل حتة وما بقوش واضحين قدامك. استمر تاخد نفس. الهوا لما خد ورق الشجر بعيد، ورق الشجر كان عليه ضغوطك ومشاعرك، ما بقوش موجودين، تشالوا من قدام عينيك. لو قادر ترجع من الجنينة وتلف وتطلع برا باب الجنينة، ممكن تعمل كده، ومجرد ما تخرج من الباب عد بالعكس 3 2 1، ولما تبقى جاهز فتح عينك ونكمل مع بعض. عاوز أشجعك إنك تفكر في كل مرة تعمل فيها التمرين ده إن الضغوط والمشاعر اللي أنت متخيل إنها جبل بتدمن عمل عشان خاطرها، هي مش أكتر من مجرد ورق شجر بيطيروا الريح لو أنت قررت إن هما ما يكونوش بيأثروا على حياتك. الحقيقة أنا كنت مبسوط جدا وأنا معاك ومعاكي النهاردة. هنتكلم مرة تانية، ولغاية لما نتكلم وقتكم وأيامكم حلوة.

0: لا خالص ما كانش الأمر ده في المسيح. وهنشوف أمثلة مع بعض دلوقتي اللي فيها الكتاب بيقول لنا إزاي المسيح غضب وإمتى غضب، وده فرق كبير قوي. إحنا أحيانا في ناس يعني ممكن تغضب من أي حاجة،
1: ده لو عدى يعني حد قدامها يقولك يعني ايه، عارف اللي هو حكيت له في مناخيره يروح يغضب. قلت كلمة من غير ما تقصد يغضب. ممكن واحدة تقولك بصت لي بصة معينة تتضايق وتغضب وتعمل منها زي ما بيقولوا من الحبة قبة. يعني
0: اللي بيسوق يعرف الموضوع ده كويس قوي، اي حد بس يكسر عليه اتنرفز ويغضب ويشتم، لكن المسيح كان في غضبه غضب مقدس،
1: وده إزاي؟ هنعرفه أعتقد أكتر وهنفصصه أكتر. بس تعالى نطلع الفاصل ونرجع مع بعض نشوف إزاي المسيح كان بيغضب غضب مقدس.

ورجعنا معاكم من بعد الترنيمة الجميلة اللي كنا بنسمعها، اللي أولها كلمة بابا، ودي كلمة غالية على كل حد بيعرف إزاي إن إلهه يكون أب قريب لي. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن هل المسيح هو طول الوقت لطيف مش بيغضب، وبتشرف جدا يكون معايا في الحلقة النهاردة الأسيس موريس مكرم، برحب بيك من تاني أسيس. وقبل الفاصل كنا بنتكلم إني في غضب مختلف عند المسيح عن الغضب بتاعنا احنا، اللي ممكن يكون على حاجات أسفة في الكلمة هايفة مش مستاهلة، لكن بنغضب وأعصابنا بتبوظ ويعني بننهار بمعنى أصح. لكن قلت لنا

0: جملة قبل الفاصل بتقول غضب المسيح كان غضب مقدس، ينفع توضح لنا أكتر وتفصص لنا دوت؟
1: أوكي. الحقيقة لما نمسك الكتاب المقدس بنلاقي أنه المسيح لما كان بيغضب كان بيغضب لأجل الحق، لأجل القداسة، كان بيغضب ضد الشر، ضد الرياء اللي شايفه في الناس حواليه وخاصة الفريسيين. كان بيغضب علشان الناس كانت بتدنس بيت الرب، فالرب في غضبه ما كانش بيغضب من أجل أنه كرامته الشخصية تهانت، حد أهانه أو حد أساء إليه أو حد شتمه أو حد جرحه، خالص ما كانش في الرب ده أبدا. فالكتاب يدينا أمثلة عن الأوقات اللي فيها الرب اتغاظ، الرب غضب، الرب احتد، الرب انزعج. من ضمن الأمثلة دي هتكلم في 6 نقط عن غضب المسيح. أول نقطة كتاب يقول لنا في مرقس 3، مرقس 3 بيحكي لنا أن الرب دخل المجمع يوم السبت، ولما دخل المجمع يوم السبت كان في راجل إيديه يابسة، فالفريسيين كلهم قعدوا يراقبوا الرب هل هيشفيه في يوم السبت ولا لا، وعايزين يمسكوا حاجة عليه ويشتكوا بأي حاجة عليه. فالرب راح مسك الراجل وقال له قوم في الوسط، وقام الراجل في الوسط. فالرب قال للناس والفريسيين، هل يحل فعل الخير في يوم السبت أو فعل الشر؟ فالكل سكت، محدش فيهم نطق. يقول الكتاب أنه الرب غضب، بص حواليه كده وغضب، ويقول كان حزينا من أجل قساوة قلوبهم. يعني غضب الرب هنا ليه؟ من أجل قساوة قلب الفريسيين. وقال للراجل مد إيدك، فمد إيده فعادت يده صحيحة. فأول حاجة في غضب الرب هو أنه غضب من أجل الناس اللي قلبها متقصي، الناس اللي قلبها غليظ، الناس اللي ما عندهاش رحمة، الناس اللي ما عندهاش شفقة على المحتاج وعلى الشخص المريض. تاني حاجة الكتاب بيقول لنا عن ان الرب غضب في مرقس 10، يقول لنا انه في ناس جابت اطفالها للرب علشان يباركهم. الغريب انه التلاميذ نفسهم اول ما شافوا كده راحوا قعدوا ينتهروا في الأولاد والأطفال. الوقت ده يقول الكتاب إن الرب اتغاظ من إيه؟ اتغاظ من رد فعل التلاميذ، أنتوا بتمنعوهم ليه؟ يعني دول أطفال، تمنعوهم ليه؟ وراح الرب قال الآية المشهورة، دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وقال لهم اللي عايز يقبل ملكوت الله لازم يقبله زي ولد من دولة، وإلا مش هيدخل ملكوت الله. فهنا بنشوف أن الرب مشاعره اتغاظت من رد فعل التلاميذ لما انتهروا الأولاد الصغيرين. المثل الثالث أنه الرب يحكي لنا في متى 23 الرب ينزل 8 ويلات على الفريسيين والكتبة المرائين، شايف في مظاهر خارجية ومن جوه في خراب ودمار وخطايا وبلاوي سودة. فالرب قال لهم 8 مرات ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين المراؤون. ليه؟ لأن الرب شايف إزاي الناس دول كانوا يستغلوا الناس دينياً، وكان شايف الرياء اللي فيهم، وكان شايف قد ايه هم بيودوا الناس في حتة تانية غير الشريعة وغير كلام ربنا. موقف تاني، الموقف الرابع اللي فيه الرب الكتاب يقول هو عنه انزعج، في قصة إقامة العازر من الأموات. قصة إقامة العازر من الأموات إصحاح 11 من إنجيل يوحنا يقول لنا مرتين إن الرب انزعج، بس انزعج من ايه؟ من حاجة مهمة قوي، هي عدم ايمان مريم والناس اللي كانوا معها. الرب ينزعج من عدم الايمان، مشاعره طلعت، انزعج من عدم إيمان مريم لما شاف إنه ما عندهاش إيمان إن العازر هيقوم. آخر حاجة أو الحتة اللي قبل الأخيرة اللي عايز أتكلم فيها، في غضب الرب، غضب بس كان غريب شوية. الرب في يوم من الأيام حب يروح الهيكل، ولما حب يروح الهيكل لقى بيته اللي مكتوب عنه في سفر أشعياء بيت بيت الصلاة يدعى، الرب شاف البيت بتاعه هو عبارة عن بيت للتجارة، ناس عمالة تبيع وتشتري، ناس سمصرة رايحة جاية، ناس عمالة تضحك على اللي جايين عشان يصلوا في أورشليم. الكتاب بيقول لنا الرب مسك صوت وراح طرد كل الباعة وكل الصيارفة وقلب موائد الصيارفة وقال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. هنا الرب غضب ليه؟ غضب لأن شايف ناس حولت بيت الرب اللي هو مفروض بيت صلاة إلى تجارة، دنست بيت الرب. بس خلي بالنا من نقطة، في وداعة المسيح وفي لطف المسيح، المسيح ما كانش بيساوم على الحق أبدا، والمسيح كان حازم ضد الخطية وضد الشر وضد الرياء، ما كانش بيتساهل مع الشر أبدا ولا مع القسوة ولا مع التصرفات الغلط، حتى لو كانت التصرفات دي من التلاميذ. تقولي لي ازاي؟ اقول لك الكتاب بيحكي لينا
0: مع ان كان بيحبهم جدا جدا، لكن محبته ليهم الشخصية ما خلتهوش يخلط ما بين المحبة الشخصية ديت وان هو يعدلهم مواقف غلط او يتصرفوا تصرف ضد الكلمة أو ضد الحق
1: خالص. يعني في مرة الرب بعت بعض التلاميذ لقرية من قرى السامرة علشان هو عايز يدخلها، فالسامريين رفضوا دخول المسيح. راح اتنين من التلاميذ اللي هو يعقوب ويوحنا قالوا للرب ايه؟ قالوا له يا رب أتريد أن نطلب فتنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا؟ يقول الكتاب إن الرب انتهرهما وقال لهم أنا مش عارف أنتم من أي روح أنتم، أنا ما جيتش علشان أهلك ناس، أنا جيت علشان أخلص الناس. فالرب حتى لما شاف تصرف غلط من التلاميذ نفسهم انتهر هذا التصرف.
0: وانت بتتكلم يا سيس موريس، شايفة في المسيح التوازن ما بين امتى يغضب عشان ده الحق وامتى يفصل في العلاقات الشخصية. احنا اوقات احنا كبشر الحتت اللي تخلينا نمسك نفسنا وما نغضبش عشان ده حبيبي، فاللي هو ايه عديله، رغم ان ممكن يكون اللي بيقوله او اللي بيعمله تصرف مش صح، وممكن يكون ربنا مش راضي عن التصرف ده، بس انا وانا قاعد بعمل ايه؟ بعديله علشان علاقتي الشخص، عشان العلاقه الشخصيه مش بكون حاسم معاه. وللاسف ده خلى في ميوعه في حياتنا الروحيه وفي اعلان الحق. فازاي نعرف نتعلم من المسيح التوازن ده؟
1: الرب ما كانش بيخلي حاجة كده تعدي وخلاص. يعني لما كان بيشوف الرياء اللي في الفريسيين كان على طول بيتكلم وبينتهر الرياء، لما كان بيشوف الغلط من التلاميذ نفسهم زي الموقف اللي أنا حكيته بتاع يعقوب ويوحنا كان بينتهر. ليه؟ لأن الرب عايز يقول الحق حق والغلط غلط، مهما كنت أنت حتى صاحبي أو أخويا، بس الحق حق. يعني أنا كنت لسه مبارح مع حد فبنحكي أنه في حد صاحبه فعايز يقوله على حاجات غلط بس مكسوف أو يعني إيه مش عارف يقولها له إزاي. أنا قلت له قول الحق مهما كلفك، قول الحق، ما تخافش أنك تقول أنه الغلط غلط والصح صح، لأنه ده اللي بيبني العلاقة. ده اللي بيبني العلاقة بيننا. العلاقة اللي بيننا مش أنا أشوفك أنت غلطان، أشوفك أنت بتعمل حاجة غلط وأنا أسكت أقول لا ده صاحبي ولا ده حبيبي، لا ده أنا كده يعني بخلي عندك الغلط بيكبر. لكن أنا لما أشوف جواك في غلط أنه ما سكتش، لكن لازم أقول الحق بس بصدق وبحب. وده اللي كان بيعمله الرب. الرب كان بيقول الحق، بس هو بيقول الحق كان بيقوله بمحبة علشان الناس تتبني وتكبر. والموقف بتاع يعقوب ويوحنا ده غريب جدا. احنا لما نشوف بعد كده يوحنا الحبيب، مين اكتر واحد اتكلم عن المحبة؟
0: يوحنا نفسه.
1: مين يعني؟ ما فيش في الرسائل ولا في الانجيل يوحنا كلام غير عن الحب والمحبة، في حين ان هو في يوم من الايام هو اللي قال يا رب احنا عايزين النار تنزل وتحرق البلد. الله، اتاري لما بتعلم عند رجلين الرب والرب بيعلمني انا بتغير، انا بتغير.
0: تعالى نطلع لفاصل، ومش عارفة هتقول لنا الموقف ده ولا لا، بس انا لو مش هتقوله هسألك فيه. الغضب او الحسم اللي كان عند المسيح وصل لدرجة انه لما قالوا له امك واخواتك برا، قال لهم يعني وكأن بيقول لهم لا مش دول امي بقى واخواتي، انتوا امي واخواتي. فهل ممكن ده يكون نوع من انواع الغضب، الغضب العنيف او الغضب اللي ازاي يعمل كده مع مامته، ازاي يعمل كده مع اخواته؟ وده سؤال اوقات كتير جدا الناس بتساله لنا، ازاي يقول عن امه واخواته اللي كانوا طالبينه برا اني لا دول مش امي واخواتي، انا انتوا امي واخواتي. فهل ده نوع من انواع الغضب اللي مش مقبول؟ نطلع لفاصل ونرجع نجاوب على السؤال ده.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من جديد ولسه مكملين وبرنامج قالوا عنه كل يوم اتنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة على راديو سما. معاكم ليديا فرحان ودي في الحلقة النهاردة الأسيس موريس مكرم. بنتكلم عن هل المسيح اللي قالوه عنه ان هو كان لطيف جدا ووديع جدا لدرجة انه ما كانش بيغضب, ما كانش زينا في بيحتد في امور او بيكون حاسم في امور. لا, الحقيقة الوقت اللي فات من الحلقة كان الأسيس موريس بيقول لنا ان في مواقف حقيقية جدا كان بيقف فيها المسيح ويكون بيغضب, والغضب بتاعه بس كان مش غضب شخصي, مش عشان حد اخد منه حاجة, مش علشان حد داس على طرف رجله, لكن الغضب بتاعه كان غضب مقدس لمجد ربنا لما بيلاقي ان في تهاون مع الحق, تهاون مع كلمة الله, تهاون مع الرسالة اللي هو جاي علشانها. لكن قبل الفاصل سألتك يا أسيس, قلتلك في ناس بتقول بقى في حتة كده اني مش معقولة بقى يبقى بيغضب لدرجة ويزعل أهله, يعني ده اكرم أباك وأمك, يعني ازاي يقولوله اخواتك ومامتك برا يروح رادد رد عنيف؟ لا, دول مش اخواتي ومامتي, دول طبعا انا بأفور, ده انتم اللي اخواتي ومامتي وكل اللي يؤمن بيه هو اللي اخواتي ومامتي, بما معنى اللي انا قلته. يعني نقدر نقول ايه في الموقف ده عن غضب المسيح؟
2: هو بس لازم نعرف حاجة, انه في الموقف ده بالذات هو المسيح ما غضبش, لكن هو الناس بيقولها امك واخواتك بره عايزينك. فراح الرب قال مين هم أمي وإخوتي, وبص للتلاميذ وقال لهم من يصنع مشيئة الله ويسمع كلامي هو أمي وأخي وأختي. طب إيه معنى الكلام ده؟ هل الرب هنا كان بينكر أمه بينكر إخواته؟ لا, بس هو كان عايز يقول للرب حاجة مهمة قوي, إن العائلة الله كبيرة قوي قوي قوي, إن عائلة الله أوسع بكتير من العائلة الجسدية, إن عائلة الله بتشمل كل اللي يسمع أقوال الله وكل اللي يعمل مشيئة الرب. هو ده أخويا, هو ده أختي, أمي, هم دولة. والحاجة التانية اللي كان عايز يركز عليها الرب إن العلاقة مع الله أهم بكتير من العلاقة الجسدية. يعني العلاقة مع الله بتيجي رقم واحد. في ناس كتير بتقلب انه العلاقة الجسدية او القرابة الجسدية اهم من العلاقة مع الله. لا, الرب عايز يحط العلاقة في وضعها صح, فعايز يقول انه العلاقة مع الله اهم بكتير قوي من العلاقة الجسدية, وانه عائلة الله هي بتشمل كل اللي بيؤمنوا وبيصنعوا مشيئة الرب.
1: حلو, وأكيد اللي سألوا السؤال ده قبل كده الإجابة كاملة وشافية. إحنا كده الوقت اللي فات اتكلمنا عن حاجة, يعني مواقف حقيقية ومن الكتاب المقدس اللي هو المرجع الأساسي لينا بتقول إنه كان بيغضب, بيغضب بس غضب مقدس, غضب ضد أي حاجة بتكون فيها زيف, وغضب من أجل الحق. طب لو قلنا الشق التاني بقى اللي هو لا ده وديع قوي ولطيف قوي وكيوت قوي, هو فعلا كان وديع, بس الوداعة بتاعته كانت شكلها ايه أسيس موريس؟
2: حقيقي لما نمسك ونشوف الكتاب عن وداعة المسيح احنا بنستعجب وبنتعلم حاجة كبيرة قوي عن لطف وداعة الرب. هقول بعض المواقف اللي الكتاب نبر عليها عن وداعة ولطف الرب. أول حاجة وقت المحاكمة ووقت القبض على المسيح. وقت القبض على المسيح, المسيح كان في بستان جسيماني, راح يهوذا جاي هو والجنود علشان يقبضوا على المسيح. الكتاب يقول إن بطرس أخذ سيف وراح أو اندفع وانفعل وغضب, وهنا بقى بنشوف الفرق بين الغضب بتاع بطرس ووداعة المسيح, وراح هجم على عبد رئيس الكهنة وراح قطع ودنه. المسيح أول ما شاف كده قال له بطرس رد سيفك إلى مكانه. كأنه بيقول له أنت بتعمل إيه؟ أنت مجنون؟ أنت بتعمل إيه؟ وراح لمس ودن عبد رئيس الكهنة وشفاه. يا رب دول الناس جايين علشان يأذوك، ناس جايين علشان يقبضوا عليك، ناس جايين علشان ياخدوك للمحاكمة، انت تعمل معاهم كده؟ عايز اقول انه دي وداعة المسيح. وقت القبض عليه اتعامل مع الناس اللي جايين يقبضوا عليه بوداعة ولطف. طيب وقت المحاكمة، وقت المحاكمة رئيس الكهنة بيقول له كده، احكي لنا عن تعليمك وعن التلاميذ بتاعوتك. فالرب راح جاوب عليه وقال له أنا كلمت العالم علانية، أنا ما قلتش حاجة في الخفاء أبدا، أنا قلت في الهيكل وقلت في المجمع وكل الناس سمعتني. اللي عايز تعرف حاجة اعرف من الناس اللي سمعوني. المشهد بقى غريب، يجي عبد رئيس الكهنة في الوقت ده ويروح لطم يسوع على خده. موقف زي كده الواحد يعمل ايه؟ موقف زي كده انا ما قلتش حاجة غلط، طب تضربني ليه؟ روح الرب في الوداعة بتاعته يقول كده انه ان كنت قد تكلمت رديا فاشهد عن الردي، وان كنت انا تكلمت حسنا فلماذا تضربني؟ شوفوا وداعة المسيح، واحد يلطمه ويقول له كده هكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ المسيح بكل وداعة، ده عبد بس بكل وداعة، المسيح يقول له أنا عملت إيه عشان تلطمني؟ الأصعب بقى وقت مكان المسيح على الصليب، سمع كلمات تعيير من الناس لا حصر لها. فناس تقول كده خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو مختار الله، وناس تانية بتقول يا ناقد الهيكل وبنيه في 3 أيام إن كنت أنت ابن الله فخلص نفسك، حتى اللي كان مصلوب زيه قال له إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا، وكلمات استهزاء إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك، كلمات استهزاء من كل الناس. بس يجي المسيح بكل وداعة ويقول يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ده يعلمنا إيه بقى؟ يعلمنا حاجة مهمة قوي قوي، إن الشخص الوديع هو اللي بيحتمل الإساءة والإهانة بدون ما يرد الإساءة بإساءة والإهانة بإهانة والجرح بجرح والشتيمة بشتيمة.
1: يعني مش عين بعين وسن بسن والبادي أظلم،
2: مفيش الكلام ده.
1: طب ده إحنا الشارع بتاعنا ومجتمعاتنا الشرقية، مجتمعاتنا العربية، إحنا واقفين لبعض كده، اللي هو عارف لما بشوف منظر القطتين واقفين ده متربص لده وده متربص لده، إحنا عاملين كده للأسف في بعضنا، مش ما عندناش اللي أنت بتقوله ده أساس موريس، اللي هو اني ما ردش الاساءه، ده احنا هتسيء ليا او هتقولي كلمه وحشه هديك 10 او مش هنام بالليل.
2: دي حقيقه، بس ده مش اللي بيقوله الرب. الرب اتقال عنه الذي اشتم لم يكن يشتم عوضا، واتقال عنه كمان واذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ايه ده؟ الرب عايز يغير المفاهيم الموجودة. لو حد شتمك ما تردش الشتيمة بشتيمة، لو حد جرحك ما تردش الجرح بجرح. ده جرحني، ده هزقني قدام الناس، ده مش عارف عمل ايه، انا لازم انتقم منه، لازم اوريه انا مين وهو مين. بس مش دي التعاليم المسيحية اللي الرب جاي علشان يعلمها لنا. دايما دايما الحق الكتابي مختلف تماما وعكس اللي بره في الشارع. اللي في الشارع انا اخد بدراعي، غلط فيا ده انا لازم ازله واكسره. لكن الرب جه علشان يغير المفاهيم، بدليل لما قال احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم. واحد بيلعني انا مفروض اعمل ايه؟ مفروض العنه، بس الرب يقول لا انت تباركوا. واحد أساء إليك أنت مفروض تسيء، قال لك لا أنت مفروض تصلي لأجله. فاحنا بنشوف هنا وداعة المسيح انه ما كانش بيرد الإساءة بإساءة ولا الشتيمة بشتيمة ولا الإهانة بإهانة.
1: لكن الوداعة دي اللي في المسيح يعني ما تتهموش بالضعف، اني اللي هو عارف بقى في ناس بتربط ما بين ان احنا بنقول عن المسيح وديع وما بين ان انتوا كمان الدليل على كده ان ده ضعف، اني فاكرين الآية اللي في أشعياء اللي بتقول عن المسيح كشاة تساق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جزيها لم يفتح فيه، فده ضعف. الوداعة اللي فيه بالشكل ده اللي تخليه ما يردش وهو قادر يرد وما ياخدش حقه وهو قادر ياخد حقه لأن هو اللي يملك كل شيء، لا يا جماعة دي مش وديعة، ده ضعف.
2: لا، الناس بتفتكر أن الشخص الوديع هو شخص ضعيف، بس ده غلط. ليه؟ لأنه مش معنى أنه أنا وديع أكون ضعيف. لا، في مواقف زي ما احنا قلنا المسيح ما كانش فيها ضعيف أبداً، بس ما كانش ضعيف، كان قوي، كان قوي ضد الشر وضد الخطية وضد الرياء اللي كان شايفه في الفريسيين. فقدام الخطية وقدام الشر كان قوي جدا، لكن قدام الإساءة هو عايز يعلن عن البعد الجديد اللي جاي يقوله للناس، هو إزاي نحب وإزاي نغفر وإزاي نسامح. دايما الناس تقول اللي بيغفر ده هو الضعيف، بالعكس، اللي بيغفر ويسامح ده الشخص القوي، لأنه هو لو مش قوي مش هيقدر يغفر ولا يقدر يسامح. حاجة تانية من وداعة المسيح جميلة قوي قوي قوي، ياريت كلنا نتعلمها، إيه هي؟ إنه كان بيحتمل المخطئ بالرغم إنه عارف إنه بيغلط والرغم إنه عارف إنه هو خاطي. إزاي؟ يوحنا الرابع في مقابلة الرب مع السامرية. السامرية ما كانتش لطيفة خالص مع الرب خالص، بدليل إن هي انتهرته أكتر من مرة. شوف مثلا مرة تقول للرب كيف تطلب مني أن تشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية، يعني إزاي بالمعنى كده البلدي، إزاي أنت عايز تطلب مني مية وأنت شخص يهودي؟ بص لنفسك وبص ليا. مرة تاني تقول له ألعلك أعظم من أبينا يعقوب، إيه ده؟ يعني دي إهانة. مرة تانية تقول له كده لا دلو لك والبئر عميق فمن أين لك من الماء الحي؟ الرب قاعد شايف إن عمالة تنتهره، فراح قال لها صدمها بقى، قال لها بقول لك إيه؟ روح ادعي جوزك. فراحت ردت على الرب قالت له ليس لي زوج. هنا الرب مفروض يقول لها يا كذابة يا منافقة، انت بالذمة ملكيش زوج؟ لكن نستغرب من وداعة الرب وهو بيتعامل مع المخطئ وعارف انه خاطي. قال لها ايه؟ قال لها حسنا قلتي. عارفة حسنا قلتي يعني ايه؟ يعني برافو عليك شطرة. الرب احترم المرأة السامرية بالرغم ان هي بتلف وتدور عليها علي في
1: الكلام. هو عارف انها بتلف وتدور وعارف انها بتحاول تحور عليه وتدخل من موضوع لموضوع، بس ازاي قدر يحتمل ده؟
2: انا دي الوداعة انه اشوف اللي قدامي بيغلط او بيلف ويدور ما انتهرهوش، لكن اخليه او افضل معاه لغاية لما يوصل لنقطة تقول له أرى إنك نبي. يعني من كتر انبهارها بكلام الرب معاها شافت فيه حاجة مختلفة، شافت فيه إنه مش ده مش إنسان عادي، إيه ده؟ أصل دي الوداعة. موقف تاني من الوداعة بتاعت المسيح بقى والجميلة قوي قوي قوي واللي محتاجين نتعلم فيها في علاقتنا مع بعض، إزاي نحتمل انتقاد الآخرين وإزاي نحتمل عيوب الآخرين وإزاي نحترم مشاعر الآخرين وإزاي ما نكسفش حد. الوديع ما يكسفش حد أبدا. الأمر ده واضح قوي في لقى سبعة في واحد فريسي قال للرب أنا عايز أعزمك في البيت عندي، وبالرغم إن الفريسي ده معروف إنه متكبر، ده معروف، وكان عايز يتمنظر قدام الناس كلها، فراح الرب قال له حاضر، وراح الرب عند الفريسي. بس خلي بالنا القصة دي تقول لنا الفريسي ده ما كانش بحب الرب، والحاجة التانية أدان الرب وانتقده جواه. لكن الرب لأنه وديع ما بيكسفش حد، ودي اللي ممكن تعلمنا انه الوداعة معناها اني ما كسفش الاخرين. الوداعة معناها انه لو حد طلب مني حاجة اقول له حاضر. وراح الرب عند الفريسي وتحمل النقد من واحد عزمه في بيته. يعني تخيلي انت واحد عزمك في بيتك في بيته وعمال ينتقد فيك ينتقد فيك.
1: ما هاخد بعضي وامشي.
2: بالظبط.
1: وانت جايبني تهزقني هنا في بيتك ولا ايه؟ في ايه؟
2: أيوة. لكن الرب بقى ايه اتعامل مع الانتقاد ده ازاي؟ هم قاعدين فجأة بدون مقدمات دخلت امرأة خاطئة ومعروفة في المدينة انها خاطئة، وابتدت وتنفجر في البكا، وابتدت تغسل رجلين المسيح بدموعها وتنشفها بشعر راسها وتسكب الطيب على رجلين المسيح. ده بالنسبة للفريسي ايه؟ بالنسبة للفريسي ده تصرف غير مقبول بتاتا. ليه؟ لأن دي واحدة سمعتها وحشة، وفي الوقت ده ما كانش مصيبة على المعلم انه واحدة تعمل معاه كده. فده خلى الفريسي يقول جواه وينتقد المسيح جواه ويدين المسيح جواه ويقول عارف لو ده كان نبي كان عرف مين هذه المرأة إنها خاطئة. ده مش نبي، ده لو كان نبي حقيقي كان عرف مين المرأة دي. لكن بنشوف هنا المسيح في ودعته مرضيش يجرح المرأة ومعلقش أي تعليق وهي بتعمل التصرفات دي والناس بتنظر لي نظرات انتقاد ونظرات إدانة، وقبل الرب تصرفها العشوائي اللي عملته، وإنه هتجيب له الكلام، وإنه الست دي هي اللي جابت له الكلام جوه الفريسي. لكن بكل وداعة احترم يسوع مشاعر هذه المرأة، وده يخلينا ان احنا نتعلم ان الوداعة ان انا احترم مشاعر الاخرين واحترم دموع الاخرين. في ناس لما نبص لقيها مثلا بتبكي ولا بتدمع عينيها بتدمع نستهزأ بيها، ايه ده؟ الامر مش مستاهل يعني انك تعملي حاجة زي كده. لكن الشخص الوديع هو اللي يحترم مشاعر الاخرين ويحترم دموع الاخرين. والرب كان لأنه مكتوب عنه فحص القلوب ومختبر الكلى، أول ما شاف المنظر وشاف اللي في قلب سمعان تجاهه قال حاجة غريبة قوي. قال له يا سمعان ممكن أقول لك حاجة؟ شوفي وداعة الرب، يعني مش مثلا بينتهر، لا ده الرب احتمل النقد المعلن واللي في السر، ومش بس كده لكن بيطلب بيستأذن من سمعان انه يقول له على حاجة. قال له اتفضل قول. فراح الرب قال له سمعان كان في اتنين مديونين، واحد مديون لي بخمسمائة دينار والتاني مديون لي بخمسين دينار. لما الراجل ده شاف ان الاتنين دول مش معاهم يدفعوا راح سامحهم هما الاتنين. لكن انا عايز اسألك يا سمعان، مين اللي هيحب الراجل ده أكتر؟ اللي سمحه بالأكتر ولا مين اللي سمحه بالخمسمية ولا بالخمسين؟ فراح سمعان قال له أظن إنه اللي سمحه بالأكثر. يروح الرب يجاوب على سمعان ويقول له إيه؟ بالصواب حكمت. يا رب ده واحد انتهرك، ده واحد أدانك جواه، ده واحد انتقدك، تقول له بالصواب أجبت. وراح الرب في ودعته عمل حاجة جميلة جدا جدا جدا، رصد كل اللي عملته المرأة، وكأن الرب بيقول لها انت مشغولية قلبي، اللي عملتيه ده انا هقوله لسمعان وكل الناس اللي حاضرة بالتفصيل. وراح الرب بص للمرأة وراح قال له بص يا سمعان لهذه المرأة، قال له بص انت واجب الضيافة اللي مفروض تعمله معايا ما عملتهوش، لكن دي عملت معايا ثلاث حاجات. مية لأجل رجلي ما جبتش، لكن أنت المرأة دي غسلت رجلي بدموعها ونشفتها بشعر رأسها. الحاجة التانية بزيت ما دهنتش راسي، لكن هي دي دهنت بالطيب رجلي. وراح آخر حاجة قال له قبلة لم تقبلني يا سمعان، لكن المرأة دي لم تكتفي أن تقبل رجلي. أصل الوديع بيبحث عن أي شيء إيجابي أنا أمدحه. مش بيركز الوديع على السلبيات، لكن الشخص الوديع بيحاول يستلقط أي حاجة إيجابية علشان يمدحها، أي حاجة إيجابية. عارفين إحنا أوقات دايما نشوف النقطة السوداء اللي في الورقة، الورقة كلها بيضة، بس لما نيجي نسأل حد أنت شايف إيه؟ يقول لك أنا شايف النقطة السوداء. طب وكل الورقة الفاضية دي؟ لا مش شايفها. لكن الرب ما كانش بيركز بس على على النقطة السوداء، لكن كان بيركز على البياض الجمال اللي موجود في هذه المرأة. وراح الرب عمل حاجة في منتهى الوداعة، عملها مع المرأة دي. راح عمل معها ثلاث حاجات. أول حاجة قال لها مغفورة لك خطاياك. الحاجة التانية إيمان خلصك. الحاجة التالتة قال لها اذهبي بسلام. عطاها ثلاث بركات: بركة الغفران، بركة الخلاص، بركة السلام. الموقف ده بتاع الرب يقول لي ازاي اتعامل مع الشخص اللي بيخطئ، وازاي اتعامل مع الشخص اللي بينتقدني. والوديع هو اللي يعرف ازاي يتعامل مع مشاعر الاخرين ودموع الاخرين.
1: يعني أنا اتأثرت جدا، وحاسة ان كمان ان احنا لو قعدنا نبص على مواقف كتير جدا للمسيح وهو ازاي بيتحنن على المرأة اللي امسكت بذات الفعل وكان وديع ازاي معاها، ولو والمرأة النزيفة ازاي يرد لها كرامتها بجملة من لمسني، ولما نشوفه لما يروح لأرملة نايين ويتحنن عليها ويقوم لها ابنها، وزي ما كنت بتقول يحتوي الأطفال ويقول دعوا الأولاد يأتون إلي، ويراعي مشاعر الصغير والكبير، ويروح مخصوص لحمات بطرس علشان محبة بوداعة. في آخر دقيقتين أسيس موريس، لكل حد بيسمعنا تقول له النهاردة يعمل إيه علشان خاطر يكون بيعيش حياة زي حياة المسيح؟ الغضب اللي في محله المقدس، الوداعة اللي في المواقف الحياتية اليومية.
2: طيب هقول بسرعة يعني أربع أو خمس نقط إزاي أعيش حياة وداعة وحياة لطف. أول حاجة ما تبدأش يومك غير بالصلاة وقيادة روح الرب. أحيانا كتير لما بنطلع من بيوتنا بدون ما احنا مصلين، اي حاجة صغيرة تخلينا نتنرفز، اي حاجة صغيرة تخلينا نغضب. لكن حقيقي لما بنطلع واحنا مصلين بنصلي واحنا اخدين وقتنا مع الرب، بنعرف نتحكم في مشاعرنا، وبنعرف ازاي نتصرف في التصرفات الغلط اللي بتواجهنا. فقعدتي مع الرب قبل ما اطلع من باب بيتي مهمة قوي قوي، لأنه هنطلع من البيت هنقابل ناس تضايقنا، هنقابل ناس تنرفزنا، هنقابل حتى الناس اللي بتسوق هتقابل ناس تكسر عليها وتعمل تصرفات لا تليق بالمرة، وأحيانا نتغاظ ونتنرفز. لكن لما بقعد قدام الرب قبل ما اطلع من البيت، أنا بتعلم إزاي أتعامل مع أخطاء الآخرين والأمور الغلط اللي بيعمل. الحاجة التانية، أنا محتاج ألتمس الأعذار للآخرين، ألتمس ليهم الأعذار. مش عشان ده جرحني أجرحه، مش عشان ده أساء إلي أنا أسيء إليه، مش عشان ده شتمني أنا أشتمه. يعني في مرة كده بولس في وقته من محاكمة ملقاش حد معاه خالص، لأنه ملقاش حد معاه قال ده تركني وده تركني وده تركني، لا يحصل.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. الحقيقة الثبات رغم المتغيرات هو فكرة عظيمة جدا، ويمكن مش كتير مننا بنقدر نعيشها. أوقات كتيرة في حاجات بتأثر علينا، في حاجات بتغيرنا، لأنه الإنسان بطبيعته مش ثابت لكنه متغير. في مزمور 46 والآية رقم 4 بيقول الكتاب: نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. نهر الله أو حضور الله في حياتي، حضور الرب في حياتي عامل زي النهر، والنهر ده هو الأصل اللي بيخلي الشجرة ثابتة. تخيل إنه في شجرة تكون مغروسة على نهر، الشجرة المغروسة على النهر هي شجرة ثابتة. خليني أروح معاك لشاهد جميل في كلمة الله في سفر أرمية أصحاح 17 والآيات 7 و8، بيقول كده: مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب متكله، فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها ولا ترى إذا جاء الحر، ويكون ورقها أخضر، وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف عن الإثمار. هي الكتاب بيشبه الشخص الذي يتكل على الرب، الشخص اللي بيجعل الرب متكله، إنه عامل زي الشجرة المغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها. حضور الرب عامل زي النهر وأنا عامل زي الشجرة. يا بختي لو أنا حياتي متمتعة بحضور ربنا. هل يا ترى حضور الله بيغمر حياتك؟ هل يا ترى حضور ربنا بيغمر حياتك؟ هل يا ترى في كل تفاصيل حياتي أنا بطلب الرب وأنا بستمتع بحضور الرب؟ الحقيقة الكتاب المقدس بيتكلم على الإنسان اللي عامل زي الشجرة على نهر، ده نهر الحضور الإلهي. يقول كده إنه لا ترى إذا جاء الحر، يعني مش فارق معاها الحر، مش فارق معاه الظروف الصعبة. المؤمن الثابت في الرب المتمتع بحضور الرب هو مؤمن يعني بيواجه التحديات مش بقوته، لكن حضور الرب اللي عامل زي النهر بيجي يغمر أرضه. يقول كتاب عنه كده: يكون الشجرة دي ورقها أخضر. دايما تلاقي الشخص اللي حضور ربنا مليه شخص يعني كده منتعش دائما، فتلاقيه دايما مليان بالفرح ومليان بالرجاء، وتلاقي اللي حواليه بالمناسبة يعني متعكنين، فقدين الأمل ماشي، يعني يأسنين من نفسهم ماشي، حاسين بأنه مفيش رجاء ممكن، لكن هو تلاقي ورقه أخضر كده، حاسس أنه منتعش في كل الوقت، مليان بالسلام، ممتلئ بالرجاء، بيصلي وهو مليان بالإيمان. حاجة كده جميلة. أصل حضور الرب بيأثر في حياتنا. اوعى تقول أنه أنا مستمتع بحضور الرب وإنت من جواك فاقد رجائك، لكن حضور الله يملاك بالرجاء. نهر الحضور، مياه الرب تأتي فتنعش أرضك. لكن كمان يقول: وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف عن الإثمار. في سنة القحط، في السنة اللي فيها يبوسة، في الأوقات اللي ممكن يكون فيها الظروف صعبة، هذا الشخص اللي متبارك اللي شبعان بحضور ربنا دايما مثمر، لا يكف عن الإثمار. جميل التعبير ده، مليان بالثمر حتى في أصعب الظروف. بتذكر معاك مشهد لاتنين من رجال الله في كتاب مقدس كانوا مثمرين حتى في أصعب الظروف. واحد فيهم اسمه بولس والتاني اسمه سيلة. بولس وسيلة وهم في أصعب الظروف كانوا مسجونين في مدينة اسمها فيليبي، وهم في السجن وهم في أصعب الظروف كانوا مليانين بالثمر. في عز ما هم في ظروف قاسية كانوا بيصلوا ويرنموا وبصوت عالي كمان. إيه ده؟ إيه اللي يملى شخص بالترنيم والشكر في أصعب الظروف؟ ده لأنه شخص مثمر، شخص مرتوي بحضور الرب. عايز أشجعك النهاردة، قرب من الرب، اقترب منه. لو الوقت اللي فات حاسس إنك بعيد عن الرب، النهاردة دعوة من الرب، الرب عاوز يجذب قلبك. صدقيني الرب عاوز يجذب قلبك النهاردة. الرب بينادي عليك ويقولك أنا عايز نهري يجي عليك، عايز نهر حضوري يجي عليك،
عاوز نهري يثبتك ويجعلك شخص مثمر. أنت لست عقيما، أنت مش شخص ما عندكش ثمر، لكن الرب ينتظر من حياتك ثمر. الرب منتظر أنك في بيتك تكون مثمر مع شريكة حياتك. الرب ينتظر من حضرتك أنك تكوني مثمرة مع شريك حياتك ومع أولادك. رب النهاردة عاوزك تكون مثمر في بيتك، في شغلك، في دراستك، في كل أمور وفي كل دوائر حياتك اللي ربنا أوجدك فيها. الرب عاوز يمتعك بحضوره اللي عامل زي النهر. يا رب أنا بباركك لأجل حضورك المنعش، يا رب حضورك اللي يغمر أراضينا. تعال النهاردة بنهر حضورك يا رب لكل حد متزعزع، كل حد مش ثابت، كل حد خايف وقلقان. يا رب بصلي من أجل نهر حضورك يجي على كل حد بقاله وقت بعيد عنك. يا رب اجذب قلوبنا النهاردة، كل حد مش مثمر. أنا بصلي أنك تجعلنا مثمرين يا رب لأجل خاطر اسمك. أنا بصلي أن احنا نستقبل في حياتنا حضورك لأجل خاطر الاسم الغالي. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

كان بيدعيهم بيديهم مهمة معينة عشان يقوموا بيها. لما دعا بطرس من أول يوم قابله فيه قاله أنا عايزك تكون صياد للناس. لما دعا إبراهيم قاله يا إبراهيم أنا عايزك تطلع من أرضك لأرض أنا هديها لك. لما دعا موسى دعاه وقاله أنا عايزك تروح تطلع الشعب. وفي علاقتنا بربنا دايما ربنا بيدعونا لأمور، يمكن الأمور دي حتى ما تكونش جت على بالنا قبل كده. مكتوب كده لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. لكل واحد فينا دعوة خاصة، دعوة فريدة، مفيش حد فينا شبه التاني. دعوات الله لحياتنا دعوة جميلة جدا ومختلفة. لما بنصلي وبنقوله يا رب لتكن مشيئتك وليأتي ملكوتك، هو ملكوت الله ده هيتحقق إزاي ومشيئة الله دي هتتحقق إزاي؟ مشيئة الله هتتحقق في كل مرة إحنا بنعيش الأعمال الصالحة، إحنا بنحقق ملكوت الله على الأرض، إحنا بنتحد مع إرادة السماء إن ملكوت الله يكون بيمتد في وسطينا. إحنا إيدين ورجلين ربنا اللي بتتمد للناس، إحنا قلب ربنا اللي بيتحرك للناس. والحقيقة ربنا ما عندوش دور كبير ودور صغير، أدوارنا كلنا مهمة وأدوارنا كلنا بتكمل بعض. وعمرك ما هتحس إن أنت عايش شبعان ومبسوط غير وانت بتحقق مشيئة الله لحياتك وبتحقق الدور اللي ربنا دعيك ليه. حتى المسيح نفسه كان بيدينا قدوة في الحتة دي، كان بيقول كده ان طعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني واتمم عمله. وان كان يسوع نفسه بيقول كده فما بالك احنا، احنا هنشبع حقيقي وهنعيش في ملء الفرح والسلام طول ما احنا عايشين جوه دايرة إرادة الله ومشيئة الله ودعوة الله على حياتنا. والحقيقة إن الدعوة الأولى اللي ربنا دعاها للتلاميذ قبل ما يقول لهم روحوا وكلموا الناس وروحوا وكرزوا وروحوا عملوا أي حاجة، أول دعوة الله دعاها لتلاميذه هي بيقول كده أقام 12، أول حاجة ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. الدعوة الأولى هو أن أنت تكون ملتصق بالرب، هو أن أنت يكون لك علاقة حقيقية من الرب. ودي النقطة اللي احنا بنتحرك فيها في الخدمة، دي النقطة اللي احنا بنتحرك منها لكل حاجة ربنا بيحركنا فيها. نفسي أدعوك كده وأشجعك أنه تعالى النهاردة والتصق بالرب وقوله يا رب أنا عايز أكون معاك، أنا عايز أكون في علاقة حية وقوية معاك، ومن الحتة دي أنا عايز أتحرك للأمور اللي أنت عايز تكون بتحركها في حياتي. تعالوا نصلي مع بعض كلمات الترنيمة الجاية وإحنا بنقول كده يا رب أنا بحبك، أحبك رب يسوع، أتبعك ربي دوما، أنا عايز أكون دايما بتبعك، أنا عايز أكون دايما ماشي في الأمور وفي المشيئة وفي الأعمال الصالحة اللي أنت سبقت فعددتها لحياتي باسم يسوع.

رب احنا جايين يا رب نقولك انه يا رب احنا بنحبك، احنا عايزين نتبعك بلا رجوع، عايزين يا رب نعيش في الحتة اللي جنب قلبك قوي، فيكون جوانا احشائك ويكون جوانا يا رب قلبك، واللي على قلبك يا رب يترسم جوانا وصورتك يا رب تترسم جوانا. يا رب بصلي كده يا رب انه يا رب نكون دايما في الحتة القريبة قوي قوي قوي من قلبك، ناخد كل اللي على قلبك لينا وناخد كل اللي على قلبك يا رب للناس اللي حوالينا. يا رب اشكرك لان دعوتك يا رب هي بلا ندامة. يا رب بصلي كده انه نعيش في ملء الدعوة وفي ملء مشيئتك يا رب كل ايام حياتنا، مفيش امر يسلب، مفيش امر يا رب ما يتمش يا رب زي ما انت عايز. بصلي يا رب انه تعالى تمم مشيئتك في حياتنا يا رب باسم يسوع.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي وأخواتي المستمعين، نرحب بكم اليوم ونحب نحكي لكم على موضوع مهم جدا اللي هو الإنجيل، وليش عندنا في الكتاب المقدس 4 أنجيل مش إنجيل واحد. عشان نعرف ليش وكيف جت أو منين جوها الـ4 أنجيل، نحب نحكي لكم على كتبوا الـ4 أنجيل هذين، من هم ومنين وكيف كانت حياتهم قبل وبعد السيد المسيح. طبعا اللي كتبوا الأنجيل الأربعة اللي هم الرسل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وكيف ما مكتوب في الكتاب المقدس أن متى ويوحنا كانوا من التلاميذ الأولين للمسيح، ومرقس ولوقا كانوا من التلاميذ الصف الثاني كيف ما نقوله، يعني من الثانيين مش من الأولين. بالنسبة لمتى، هذا اللي كان اسمه لاوي بن حلفي، هذا كان يهودي من سكان مدينة كفر نحوم اللي جاي على بحيرة طبرية. ومتى هذا كان موظف بتاع ضرائب للرومان. وطبعا متى دعاه المسيح لما كان قاعد يمارس في شغله، كان قاعد يجمع في الضرائب، وكلم المسيح وقال له اتبعني، وتبعه وسيب كل قدامه وراه وتبعه. طبعا الثاني اللي هو مرقس اللي اسمه الاصلي يوحنا ولد دخت برنابا اللي كان من الرسل، هذا من سكان القدس وكان من فقراء المدينة، ما كانش من الأغنياء. وهذا هو أصلا من ليبيا، عشان هيك يسموه مرقس الليبي، وكان ساكن في المدينة المقدسة اللي هي القدس في أيام المسيح. وثالث واحد اللي هو لوقا. لوقا هذا كان أبوه يوناني وأمه يهودية، وكان عايش في مدينة أنطاكيا اللي في سوريا، وكان معروف عليه أنه هو طبيب، درس الطب وكان يمارس في مهنة الطب قبل ما يهديه الله ويتبع سيدنا المسيح. رابع واحد اللي هو يوحنا، هذا كان من سكان بيت صيدا اللي هي جاية على الشاطئ الشمالي متاع بحيرة طبرية، وكان معروف عليه أنه صياد حوت. هذه باختصار المعلومات اللي معروفة عندنا على الكتب الأنجيل الأربعة اللي هم متى ومرقس ولوقا ويوحنا. كيف ما نعرفوا أو كيف ما عرفنا توا من الكلام عليهم، إن هم كانوا من مدن مختلفة ومن ثقافات مختلفة، ومن يعني ما كانوش في دارسين في صف واحد كما نقول في المدرسة، والله كانوا جيران، والله يعني كان كل واحد من جهة، كل واحد كان، واحد كان فقير، واحد كان غني، والتاني كان دكتور، والثالث كان صياد حوت، يعني يختلفوا. والكتاب المقدس اللي هو من الأنجيل هذه اكتبوهم متى ومرقس ولوقا، كل واحد اكتبها على طريقته واكتبها باسلوب يختلف عن الثاني طبعا، لأن يختلفوا في ثقافتهم، يختلفوا في طريقة عيشهم وكيف نشوا في البداية بين هالهم وناسهم، لكن وجهة نظرهم وفكرتهم عن السيد المسيح وحدة ومتفقة في المعنى وفي كل شيء عن حياة السيد المسيح وتعليمه ومعجزات اللي كان يدير فيهن، وتفاصيل المعلومات اللي حكوا عن صلبه وموته على الصليب وعلى قيامته من الموت بعد 3 أيام وعلى صعوده للسماء. توقف شوية أخوتي المستمعين والمستمعات، نسمع فيها تسبيح وحمد لله.

نعود أخوتي المستمعين والمستمعات نكمل موضوعنا اليوم. إن شاء الله تكون الترنيمة اليوم يعني والتسبيحة والتهليلة اليوم عجبتكم. كنا نحكي على موضوع اللي هو الناس اللي كتبوا الرسل اللي كتبوا الأناجيل. نحب نوضح لكم شن معنى وشن أصل كلمة إنجيل. طبعا كلمة إنجيل هذه كلمة يونانية ومعناها البشرة، والله يعني حتى تعني الخبر السار أو الخبر المفرح. وليش سموا الإنجيل أو الأناجيل بالكلمة هذه أو بالاسم هذا؟ لأن رسالة سيدنا عيسى المسيح عليه السلام توضح لنا الطريق اللي تبين للناس أو تقود الإنسان للنجاة من الهلاك في الجحيم والدخول في الحياة الأبدية في جنات الله النعيم، بالمعنى اللي هي خبر صار أو خبر مفرح. عشان هيك اختروا لها كلمة إنجيل، لأن الأناجيل كتبوها باللغة اليونانية اللي هي كانت لغة ثقافة واللغة المنتشرة في العالم كله هذاك الوقت. طبعا الأناجيل الأربعة اكتبوهم أربع كتاب يختلفوا عن بعضهم، يختلفوا في المهنة والثقافة ومكان الإقامة والحاجات هذين. فكل كاتب أو كل رسول كتب عن المسيح عشان يبين حاجة معينة في سيرة سيدنا عيسى عليه السلام. فالرسول متى تكلم أو وجه الإنجيل نتاع للمسيحيين اللي هم أصلهم يهودي، ووضح لهم كيف نظرت العقيدة أو الدين المسيح اليهودي بالنسبة للمسيح، وكيف أن المسيح هو المسيا الملك. طبعا هذه في العهد القديم اليهود منتظرين الإنسان اللي حيجي اللي هو مبعوث من الله وحيخلص البشرية اللي هو يسموه المسيا الملك. وطبعا متى وضح لهم الحاجة هذه على أساس أن يسوع هو الملك المسيا الملك اللي تكلمت عليه النبوات في العهد القديم اللي هو في التوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى و الثاني اللي تكلم عليه سيدنا المسيح اللي هو مرقس، وجه الإنجيل متاع أو كتبه للناس المضطهدين في روما، يعني للناس اللي هم مش يهود أصلا اللي هم يسموهم الأمم، يعني مش من أصل يهودي كيف الرومان وغيرهم، عشان يوضح لهم قوة المسيح للفداء ويبين لهم على أساس أن المسيح هو الخادم اللي جاي يخلصنا ويفدينا بدمه. والثالث اللي هو لوقا، هذا لوقا بما أنه دكتور ودارس ومثقف فوجه رسالته أو وجه الإنجيل بتاعه للناس والعالم المتحضر كيف اليونانيين والرومان اللي هم مثقفين، ووضح في الإنجيل بتاعه نعمة سيدنا عيسى المسيح اللي تضم كل الناس اللي هم المنبوذين والمجرمين والفقراء والمساكين، يعني سيدنا عيسى هو الإنسان اللي خلصهم. والرابع اللي هو الرسول يوحنا، طبعا كتب إنجيله في فلسطين ووجهه لليهود اللي هم مسكين فلسطين، يوضح لهم فيه يعني إن سيدنا عيسى المسيح هو كلمة الله اللي تجسدت في الجسد كيف ما نقوله، أي كلمة الله المتجسد، عشان يبين سيدنا عيسى المسيح هو الله وعشان يبين لاهوت المسيح عليه السلام. وهذا باختصار هو موضوع اليوم اللي هو ليش عندنا أربع أناجيل ومن كتب الأربع أناجيل وليش سمي الإنجيل بهالاسم. طبعا في ختامنا للحلقة اليوم ملخصنا ولنتلخصه من المعلومات هذه كلها أن المسيح عليه السلام أوحى، وكما نقول الله أوحى وأرشد الرسل هذول متى ومرقس ولوقا يوحنا عشان يكتبوا الأناجيل الأربعة
اللي يبينوا كلمة الله فيها، ويبينوا للناس تفسير الآيات الموجودة في العهد القديم. وخوتي وخواتي اليوم كملنا حلقتنا، شكرا لسماعكم، وإذا عندكم أي استفسارات أو أي شيء مش فاهمين راسلونا على العنوان اللي حنذكره في آخر الحلقة، وسلام الرب لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب. واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين. مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة

إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: عبارة كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله. الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعد رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي، وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما: ماذا تريدان؟ قالا:
5: ربي،
2: أي يا معلم،
5: أين تقيم؟
2: قال:
6: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
5: وجدنا المسيح،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
6: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفة،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
6: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
6: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
5: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
6: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
5: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
6: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
6: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم استفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

كتاب صموئيل الأول، الفصل السابع. فجاء أهل قرية يعاريم وأخذوا صندوق العهد ووضعوه في دار أبي ناداب على التل، وكرسوا أليعازار ابنه لحراسة الصندوق. وبقي الصندوق في قرية يعاريم فترة طويلة، 20 سنة. وبدأ كل بني إسرائيل يتعطشون إلى الله، فكلمهم صموئيل وقال لهم: إن كنتم راجعين إلى الله بكل قلوبكم، إذن أزيلوا الآلهة الغريبة وعشتروت من بينكم، وافتحوا قلوبكم لله واعبدوه وحده، فينقذكم من يد الفلسطينيين. فأزال بنو إسرائيل البعل وعشتروت وعبدوا الله وحده. فقال صموئيل: اجمعوا كل بني إسرائيل إلى المصفاه، فأتشفع من أجلكم عند الله. فاجتمعوا في المصفاه، وجلبوا ماء وصبوه أمام المولى، وصاموا في ذلك اليوم وقالوا: أخطأنا في حق الله. وهناك في المصفاه صار صموئيل قاضيا لبني إسرائيل. وسمع الفلسطيون أن بني إسرائيل اجتمعوا في المصفاه، فقام قادة الفلسطيين ليحاربوهم. ولما سمع بنو إسرائيل خافوا من الفلسطيين، وقالوا لصموئيل: لا تكف عن التضرع من أجلنا إلى المولى إلهنا، فينقذنا من يد الفلسطينيين. فأخذ صموئيل حملا رضيعا وقدمه بتمامه قربانا يحرق لله، وتضرع صموئيل إلى المولى من أجل بني إسرائيل، فاستجاب المولى له. وبينما كان صموئيل يقدم القربان، تقدم الفلسطينيون ليحاربوا بني إسرائيل، فأرعد الله بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطينيين، وأصابهم بالفزع فانهزموا أمام بني إسرائيل. واندفع رجال إسرائيل من المصفاه وطاردوا الفلسطينيين، وظلوا يقتلونهم حتى إلى مكان تحت بيت كار. فأخذ صموئيل حجرا ونصبه بين المصفات والسن ودعاه حجر المعونة، وقال: إلى هنا أعاننا الله. فانكسر الفلسطينيون ولم يعودوا يدخلون أرض إسرائيل. وضرب المولى الفلسطينيين كل أيام صموئيل، واسترد بنو إسرائيل المدن التي أخذها الفلسطينيون منهم من عقرون إلى جت، كما استرد بنو إسرائيل منهم أيضا أراضي تلك المدن. أما بالنسبة للأموريين فكان بينهم وبين إسرائيل سلام.

0: ظل صموئيل يقضي لبني إسرائيل كل أيام حياته، وكان يذهب كل سنة ويطوف في بيت إيلا والجلجال والمصفاه، ويقضي لإسرائيل في كل هذه الأماكن، ثم يرجع إلى الرامة لأن داره فيها، وهناك كان يقضي لإسرائيل كما أنه بنى هناك منصة لعبادة الله.
1: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأنه فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.
2: مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: سلام ورحمة وبركة لكم أعزائي المستمعين. يا إلهي أعمق الحب هواك، يا إلهي لاشتهاء أن أراك، في جمال في بهاء مبهر، في جلال وسط قوات سماك، أو أرى حسنك في الإبن الذي كل شخص قد رآه قد رآك. أنت ملء العقل والقلب معا، ليس لي في غربة العمر سواك. أعزائي المستمعين، الحب الإلهي. أعزائي في بلادي وفي كل بقاع العالم، هل سمعت أو قرأت عن الحب الإلهي؟ هل تعرفت على حب الله؟ أحب البشرية قبل أن يخلقها ولذلك خلقها. ربنا لما يحب بيحب بكل قوة. هو قال مسرتي في بني البشر، ويعمل مع بني البشر كل خير ممكن، حتى لو غلطنا بيبقى حبه بلا فناء. بتسمعوني يا أهلي ويا ناسي، حب بلا فناء. هو بيعرف وبيشوف كيف البشر بيخدع بيخون، لكن ربنا أمين في محبته، ولو كنا احنا غير أمينين في محبتنا. هو أحب حتى المنتهى، على الرغم من إن البشر حفروا لأنفسهم آبار مشققة لا مياه فيها، وترك الله الذي هو ينبوع المياه الحية. ربنا بيقوينا حتى المنتهى بمحبته، ويقول لنا لا أترككم يتامى أنا آتي إليكم، ويقول لا تخف لن يقع بك أحد ليؤذيك. هكذا يا قومي ويا أهل بلدي، أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. هل تفهم يا ابن بلادي هذه الكلمات؟ أعرف أنه صعب تفهموها، لكن رجائي من إلهي وإن لم تفهموها أن تلمس قلوبكم، فتكون بداية بحث عن الحب وإنهاء الظلمة الدامية في بلادي. الحب مبتغى وعطش كل ذي روح، فمع الحب يا أهل اليمن لن نرجع إلى الوراء. فكيف أحب؟ كيف أحب ربنا؟ أحب الناس، كيف أحب الخير وأخلي الناس تحب الخير معي؟ عزيزي عزيزتي، هل تعرفت على ربنا؟ هل حبيته؟ هل عاشرته؟ هل عشت معه؟ أم إنك تمارس طقوس وشكليات لا حب فيها؟ هل حبك لله هو الذي بيقودك يقود حياتك؟ فيا رب اعطيني أن أحبك، يا رب اعطيني أن أتعرف عليك. أحبتي، في كل لقاء معكم أطرح عليكم تساؤل، من خلاله وخلال إجابتكم بنحاول مع بعض نتلمس الحقيقة والتعرف على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية. وسؤالنا لهذا اليوم كالتالي: ما هي أعظم وصية من الله، أو أعظم عمل حثنا أو وصانا الله نعمله؟ طرحنا هذا السؤال على المجتمع اليمني وكانت الإجابات كالتالي:
1: وصايا الله هي كثيرة، أعظم الوصايا هي التقوى والحث على أعمال الخير والصلاة. وصايا كثيرة، منها التقوى والثبات على التوحيد حتى الممات، الاعتصام بحبل الله، الاجتماع وعدم التفرق، هذه هي أعظم الوصايا.
2: ما هي أعظم وصية من وصايا الله؟ وصايا الله هي كثيرة، بس يعني من رأي الشخص أن أعظم وصية هي أنه يعم الخير والسلام بالحياة والحب. أكيد التقوى والأعمال الصالحة والأعمال الخيرة أنه نلتزم فيها.
3: الوصايا جميعها عظيمة، وأعظم وصية هي التواصل مع الله، هذه يعني أعظم وصية.
4: الوصايا كثيرة، بس أعظم وصية هي التقوى والالتزام بما أمر به الله والابتعاد عن المحرمات.
5: وصية من الله هي عبادة الله والالتزام بكل ما أمر به الله والابتعاد عن كل ما نهى.
6: أعظم وصيها أنه نكون خلفاء الله في الأرض، نعمل بصفات الله، تعامل مع الناس
7: إن شاء الله برحمته في الجنة. والوصية اللي من الله هي عدم الإشراك به والإضرار بالناس.
0: أعزائي المستمعين، سمعنا الإجابات مع بعض. للأسف نلاحظ في الإجابات كل واحد بيقول عمل من رأسه، كل واحد بيدي عمل مختلف، بمعنى أنه ما بش اتفاق بين الناس عن أعظم وصية، أو بالمعنى المتعارف عليه ببلادنا أعظم عمل، لأنه أصلا في تعاليم بلادنا ما بش وصايا، هي أوامر وفروض واجب تنفيذها، وويل لمن لم يعملها. بالنسبة لي من وأنا صغيرة تعلمت في المدرسة أنه الجهاد في سبيل الله، وكان به عندنا دروس على ما هي بهذا العنوان أو ما شابه، وعلمونا للأسف أن الجهاد في سبيل الله بالسيف والرمح هو أعظم عمل بنفعله وتدخل الجنة على طول، يعني طوالي، ولا يعدله ولا يماثله عمل، مهما عمل الشخص من خير في حياته ما بش مثل الجهاد. والغريب أنه ما بش حد ذكرها في الإجابات، يا ترى ليش؟ للمه بيتهربوا من ذكر هذه الإجابة؟ تعرفوا ليش؟ لأن داخله في ضميره في قلبه مش مقتنع. صحيح تعلمناها من صغرنا في مناهجنا، لكن داخلك ضميرك تقتل غيرك، هذا لا إنساني وعمل شرير. أنتم في قرارة أنفسكم ما تقدروش ولا تقبلوا أن يكون الله دموي يحب القتل. تقتل وتأسر وتستصغر من يخالفك أو يخالف معتقدك، ودليلي في إجابتكم. أعزائي المستمعين، أعظم أكذوبة في التاريخ هي الموت في سبيل الله، وأعظم سخرية في التاريخ تصديق أن يكون لله أعداء. ونحن أهل اليمن نشهد هذا في بلادنا في كل يوم في كل ساعة. أما آن الأوان يا أهل بلادي أن تبحث عن الحقيقة، تبحث عن الحقيقة. إلهنا مش في الدماء بني البشر أبدا وقطعا، هو الحياة نفسها. أعزائي، أنا طرحت هذا السؤال نفسه على فئة أخرى من الناس، أهل الإنجيل، أهل الكتاب المقدس، سألتهم ما هي أعظم وصية من الله، وكانت الإجابة واحدة. وتستطيع أنت بنفسك تقوم بهذه التجربة وتسأل بنفسك، اسأل أهل الإنجيل، وعتجد عندهم إجابة واحدة موحدة. وقد وردت هذه الوصية الذي عندهم، اللي هي يسموها الوصية العظمى، على لسان السيد المسيح عندما أقترب إليه أحد اليهود المتعصبين فسأله: يا معلم، أي وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. وقد لخصها السيد المسيح كما ذكرت في إنجيل لوقا: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك. هذه هي المسيحية يا قومي، حب في حب، تسير كذا ترجع كذا، ما تلاقي إلا حب ومحبة. هذه هي الوصية العظمى، حاوت كل خير وهزمت وغلبت كل شر. وصية الله الحقيقية، وصية الإله الحقيقي هنا يا قومي في الإنجيل مكتوبة: حب حب، ما بش كره ولا حقد ولا أذية لأي بشر كان أبدا وإطلاقا. آمنت بالإله الحقيقي وأعلنها للجميع، آمنت أنا بالمسيح، آمنت بالحب. نعم، تعبت وشقيت سنين طويلة وتلمست وأردت الحقيقة ووجدتها وعرفتها. دورك أنت تعرف على صفات إلهك الحقيقي التي تعطيك الأمل في الحياة، تدفعك إلى البنيان والإثمار والإعمار. إنه الحب يا سادة، الحب يا قومي، إنها المحبة الغالبة. نعم، أنا آمنت بها وكفرت. تسموني كافرة؟ نعم كفرت، كفرت بما سوى الحب، فهو باطل الكراهية باطلة، سفك الدم باطل، أسر الناس وغنيمة أموالهم وأراضيهم وبيوتهم باطل، إهانة البشر واستصغارهم باطل. كفرت يا قومي أنا بالباطل وآمنت بالحب، فعلى أي شيء أصدرت أهدرتم وأصدرتم تصريح بإهدار دمي ودم أولادي؟ في أيش أنا ضريتكم؟ ليش بتترصدوا بمن يؤمن بالحب بتسموه كافر وتلاحقوه من بقعة لا بقعة وسجن وتعذيب؟ هل الله يشتي منك هذا؟ الجنة مريعة لكم إذا أنتم ذبحتوني لإني قلت الله محبة. يا أهل اليمن افتحوا الإنجيل ويكفي استغفار واستبعاد للعقول، كفى دماء، افتحوا الإنجيل وعتلاقوا البشارة الذي تستطيعوا بها تحيوا في حب وأمان. يكفي شر، يكفي كراهية، ما في شيء اسمه تقتل أخوك الإنسان باسم الجهاد في سبيل الله. كفى عبادة الإبليس، كفى قربان للشياطين بدماء أخوانكم. ابحثوا عن الحياة، ابحثوا عن الحرية الحقيقية، ابحثوا عن القوة الذي عتغيركم من الداخل، قوة الحب وكمية الحب الذي عاش بها السيد المسيح على هذا الأرض كفيلة بتطبيب جراحكم وإعادتكم للحياة. قوة الحب التي عاش بها المسيح على الأرض هي الحل الوحيد لتجفيف الدماء عن أراضينا ويزهر الخير والعطاء لنا ولأولادنا. ابحثوا يا قومي، تلمسوا، الرب ينتظركم. تجوا لاحظنه الحنون، هو عند الباب يطرق، فهل من سامع لصوته؟ هل من متجاوب؟ يا رب ادخل إلى قلبي اليوم واصنع مني إنسان جديدا. ولكم مني أعزائي كل الشكر والتقدير، وإلى لقاء قريب بإذن الله. أترككم في محبة الله ورعايته.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: مرحب بكم إخوتنا وأخواتنا المشاهدين في كل مكان في برنامجكم سؤال يهمك. النهاردة هنعرض سؤال جاينا بالتليفون، وبعد ما نسمعه نبدأ نجاوب على السؤال ده. دلوقتي نسمع مع بعض.
2: عندما تقولون إن المسيح والله واحد، فمن مات على الصليب، المسيح والله، ومن كان يحكم العالم؟
1: ممتاز. السؤال دوت بيركز على هل المسيح والله حاجة واحدة، والحاجة التانية برضك مين اللي مات على الصليب؟ دول هنعلق عليهم بسرعة، لكن النقطة الرئيسية ازاي يكون الله مات؟ طب مين كان بيحكم العالم في الوقت اللي فيه الله مات؟ طب الله مات، طب العالم دوت ايه اخباره؟ خلاص بقى من غير اله، فجأة بقى مش لاقي له حد يمسكه، حد ريس عليه، حد يضبطه، حد يحميه. طبعا فيما يتعلق بنقطة هل المسيح والله والله هما شيء واحد، طبعا المسيح هو كلمة الله تجسد. المسيح هو إلوهة كاملة وإنسانية كاملة. الإلوهة تغمر هذه الإنسانية وتفيض فيها في كل الكيان الإنساني، اتحاد إلهي مطلق، اتحاد غير محدود. الحاجة التانية اللي هي مين مات على الصليب، اللي حاصل ان كل ما ينسب اللي مات على الصليب الناسوت او الجسد البشري او البشرية، ولكن لان هذا الجسد يخص الله واصبح ده الجسد الخصوصي اللي اخده لنفسه، فما ينسب اليه الى الجسد ينسب الى الله. لذلك يقال الكنيسة الله التي اشتراها واقتناها او ملكها بدمه، الله ودم الله. ادي الايه النقطه. تعال نتكلم على النقطه الرئيسيه هنا اللي هي من كان يحكم العالم لما المسيح مات. اللي حاصل عايز اقول لكم شيء مهم. اولا احنا بينا ان اللي مات مش اللاهوت اللي مات او الالوهه اللي مات هو الجسد، اذا الالوهه موجوده كما هي. ولكن عايز اقول لكم شيء مهم يبسطكم ويفرحكم. الله غير محدود، بمعنى الله في يوم من الأيام لم يكن توجد لا سماء ولا أرض ولا أي خليقة. الله يفوق الخليقة كلها، مش محتاج للسماء والأرض والوجود عشان يلاقي مكان يبقى موجود فيه. إذن الله فوق المكان. يعني الكتاب المقدس بيقول مثلا في تكوين الإصحاح الأولاني، في البدء خلق الله السماوات والأرض. طب قبل هذا البدء كان لا الله كان موجود في السماء؟ ما كانش فيه سماء. كان موجود في الأرض؟ ما كانش فيه أرض. يبقى الله لا يحد المكان. يبقى الله يقدر يوجد في مكان، يقدر يوجد في مكان، ولكن بطبيعته الله فوق المكان وموجود في كل مكان وموجود بره الأماكن كمان، لا يحد شيء. عشان كده عايز أقول لكم شيء مهم. اوعى تحسب لما بنقول ان المسيح هو الله وهو المسيح هو الله، اوعى تحسب ان كان النشاط الوحيد اللي بيعمله الله لما كان المسيح موجود على الارض هو الحاجات اللي كان بيقولها وبيعملها المسيح. ده الله في في في وضعه الجسدي البشري كان بيعمل النشاط ده. لكن في نفس اللحظة اللي فيها المسيح بيعمل أو بيتكلم أو بيشفي الناس على الأرض، كان الله اللي هو المسيح اللي هو كلمة الله أيضا اللي هو الله اللي ظهر في الجسد ده، كان الله موجود برضك مش في الجسد، الله يملأ الوجود وكان بيعمل مليون حاجة أثناء ما المسيح موجود على الأرض. يبقى ليس الشيء الوحيد اللي كان بيعمله المسيح هو اللي كان بيعمله وإحنا بنسمع أو بنقرأ في الإنجيل. أيضا بنفس الطريقة لما مات الجسد، الله برضك غير محدود بإن الجسد مات فالله يروح قافل بقه ويسكت وما بيعملش حاجة، زي ما كان بيعمل ملايين الحاجات قبل ما قبل ما وهو والمسيح موجود على الارض بيعمل ملايين الحاجات والمسيح موجود في الايه موجود في القبر. اخواتي الاحباء، هو يحكم كل وقت، اطمن هو عينه عليك وبيحبك وعايز يحميك، سلم له حياتك. وبانهي الحلقه النهارده وبقول لك المسيح بيحبك وبيدعوك انك انت تتمتع بحياته وتتمتع بفرحه. نشوفك المره الجايه.

في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختناء سلوى حبيب. فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.

صديقي المستمع، يقول المرنم الملك والنبي داود هذه الكلمات التسبيحية: اهتف لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا، قولوا لله ما أهيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك، كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك. ترى هل لديك أنت أيضا تسبيحة من القلب مثل ما كان لدى المرنم داود في القديم؟ وهل تتفوه يا صديقي بها مقدما الشكر للإله الحي القدير؟ ترنم المرنم فارس أبو فرحة من فلسطين بنشيد جميل فقال: نفسي بتغني لك. إذن مع فارس أبو فرحة ونفسي بتغني لك.

ترى هل في الكتاب المقدس كله مشهد أسمى من هذا المشهد؟ أن يقف رب السماء والأرض صامتا لا يجيب بشيء؟ يسمح لشرذمة صغيرة من البشر الأشرار أن تنتقده وتنهال عليه بأكذب التهم؟ وأخيرا تحكم عليه بالموت كمجرم؟ ألم يكن باستطاعته أن يفنيهم واحدا واحدا بنفخة فيه؟ أو يقول كلمة فيبكمون جميعا؟ ولكنه صمت، أجل، وسكت. إنه الرب يسوع المسيح، فهل نقتدي به؟ وهل نتذرع بالصبر والسكوت أمام الله؟ لماذا لا ندع الله يفعل بنا ما يشاء؟ لماذا لا نفرغ ذواتنا من حكمتنا البشرية الباطلة أمام حكمته الإلهية الكاملة ونقبل منه كل تدبير لحياتنا؟ تعال معي صديقي نستمع إلى المرنم زياد شحادة من الأردن في هذه الترنيمة الجميلة والمعبرة عن مشهد الفادي المسيح على الصليب. بالحق مشهد أدمى العيون، لكن لولاه لما صار لي ولك فداء أبدي.

كتب المرنم أيمن كفروني هذه الكلمات معبراً عن اشتياقه وتوقه ليلتقي على سحاب المجد مع مخلصه وفاديه الرب يسوع المسيح، الذي وعد كل مؤمن به بالعودة إليه ثانية وأخذه إلى السماء حيث المجد والراحة الأبدية. فقال: مشتاقين مشتاقين عسحاب المجد نشوفك يا يسوع، نحن مشتاقين مشتاقين مشتاقين نشوفك جاي وبين كفوفك تخطف شعبك، مشتاقين يا ملبسنا الحل البيضة مغسلها بدمك، اشتقنا لليوم اللي فينا نشوفك ونضمك. تعال معي صديقي نستمع إلى هذه الترنيمة التي ينشدها عيسى كعبر من الأردن، وعسى أن يكون شوق قلبك أنت أيضا أن تكون مع فاديك ومخلصك الرب يسوع المسيح. فهل تصلي لكي يتحقق هذا الرجاء المبارك؟ وهل لديك هذه الثقة فعلا بأنك ستلتقي معه في السحاب؟

الرب يبارك فيك أختنا العزيزة سلوى حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعة بتأثر في القلب وتقوي الإيمان، وتخيل الواحد يتشجع ويحس إن به إله في خير وفي نعمة وفي محبة وفي بركة لكل الناس. أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998965965، الرقم مره ثانيه 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: آخر فقرة لنا أحبتي، فقرة المزامير، الذي إحنا متعودين إن إحنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أنتم تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير، ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 148.

لله الحمد. سبحوا الله من السماوات، سبحوه في الأعالي، سبحوه يا كل ملائكته، سبحوه يا كل ملائكته السمائية، سبحيه يا شمس ويا قمر، سبحيه يا كل النجوم المشرقة، سبحيه يا أعلى السماوات، ويا أيتها المياه التي فوق السماوات، كل هذه لتسبح اسم الله، فهو الذي خلقها بأمره وثبتها إلى الأبد وأقام لها حداً لا تتعداه. سبح الله من الأرض يا وحوش البحر، ويا أعماق المحيطات، سبحوا الله أيها البرق والبرد والثلج والسحاب والريح العاصفة المنفذة أمره، والجبال والتلال والشجر المثمر وكل الأرز والوحوش وكل البهائم والزواحف والطيور وملوك الأرض وكل الأمم والعظماء وكل حكام الأرض والشبان والشابات والشيوخ والأطفال. سبحوا اسم الله لأنه قد تعالى اسمه وحده وجلاله فوق الأرض والسماوات. يعطي شعبه ملكا يكرمه كل الأتقياء، كل بني يعقوب الشعب المقرب إليه. لله الحمد.

يا أهلا وسهلا بيكم أحبائي، مبسوط خالص خالص إني أكون معاكم النهاردة. يوم جديد وحلقة جديدة على الهواء مباشرة من برنامجنا يا سامع الصلاة. الكتاب عن الرب إلهنا يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر هو سامع الصلاة. ولأنه سامع الصلاة برنامجنا كمان اسمه يا سامع الصلاة، عندنا إيمان إنه بيسمع الصلاة. أنت مش بتضارب الهواء، أنت مش بتتكلم مع إنسان، انت بتتكلم مع الرب. واحنا بنصلي احنا بنتكلم مع الرب. برنامجنا مليان بالتوقع، مليان بالايمان، مليان بانتظار الرب اللي مكتوب عنه سامع الصلاة. عايز ارحب بيكم، عايز ارحب بكل الحبايب اللي معانا دلوقتي على صفحة الراديو، اهلا وسهلا بيكم. كمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتتابعنا من خلال اذاعة صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. ووجه الشكر لاحبائي في اذاعة صوت الامل، رب يبارككم ويحفظكم ويستخدمكم. عايز كمان ارحب بالناس اللي بتسمعنا من خلال الابليكيشن بتاع راديو سما، اهلا وسهلا بحضراتكم. عايز اشجعك انك تحمل التطبيق ابليكيشن راديو سما، اكتر من رائع، وهو متاح للنظامين اندرويد وكمان اي او اس. البرنامج يعني غني جدا، الابليكيشن غني قوي قوي في كل برامج راديو سما المميزه. ببارك الرب قوي قوي لأجل وجودنا مع بعض، ومصدق النهاردة أن الرب هدينا وقت غير عادي. الرب بيسمع الصلاة، ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا بنصلي. عشان كده عايز أشجعك، لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا دلوقتي، هنكون بنصلي لأجلك على الهوى. كمان لو عندك استجابة صلاة تقدر تكون بتبعت لنا، وإحنا هنصلي لأجلك دلوقتي. أو إحنا بتبعت استجابة صلاة هنصلي معاك وهنبارك الرب وهنشكر الرب. يعني بفتكر على طول لما بجيب سيرة استجابة الصلاة، بفتكر العشرة البرص اللي شفاهم المسيح لكل المجد، لكن واحد فقط رجع علشان يقول شكرا. فرب أول لما شافه سأله سؤال، قال له فين التسعة؟ أنا شفيت عشرة، في واحد راجع يسجد ويشكر، فين التسعة؟ ومرات كتيرة بنصلي، مرات كتيرة بنبعت طلبات صلاة، مرات كتيرة بنتشجع، مرات كتيرة عندنا إيمان وبنصلي وبيستجيب الرب، لكن يمكن بننسى نشكر الرب. لكن النهاردة عايزين نتشجع ونشكر الرب. فلو عندك استجابة صلاة أشجعك أنك تكون بتبعت علشان نشكر الرب من أجلك. عايز أطلب من حضراتكم طلب، خلونا نصلي بنفس واحدة كده ونطلب بركة الرب على الوقت. بابا شكرا من كل القلب لأنك موجود ولأنك حاضر يا رب. شكرا لأنه كلمتك لا تقيد يا رب. النهاردة أنا مصدق أنك تدينا وقت غير عادي يا رب، بنديك الحلقة، مصدقين فيك، مصدقين أنك تتمجد وهتعظم العمل معانا يا رب. نديك الوقت بالكامل يا رب، عظم عملك وعظم صنيعك في خلال الحلقة يا رب. علمنا، كلمنا، اسمع صلاتنا. شكرا انك حاضر في وسطنا ولا تعوقك يا رب المسافات يا رب. انا مع اخواتي هنا من الاستوديو بصلي لاجل كل حد بيسمعنا، كل حد بيتابعنا من اي مكان في العالم. واثق تماما يا رب انه عندك مقاصد صالحة، واثق تماما انه عندك

حاجة زي كده، فبنقول عليها خربت. الخراب هو عدم قدرة الشيء على أداء وظيفته. الخراب الروحي هو أني أشعر أنه في حاجة في حياتي الروحية، في علاقتي مع الرب، مش قادرة تقوم بدورها. يعني مثلا لو أنا النهاردة في حياتي مثلا موهبة ربنا مدهاني، وانت كنت بتستخدم الموهبة دي لمجد الرب، وانت متفشل وانت يأسان، انت بقيت حاسس انه انا مش قادر ومش نافع استخدم موهبتي لمجد الرب، وحسيت مع مرور الوقت ان الموهبة دي ما بقتش موجودة، وانك فقدت هذه الموهبة. قد تكون رسم، قد تكون موسيقى، قد تكون عزف، قد تكون اي حاجة، اي موهبة ربنا ادالك، فانت بقيت حاسس انه حتى الموهبة من كتر الركنة صدت. فين تعبير صدد ده؟ فإحساسي أنه أنا فقدت الموهبة، أو أنه حتى الجزئية اللي كنت نافع فيها خربت في حياتي. ده ببساطة الخراب. الخراب ليه أشكال كتير بالمناسبة. الخراب ليه أشكال على المستوى الشخصي، وعلى مستوى البيت، وعلى مستوى الجماعة. الخراب على المستوى الفردي. الخراب على المستوى الفردي هو اني الاقي نفسي مش قادر اعمل اللي ربنا عايزه مني. نفسيتي تعبانة، متفشل ويأسان، فبقيت حاسس انه دوري كفرد انا فقدته، ما بقيتش اصلح لشيء، بقيت محتاج علاج طبيعي. عارفين العلاج الطبيعي؟ دكاترة العلاج الطبيعي دايما لما بعد الشر عنك لو في اي حاجة في جسدك يقول لك تعالى نعمل علاج طبيعي. يعني ايه؟ يعني نحرك الاطراف والعضلات ونبدأ يلا من اول وجديد. مرات بحس ان عايز اعمل علاج طبيعي، بس مش شرط يكون في الجسد، بس علاج طبيعي في نفسيتي، علاج طبيعي في قدراتي. انا حاسس ان انا تركنت، انا بقيت يعني مليان بالخراب. على المستوى الشخصي مش قادر اعمل حاجة، بان جوايا، بان بتألم. كاتب المزمور بيقول كلمات جميلة قوي، خليني أقرأ معاك آية. في سفر المزامير، في مزمور 42 وعدد 5 بيقول الكتاب: لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ كاتب المزمور بيقول لنفسه، بيكلم نفسه كده: لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ يعني إيه منحنية؟ يعني مضغوط عليكي. ليه حاسة بالانحناء يا نفسي؟ لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تأنين فيا؟ في أنين، أنت بتتوجعي جوايا، أنت بتتوجعي في داخلي. الخراب على المستوى الشخصي أن أحس أنه نفسي منحنية. الخراب على المستوى الشخصي هو أني أحس أنه قلبي منحني، نفسي منحنية، وإني بأن لماذا تأنين فيا؟ في وجع، في ضغط، في حمل، في أنين محدش سمعه، في وجع محدش داري بيه. كان عندي قدرات، وكان عندي نشاط، وكان عندي أحلام، وكان بس بقيت مكتوم، في حاجة خربت. كاتب المزمور بيتساءل ليه كده؟ ايه اللي وصلني للمستوى ده؟ لماذا انت منحنية يا نفسي؟ لماذا تأنين فيا؟ ارتجي الله لاني بعد احمده لاجل خلاص وجهه. يقول في عدد 11: قومي ترجي الرب، ترجي الله لاني بعد احمده خلاص وجهي وإلهي. ايه ده؟ ارفع عينك لفوق هتشوف إلهك في المشهد. ارفع عينك لفوق هتشوفي انه الرب ضابط الكل. الخراب لما يبقى جوه النفس، انت بسهولة جدا تنتقد اللي حواليك، بسهولة جدا ابص على حضرتك او على حضرتك واقول ايوة فلان ده لا مبقاش زي الاول، ده مش بكفاءته، ده مش بلياقته، ده مبقاش بيعمل حاجات كويسة، ده اداؤه في الشغل بقى تعبان قوي، ده مبقاش يعرف يعمل المطلوب من... لا، فبنقيم بعض. بس الحقيقة انه انا محتاج ابص لنفسي مرات واشوف هو انا فين. هل انا في خراب في حياتي؟ هل انا في وجع في حياتي؟ هل انا في انين، في انحناء

في نفسي وأنا منحني. الحقيقة مش بقى عارف أعمل حاجة وأنا منحني، ببقى يعني تعبان جدا. في سفر الأمثال في أصحاح 18 وعدد 14 بيقول روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ الكيان الداخلي للإنسان لو متشجع بيحتمل مرضه، يعني يقدر يتحمل حتى الجسد وهو تعبان. أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ لكن الأزمة لو النفس أو الكيان الداخلي أو روحي مكسورة، مين يشيلها؟ إذا كانت الروح أو نفسيتي هي اللي بتشيل وجع جسدي، طب لو نفسي تعبانة مين هيشيلها؟ إيه اللي ربنا بيتكلم فيه؟ الرب عاوز يقولك إنه وإنت منحني وإنت تعبان، إنت محتاج إنك تتشجع، محتاج تعرف كويس جدا إنه كل خراب إبليس عمله في حياتك الله عنده ليك مقاصد صالحة. رب عاوز يعمر ويعمر حياتك، مش عايزك تعيش وانت مستسلم من الخراب، لكن ربنا عنده أمور جديدة وعنده إعمار، عنده خطة إعمار. إبليس عنده خطة للخراب. الناس مرات كتيرة تلاقي فلان، أنا آسف للتعبير ده، بس يقولك فلان منافس من فلان، فلان يعني ضد فلان، لكن الرب مش ضدك، الرب عاوز يعمر حياتك. أوقات كتيرة بتحس إنه ربنا عاوز يتكلم ليك قدام أمور عايزة تفشلك. ربنا عنده عمار لك، عاوز يعمر حياتك، عاوز يعمر نفسيتك، عاوز يعمر نفسيتك. ومرات كتيرة بنشوف على صفحات الكتاب المقدس رجال الله اللي حياتهم يعني كانت على وشك الانهيار، بس ازاي الرب لحقهم، ازاي الرب انقذهم، ازاي الرب افتدى الوقت ده وانقذ الشخص ده من الانهيار. ابراهيم مثلا في وقت من الاوقات في نزوله لمصر، وقت ما كان معرض للخطر، يخلي الملك يقول له اوعى تمس ابراهيم، ده نبي ليا، انا خليه يصلي لاجلك. يا رب انت لسه باقي على ابراهيم، ده ابراهيم في الوقت ده كذب وعمل امور صعبه، انت بتحميله يا رب، انت بتنقذه، انت بتديله كرامه حتى وهو غلطان، يقول لك ده ابني، ده ابني، انا بحب ابني، انا انقذ ابني. يجي رب ليوسف وهو في السجن وهو تعبان وهو يشعر بالخراب في حياته من أول الحقيقة، يعني لما كان أخواته بيكرهوه وأخواته بيقولوا أنه ده صاحب الأحلام وأنه ده اللي يعني طالع فيها كده وعامل فيها مش عارف إيه، هو ده وسط هذا الضيق، وسط هذا الخراب على المستوى العلاقات وبعد كده يتباع من اخواته، يا احساس صعب جدا، احساس الغدر والخيانة، وينزل لمصر ويفترى عليه ويتسجن. ايه ده؟ ده خراب، ده من وجهة نظر يوسف انا حياتي خربت، انا حياتي خربت، بس من وجهة نظر الرب اتاري انه كل ده كان في الخطة. هقول لك على سر، ديني ودنك كده وتعالى أقولك كلمة. في مرات بنبقى محتاجين ندرك إنه في أمور يسمح بها الله لإتمام المقاصد ولإتمام الخطة. يمكن بتحس إنه إيه ده؟ هو إيه اللي بيحصل ده؟ هو ده فين من يعني إيه النفع اللي بيعود عليا من الوجع ده ومن التعب ده؟ إيه الفايدة اللي أنا بحصل عليها؟ أتاري الفايدة في إنه يوسف يخرج من سجين إلى الملك. ما كانش ينفع يوسف يوصل للملك قبل ما يعدي على السجن في ذلك الوقت. مرات كتيرة بتتساءل ليه يا رب، ليه تسمح بكذا وكذا، ليه تسمح إني أعاني في كذا وكذا وكذا. عند الرب خطة عظيمة عاوز يتكلم ليك بيها وعاوز يتكلم ليكي بيها. عشان كده النهاردة ممكن تبقى بتتساءل جواك أسئلة ومش لاقي لها إجابات،
بس عندي إيمان النهاردة أن الرب عاوز يتكلم مع ناس كتيرة فينا. الرب عاوز يتكلم مع ناس يمكن الآن يمكن مش فاهم ليه ربنا بيعمل كده، مش فاهم ليه الرب بيسمح بكده، مش فاهم إيه اللي حاصل الوقت ده، وليه الرب ساكت ويبدو وكأنه أنا آسف يعني وكأنه الرب مش داري بيا. التلاميذ في يوم من الأيام راكبين المركب بتاعهم ويسوع نايم في السفينة، وتيجي الأمواج والرياح والسفينة توشك على الغرق، ويصحط المسيح ويقول له كده: يا سيد، أما يهمك أننا نهلك؟ أنت مش فارق معاك أن احنا بنموت؟ الخراب ملى المشهد، وأنت مش فارق معاك اللي احنا فيه ده؟ احنا بنموت يا رب، أنت ليه سايبنا؟ ليه سايبنا كده؟ ليه سايبنا بنموت؟ بس يقوم الرب، هو يعني أكيد أكيد ما كانش المركب هيغرق ويسوع فيها، وأنا عايز أقول لك استحالة حياتك هتغرق والمسيح فيها. يوم يقول لهم: كيف لا إيمان لكم؟ فين إيمانكم؟ أين إيمانكم؟ طب أنت يعني ليه تجزنا في هذه التجربة؟ يعني ليه تدخلنا في المية والرياح والإيه ده؟ ليه يا رب؟ أنا عايز أكبر إيمانك. لا يبدو أنه الدنيا بتموت، لا، بس أنا عندي قصد عظيم، أنا عايز أكبر إيمانك، عايز أنقلك نقلة جديدة، عايز أنقل حياتك نقلة مختلفة. معقولة يا رب؟ معقولة تسيبني أبقى في الحالة دي؟ معقولة تسيبني كده يعني أدخل للمشهد ده؟ عايز أحكي معاك قصة خيالية. في يوم الأيام فكرت لو في قطعة طين لقاها واحد فخاري من اللي بيصنع الأواني الفخارية، وخد قطعة الطين وبدأ يشكل فيها وحطها على الدولاب وقعد يعمل فيها كده تشكيل ويصمم القطعة دي ويعمل منها قلة، عارفين القلة، ويدخلها الفرن تتقلم وتطلع قلة. الطينة توجعت، تخيل معايا ان الطينة دي بتفكر وبتشعر، الطينة توجعت جدا. هذا الفخاري ياخد قطعة تانية من الطين ويبدأ برضو يحطها على الدولاب ويشكل فيها، بس المرة دي يبدأ بعد ما شكل فيها حاجة شبه القلة يبدأ يجيب أداة حادة ويبدأ يحفر فيها ويرسم عليها. وتخيلت انه ماذا لو الطينة دي بتشعر وبدأت تصرخ وتقول: اه، انت ليه بتحفر فيا؟ انت ليه بتوجع فيا؟ اتاري الفخاري عنده قصد انه عاوز يعمل من هذا الطين فازة جميلة، فازة جميلة تزين القصور والفلل، بس عشان تطلع فازة محتاجة تشكيل جامد ووجع، وممكن الطينة من كتر الألم، تخيل معايا كده ان الطينة تصرخ وتقول له: كفاية كفاية، اعملني قلة، يعني شكل فيها تشكيل بسيط زي الطينة اللي قبلي، ما انت عملت قلة، اشمعنا جاي توجعني انا؟ اشمعنا جاي تكون بتحفر فيا وبتقلمني؟ والطينة لا تدرك انه الفخاري في ذهنه تصور عاوز يعملها فازة. هكذا ايضا الرب اوقات كتيرة يمكن تتساءل: ليه يا رب؟ ليه ايدك ضغط عليا كده؟ اتار الرب عاوز يعمل منك اناء للكرامة، رب عاوز يشكل حياتك، ربنا عاوز يشكل حياتك عشان يعمل منك اناء للكرامة، اناء نافع جدا، بس هذا الاناء لابد انه يتشكل الاول. فالوجع يمكن يكون صعب، بس عايز اقولك خبر كويس، النتيجة مضمونة، سيصنع السيد من حياتك اناء للكرامة مهما كان الحال، مهما كان الوضع، إناء للكرامة. رب عاوز يعمل منك إناء للكرامة. ثق تماما إنه ده رغبة قلب الرب، ثق تماما إنه دي رغبة قلب الرب، إنه يصنع إناء وإناء للكرامة يا أحبائي، مهما كان الوضع عامل إزاي، لكن يصنع الرب إناء للكرامة. رب عاوز يعمل إناء للكرامة، عشان كده
الوضع يبدو انه قاسي ويمكن الرب بيضغط ويمكن الرب بيوجع، لكن الحقيقة انه عنده خطة عظيمة وانه يريد انه يعمل امر جديد. ربنا عاوز يعمل منك اناء للكرامة. هل تثق انه الرب عنده قصد عظيم؟ هل تثق انه الرب عنده خطة عظيمة؟ هل تثق وهل تؤمن انه في مقاصد صالحة؟ ثق تماما في الرب إلك. عايز صلي معاك النهاردة، عايز صلي معاك انه الرب يشكل في حياتك وانك تستسلم للحقيقة انه الرب ضابط الكل وانه الرب ضامن العهد. وانت بتسمعني دلوقتي عايز صلي لأجلك. يا رب انا بباركك لأجل كل اخواتي دلوقتي، بباركك لانك اله كل نعمة. حتى وانت بتشكل فينا انت عندك قطة عظيمة. يا رب أنا بصلي دلوقتي باسم يسوع يا رب إنك تيجي تملانا بالرجاء، تملانا بالطمأنينة، فإنك حتى وإنت بتشكل يا رب أنت مش بتخرب في حياتنا. حاشا يا رب، حاشا إنك تكون بتخرب. أنت تعمر ما أفسده العدو. ويمكن تشكيلنا مؤلم، يمكن إحنا أواني فخاري، يمكن التشكيل صعب علينا، لكن الحقيقة إحنا بنحبك واثقين فيك. ادينا هذا الحب، ادينا هذه الثقة، نثق فيك إنك موجود، نثق فيك إنك تشكل وتعين، نثق فيك إنك تملانا بالإيمان إن إحنا في أيدي السيد الرب. يا رب تعالى النهاردة بمعونة خاصة. بصلي لأجل كل حد بيسمع دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح، يقع كل كذب ترمى عليك دلوقتي. يلا صلي معايا، اقول كده باسم يسوع، مهما كان الكذب اللي ترمى عليك يقع كل كذب ترمى. ان الرب سابني، ان الرب رماني، ان الرب تخلى عني، الرب سابني للناس يفتروا عليا، الرب سابني للمرض ياكل فيا، باسم الرب يسوع. كذب كذب كذب. ابليس بيكذب، ابليس بيكذب عليك. الهك صالح، الهك في المشهد، الهك يمكن بيضغط، يمكن بيشكل، لكن هو مش سايبك، هو مش بيختبئ، هو مش بعيد، هو مش نسيك، لكن إلهك في المشهد. يا رب شكرا شكرا شكرا لأنك موجود، شكرا لأنك ضابط الكل، شكرا لأنك النهاردة موجود علشان تعين. يا رب أنا بصلي النهاردة من أجل معونة من السماء لكل حد فينا يا رب باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى النهاردة بنعمة جديدة، تعالى النهاردة برجاء جديد. أعنا يا رب، أعنا أعنا يا ضابط الكل، أعنا يا سيد الأرض كلها يا رب. معونة من السماء، معونة من السماء النهاردة يا رب. نعمة خاصة جدا لكل حد فينا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى النهاردة على كل حد توجع، على كل حد صرخ وقال كفاية. أنا بصلي النهاردة طمنا يا رب، طمنا طمنا، أنت بابا الصالح، أنت بابا، أنت بابا يا رب. ملانا بالرجاء في أنك بابا يا رب. هللويا يا رب، نطمن عليك. ثق تماما أنه بابا، ثق تماما أنه بابا، هو أبو المراحم زي ما يقول الكتاب، هو بابا السماوي الذي لن يتركك فريسة لعدو الخير. تعال نصلي مع بعض هذه الكلمات، بابا يا أبو المراحم يا عطوف. تعال نصلي هذه الكلمات ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا ما زلنا مكملين كلامنا. لا للخراب بل للعمار. من الخراب الى العمار هي نقلة إلهية ربنا عاوز يعملها معاك النهاردة. مهما كان الحالة، مهما كان الوضع، مهما كان مدة الحالة، ربنا عنده نقلة جديدة النهاردة. رب عايز يشجعك، عايز يشجعك. أفكركم قبل ما نكمل كلامنا أن النهاردة هنصلي من أجل أثيوبيا، فتشجع لو تعرف حد هناك منشان الحلقة، أو لو أنت بتسمعني من أثيوبيا هنصلي لأجل بلدك النهاردة. كمان هنصلي من أجل البحارة والعاملين في البحر، هنصلي من أجل حماية ليهم من أخطار البحر وأي أخطار تاني ممكن تكون بتهاجمهم أو بيتعرضوا ليها. الحقيقة الخراب ممكن يكون موجود، بس أنه يكون الخراب في حياة ناس تانية ويستخدمك الرب معاهم، ده اللي ربنا عاوز يعمله في حياتك. مش بس انه الرب ينقذ نفسي من الخراب، لكن انه يبقى في خراب انا شايفه في حياتي الناس، لكن ربنا عاوز يعمر حياة الناس من ان اخرج برا دايرة ذاتي، ان اخرج برا دايرة انحصاري في نفسي. انا عايز الكل يصلي لي، عايز الكل يسندني، عايز الكل يؤازرني. احنا محتاجين فعلا الناس تعمل معنا كده، لكن لما يتحول الموضوع الى انه انا مركز كل حاجة، هنا الخطر يا قدسين، هنا الخطر، هنا الخطر، انه انا بقيت المركز، لكن انا محتاج ادرك انه ليا دور في حياة الناس. انا موجود علشان اكون سبب بركة للناس اللي حواليا. حتى لو أنا وضعي كويس، حتى لو أنا حالتي كويسة، حتى لو أنا حياتي عمرانة، بس أنا شايف أخويا حياته فيها خراب، أنا شايف أختي حياتها فيها خراب. رب عاوز يستخدمك ويستخدمني ويستخدمك عشان تكون بتساعد الناس، عشان تكون بتحرك السماء للناس دي، عشان تكون بتقدر توصل ليهم. فما تنحصرش في نفسك، لكن صدق إنه في حاجة ربنا عاوز يعملها من خلالك. خليني أقرأ معاك جزء في سفر نحمية أصحاح 2. يقول الكتاب في عدد 1: وفي شهر نيسان في السنة 20 لأرتحشستا الملك، كانت خمر أمامه، فحملت الخمر وأعطيت الملك، ولم أكن قبل مكمدا أمامه. فقال لي الملك: لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض؟ ما هذا إلا كآبة قلب. فخفت كثيرا جدا، وقلت للملك: ليحيى الملك إلى الأبد، كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر أبائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار؟ نحمية كان بيشتغل ساقي الملك. لو أنت بتعرفش يعني ساقي الملك، ساقي الملك ده حاجة كبيرة قوي. ساقي الملك ده الملك بيثق فيه جدا. كان زمان من ضمن الحاجات اللي ممكن تحصل انه يغتالوا الملوك بانهم يحطوا لهم سم يموتوهم. فساقي الملك هو الشخص اللي بيقدم الكاس للملك، اللي بيقدم المية والمشروبات للملك. هذا الشخص لابد انه يكون تراستد جدا، شخص موثوق فيه جدا جدا جدا. نحمية هو الشخص ده، شخص في منصب رفيع قريب جدا للملك، بيثق فيه الملك. نحمية وغيره من الناس اللي بتبقى في هذه الوظيفة، البوزيشن ده ما ينفعش حد يبقى يدخل للملك يقدم له الكوباية بتاعته وهو مكشر، مش مقبولة الفكرة، مش موجودة فكرة انه ادخل للملك وانا مكشر، ده دي مش موجودة، لانه انت كده بتسد نفس الملك. وكان ممكن انه الملك يؤمر بانه حياة الشخص ده تنتهي، لانه ما ينفعش تبقى داخل على الملك وانت مكشر. انت مين انت؟ ده غلط. بس كتاب مقدس بيتكلم عن نحمية انه بيقدم الكأس للملك، والملك لاحظ انه وشه مكمد، وشه مكشر، فبيقول له كده: لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض؟ أنت مش مريض، أنت مش تعبان، بس في حاجة، ليه وشك عابث كده وأنت مش مريض؟ ورح قال له الملك كلمة، قال له: ما هذا إلا كآبة قلب. اللي أنت فيه ده يا نحمية كآبة قلب. عايز أقول لك حاجة، ده خطر جدا. نحمية هنا بيعرض حياته للخطر، شغلته ما ينفعش يكشر فيها، بس الملك الحقيقة لاحظ كده، وغالبا يعني مش قادر أقول، بس يعني الملك جابها صح، دي كآبة قلب فعلا. نحمية قلبه موجوع، نحمية قلبه حزين. مالك نحمية؟ انت في حتة حلوة، انت برا بلدك، انت عايش في بلد غريبة، بس انت شغال وظيفة حلوة وبتاكل كويس وبتشرب كويس واكيد معاك فلوس، وانت بتقدم الخمر للملك، انت في بوزيشن يعني ناس كتير او تتمنى تكون في الحتة اللي انت فيها. ليه حزين؟ ايه اللي يحزن شخص زي كده؟ رد نحمية وقال له كده: ليحيى الملك إلى الأبد، كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر أبائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار. إزاي قلبي يا جلالة الملك؟ الأول حيا قال له يحيى عيش إلى الملك، أو يعني ليحيى الملك إلى الأبد، دي التحية. وقال له إزاي ما بقاش حزين والمدينة بيت مقابر أبائي خراب؟ المدينة اللي أنا نشأت فيها مدينة شعب الله خربانة وأبوابها قد أكلتها النار، مدينة أبائي خربانة، طب أنت مش عايش فيها، إيه المشكلة؟ ما تسيبها تخرب. قال لا، أنا قلبي وكلني على المدينة، قلبي وكلني على المدينة. آه لو قلبي وقلبك يبقى زي نحمية، آه لو قلبي وقلبك يبقى زي نحمية وأنا موجوع على حال الناس. فكر لحظات في اللي ربنا بيتكلم بيه لينا دلوقتي. نحمية حزين على حالة ما تخصوش، فكر. نحمية بيقول الكتاب في نحمية 2، الملك لاحظ انه حزين، بيقول له مالك يا نحمية؟ قال له عيش الى الابد ايها الملك، قلبي حزين. الملك لاحظ نحمية ما ينفعش يكون حزين، نحمية ساق الملك، بس نحمية في حاجة خلت حتى الملك يلاحظ، وقال له انت حزين ليه كده وانت مش مريض؟ ما هذا الا كآبة قلب. قال له الحقيقة انا في حاجة، المدينة بيت مقابر ابائي خراب وابوابها قد اكلتها النار. نحمية انت في حتة حلوة، نحمية انت في بلد غريبة عن مدينتك، بس مالك بالمدينة؟ انت في بوزيشن كويس، الناس كلها تتمنى تبقى زيك، ايه اللي واجع قلبك؟ قال مدينتي، المدينة، حال المدينة اللي نشأت فيها. يا نحمية انت حزين على بلد انت مش عايش فيها دلوقتي؟ قال اه، المدينة متألمة، المدينة خربانة، المدينة أبوابها محروقة بالنار. ربنا عاوز يحط جوايا وجواك أحشاء تجاه مدينتي، تجاه بلدي، أصلي من أجل بلدي، أصلي من أجل المدينة اللي أنا عايش فيها، أصلي من أجل الكنيسة اللي بصلي فيها، أصلي من أجل الناس اللي حوالي، أصلي من أجل المجتمع اللي أنا عايش فيه، أصلي من أجل ناس متألمين يبدو أنه أنا ماليش دعوة بهم، أنا مالي ما فلان متألم ولا المدينة الفلانية متألمة ولا المكان الفلاني فيه ظروف صعبة، ده عند الناس، بس عند الشخص اللي خاضع للرب، الشخص الملتصق بالرب يحزن، ويبدأ الرب يحط جواك صلوات تجاه ناس يمكن يبدو ان هم مش بيخصوك، لكن قلبك بقى مليان بأحشاء المسيح، قلبك بقى مليان بأحشاء الرب، فانت قادر تحزن على حالة ناس مش بتوعك، بس قلبك موجوع، وتحول هذا الوجع وهذا الحزن في داخلك إلى صلوات. تبدأ تصلي وتصلي وتصلي وتقول له يا رب المدينة تعبانة، يا رب بلدي، يا رب ظروف بلدي، يا رب التعليم في بلدي، يا رب الصحة في بلدي، يا رب أنا بصلي من أجل الحاكم، بصلي من أجل رئيس الجمهورية، بصلي من أجل الحكومات، وأبدأ أصلي. غيرك يقول وأنا مالي، المهم أكل وأشرب، بس أنت ربي حط جواك صلوات وتبدأ تصرخ لأجل بلدك ولأجل مدينتك. هل تثق أن الرب يضع في داخلك هذه الأمور؟ هل تثق أن الرب يحط جواك هذه الأشواق؟ هل تثق أنه عند الرب قلب عاوز يدهولك، أنه يملأ قلبك بهذا الحب تجاه ناس يمكن يبدو أنهم بعاد عنك تماماً، لكن الرب عنده قصد جديد، عاوز يحط جواك أشواق ناحية ناس حياتها خربانة، يا رب مبارك اسمك. نحمية مالك انت؟ ما تخليك في شغلك، ما انت بتكسب كويس، ما انت بتاكل كويس، ما انت بتشرب كويس، ما انت الدنيا كويسة، مالك انت؟ ما يعني سيبك المدينة، بيت ابائك خربانة وابوابها اكلتها النار، مالك انت يا عم؟ يا عم خليك في نفسك. يقول لك ابدا، اصل عمر حياتي يقدر يعمر بلدي، اللي عمر حياتي يقدر يعمر حياة ناس تانية. قلبي موجوع على ناس اتحصرت في نفسها يا شعب الله، قلبي موجوع حبايب على ناس بقت تفكر في نفسها، تفكر في ظروفها، وبقت تلف حولين نفسها، مش قادر تفكر في غيرك. ربنا النهاردة عاوز يعمل يقظة روحية في حياتك ويقولك انتبه، في ناس حواليك بتئن، في ناس في بيتك بتئن، في ناس جوه بيتك بيئنوا، وانت بعيد عن الرب تقول يلا نفسي انا باكل وبشرب، طب واخواتي، طب وابويا، طب وامي، يا عم ليش دعوة، بس وانت ملتصق بالرب، الرب عاوز يعمر حياة الناس من خلالك. الرب يحط جواك قلبه احشائه، فتبدأ تترجم ده لصلاة ودموع وتصرخ يا رب يا رب من فضلك، والناس يلاحظوا عليك انه انت مالك كده، يقول في حاجة في قلبي وكلني، انا مش قابل اني اكون في ظروف كويسة والناس اللي حواليا متألمة، مش قابل اني اعيش يعني راضي بحالي وراضي بظروفي، وفي ناس حواليا موجوعة وناس حواليا يعني ظروفها صعبة، مش قابل اني اعيش كويس وبلدي متألمة. وتكون بتسمعني دلوقتي وبلدك فيها ظروف صعبة، صلي من اجل بلدك، الرب عاوز يحط اشواق وقلبه جواك، وتبدأ تصلي وتبدأ تكون شريك مع الرب في الصلاة، انجاز التعبير، تصلي وتبقى بتشترك في عمل الله. الموضوع مش اني اعيش لنفسي واكل واشرب وخلاص، لا، انت جزء لا يتجزأ من كنيستك، من من من من بيتك، من بلدك، انت جزء لا يتجزأ. رب من خلالك عاوز يعمل حاجة، اللي ربنا عمله من خلال نحمية انه خلى الملك يسمح لي انه يبدأ يروح ويبدأ يقود نحمية نهضة روحية عظيمة في حياة هذه الأمة في ذلك الوقت. والبداية بدأت منين؟ من شخص قلبه وجعه على حال بلده. انت متخيل؟ واحد قلبه وجعه على حال بلده يبدأ يعني يحرك الأمة كلها تجاه الرب، ويقود الرب نحمية في نهضة غير عادية بسبب قلبه اللي استقبل أشواق ربنا لهذه الأرض. عشان كده ما تستهونش وتقول أنا مالي، لا، أنت قد تكون أنت نحمية. يمكن رب عاوز يقولك أنت نحمية لبيتك، أنت نحمية لبيتك، أنت اللي تبدأ تصلي لأجل البيت، أنت اللي تصلي لأجل بابا وماما، أنت اللي تصلي لأجل ولادك، أنت اللي تصلي لأجل شريك حياتك اللي تعبك ده. اسمعيني يا أختي الغالية من فضلك، رب عاوزك أنت نحمية اللي تبدأ تصلي لأجل شريك حياتك اللي يمكن أزيكي ومهمشك، ويمكن من وجهة نظرك أنت شايفة أنه سبب كتير من الوجع اللي أنت فيه، مش حاسس ومش داري ومش واقف معاكي واقفة صح. رب عاوزك تكوني أنت نحمية برغم تعبك وبرغم مرضك وبرغم وجعك، لكن تبدأ الترجمي ده لصلاة، يا رب أنا بغفر لهذا الإنسان، يا رب أنا بطلق هذا الإنسان، يا رب أنا بستقبل النهاردة قلبك تجاه هذا الشخص، حتى لو كان أزاني وحتى لو كان وجعني وحتى لو كان ضيع من حياتي سنين، لكن النهاردة أنا بطلقه يا رب، أنا بطلقه رب يديك قوة، أنا بطلقه بالبركة، أنا بتكلم بكلمات البركة. يمكن جوايا قعدت سنين حبس ومتألمة وموجوعة، لكن النهاردة أنا بطلقه بالبركة وبصلي لأجله أنه حياته تعمر، وأنه يبدأ يتعرف عليك، وأنك تجذب قلبه حتى رغم كل اللي عمله. أنا بحبه، أنا باقي عليه، بالرغم أنه عيالي كبروا، بالرغم أنه التعب بقى مالي حياتي، لكن أنا بصلي بالبركة لهذا الإنسان. انك تصلي لاجل مديرك وتقول انا يا رب بصلي من اجل مديري، انا بصلي من اجل الشخص اللي تعبني، الشخص اللي مضايقني، أنا بصلي من أجل الشخص اللي يمكن تسبب في وجعي وفي ضيقي، لكن أنا عندي إيمان أن الرب يغيره. كن حمية في عملك، كوني حمية في بيتك. رب عاوز يعمر دوائر كتيرة في حياتنا، رب عاوز يعمر بيوتنا من خلالنا، رب عاوز من خلالك يعمر حياتك ويعمر حياة الآخرين، يعمر بيتك ويعمر بيوت الآخرين، يعمر عملك ويعمر آخرين في شغلك. رب عاوزك تكون سبب بركة لبلدك ويعمر بلدك بسببك وبسبب صلواتك. كن جزء لا يتجزأ من إنك تصلي لأجل بلدك. أنا بشجع كل حد فينا أحبائي، لو أنت بقالك وقت ما صليتش، يعني لو بقالك وقت ما صليتش لبلدك، ارجع تاني صلي لبلدك. يعني أنا من مصر، فأنا بصلي لأجل مصر، أنا بصلي من أجل بركة للأرض، بصلي من أجل حماية لمصر، بصلي من أجل الرئيس، بصلي من أجل الحكومة. ليه؟ لأنه دي المدينة، دي الدولة، دي الأرض اللي ربنا أوجدني فيها، اللي أنا مطالب أني أصلي ليها. لو أنت بتسمعني دلوقتي من الأردن، من أي مدينة في العالم، صلي لأجل بلدك، صلي من أجل الحاكم في بلدك، صلي من أجل الوزراء، من أجل عمل الله في بلدك، صلي من أجل بلدك. كن حمية لبلدك، كن حمية لبلدك، لا تكن يعني كده متفرج، لكن كن حمية لبلدك. ما تقولش أنا مالي، المهم إن أنا التلاجة فيها لحمة وفراخ وشوية بيض وجبن والدنيا تمام التمام، لكن خليك النهاردة مدرك إنه أي دايرة فيها خراب حواليك أنت مدعو إنك تكون سبب إعمار لهذه الأرض. ربنا عايز يعمر حياتك مهما كان الحال اللي أنت فيه. حتى لو انت شاعر انك كويس وانك مش محتاج، خلي بالك ان دي ضربة قوية قوي، انه بنحس مرات بانه انا كويس، انا مش محتاج حاجة، فخلاص بقى يعني انا مالي. لا، مش انا مالي. حتى لو انت كويس وظروفك كويسة وحياتك كويسة، في ناس متألمة ربنا عايزك تحمل معاهم الشيلة، عاوزك تصلي من اجلهم. في ناس كتيرة محتاجة تتقابل مع الرب من خلالك. يا رب انا بصلي النهارده ليا ولاخواتي، يا رب تعالى من فضلك، تعالى برجاء جديد في داخلنا، تعالى علمنا نكون حاميه لغيرنا. يا رب انا بصلي انك تضع جوانا احشاء المسيح، حط جوانا قلبك واحشائك تجاه النفوس. يا رب حط جوانا قلبك واحشائك تجاه اللي حوالينا، تجاه بيوتنا وتجاه ولادنا وتجاه ابونا وامنا. حط جوانا أحشائك تجاه الناس يا رب اللي غاليين على قلبك. حط جوانا أحشائك، حط جوانا قلبك تجاه أشغالنا، حط جوانا قلبك تجاه الناس اللي ممكن يكونوا بيضايقونا. يا رب حط جوانا قلبك، حط جوانا قلبك، املاني بأحشاء المسيح واملى أخواتي بأحشاء المسيح. يا رب من فضلك، يا رب من فضلك، يا رب حط جوانا أنات وصلوات. يا رب لا تسمح انه نكون متفرجين على الاحداث، لكن انا بصلي انك تضع في داخلنا قلبك، حط جوانا قلبك. ادينا النهاردة ان احنا نكون مش متفرجين يا رب، لكن ادينا اللي على قلبك يا رب، ادينا اللي على قلبك باسم الرب يسوع المسيح، ادينا اللي على قلبك النهاردة. انا بصلي لاجل ناس يا رب، بصلي لاجل ازواج ان هم ياخدوا قلبك واحشائك تجاه زوجاتهم، وبصلي يا رب النهاردة من أجل زوجاتي، صلوا لأجل أزواجهن يا رب، يا رب في اسم يسوع. من فضلك يا رب، من فضلك، من فضلك يا رب، تعالى برجاء جديد النهاردة، تعالى برجاء جديد، اعمل حاجة يا رب، اعمل حاجة باسم الرب يسوع المسيح. اظهر ذاتك، مجد اسمك، اكرم شخصك يا رب في داخلنا. يا رب عايزين نصلي، يا رب عايزين نصلي، عايزين نصلي، عايزين النهاردة نصلي ونحمل احشائك، ونكون بناخد العمار اللي في قلبك ومقصدك لكل اللي حوالينا. ما نرضاش بالخراب، ادينا قلب لا يرضى بالخراب يا رب، لكن ساعدنا نصلي من أجل النفوس، وننقل يا رب الناس من الخراب إلى العمار. باسم يسوع أشكرك لأنك سامع الصلاة، تسمع وتستجيب لي كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك الرب. قبل ما نطلع فاصل عايز بس أشارككم أنه بعد الفاصل هنصلي مع بعض من أجل أثيوبيا. يلا كل الأحباء المصلين الفاصل الصغير ده، بعديها عايزكم تشتركوا معايا في الصلاة من فضلكم. كل الناس اللي معانا على الهوا دلوقتي أنا يعني بقى شايف جزء، لكن كل الناس المصلين من فضلك منشن الحلقة. لو أنت تعرف حد في أثيوبيا هنصلي من أجل أثيوبيا بعد الفاصل ده، هنصلي من أجل الناس اللي بيشتغلوا في البحر، هنصلي من أجل طلبات الصلاة اللي جاينا دلوقتي. فاستعدوا، فاصل صغير ونرجع تاني نصلي من أجل النفوس حوالينا، هنصلي من أجل الناس اللي محتاجين صلاة. كل طلبات الصلاة اللي وصلت لينا على صفحة الراديو والناس اللي بعتت لي برايفت هنصلي النهاردة. فيلا تشجع، فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة تاني وإحنا مكملين كلامنا ومكملين صلواتنا. والنهاردة الرب أنا متشجع جدا وأشعر كده باستعلان لحضور الرب في الحلقة، ومتشجع خالص الوقت ده إنه وإحنا بنصلي هنصلي. مبسوط خالص إنه معانا عدد كبير على اللايف، فيلا بينا نصلي مع بعض. يلا بينا هنصلي دلوقتي من أجل أثيوبيا، هنصلي من أجل عمل الله في هذه الأرض الغالية أثيوبيا. الحقيقة يعني مجازا بيتقال عليها الحبشة. في كتاب مقدس بيتكلم في سفر الأعمال عن القس الحبشي اللي هو كان وزير لكنداكا ملكة الحبشة في أيام سفر الأعمال. هذا الشخص إزاي الرب تقابل معاه؟ فالأرض دي غالية على قلب الرب. عايزين نصلي من أجل أن الرب يزور الأرض دي. لو أنت من أثيوبيا يعني اكتب لنا، لو حد من أثيوبيا اكتبوا لنا. جماعة بتوع أثيوبيا من فضلكم احنا بنحبكم، عايزين نصلي لأجلكم، عايزين نصلي من أجل الأرض دي، عايزين نصلي الرب يبارك الأرض دي، عايزين نصلي الرب يدي معونة للحكام في أثيوبيا لصناع القرار، عايزين نصلي إنه الأرض دي ما تتجرجرش في يعني شر أو مقاصد شريرة، لكن تتم فيها مشيئة الرب. عايزين نصلي بالبركة لهذه الأرض، عايزين نصلي إنه رب يجي على القطاع الصحي وقطاع التعليمي، عايزين نصلي إنه الأرض دي تكون متباركة. يلا نصلي. يلا لو أنت النهاردة بتسمعني من أي مكان في العالم، خلينا نصلي من أجل الأرض دي. يلا نرفع صلاة كده من أجل أثيوبيا. يا رب بنيجي قدامك أنا وكل إخواتي دلوقتي، بنتحد مع بعض من أجل أثيوبيا. يا رب الأرض دي غالية عليك، يا رب بنيجي نصلي النهاردة وإحنا عشمانين فيك وعنين عليك، وبنصلي باسم يسوع بركة للأرض دي. يا رب بركة للأرض دي، يا رب مد إيدك لهذه الأمة. يا رب الأرض دي غالية عليك، احنا بنصلي النهاردة انك تيجي تبارك أثيوبيا. بنصلي لأجل الحاكم في أثيوبيا، رئيس البلاد، بنصلي لأجل رئيس الحكومة، نصلي من أجل الوزراء، نصلي من أجل القيادات صناع القرار. يا رب نصلي من أجل الأمن في أثيوبيا والصحة والتعليم والرياضة، بنصلي من أجل الأطفال والصغيرين والكبار والشباب. يا رب بنصلي مد يمينك لهذه الأمة. يا رب يا رب من فضلك تعالى يا رب، زي ما يا رب اتقابلت مع الخس الحبشي، اتقابل مع نفوس في هذه الأرض باسم الرب يسوع المسيح. يا رب بنصلي أنا وكل إخواتي النهاردة من أجل هذه الأرض بركة، بركة وحضورك يستعلن في هذه الأرض. ما يكونش في هذه الأرض يا رب إبليس بجرجرها في حروب أو في قرارات صعبة، لكن حماية على هذه الأرض، حماية باسم الرب يسوع المسيح. لا تعطيل على مقصدك الصالح يا رب، لكن مجدك يستعلن في هذه الأمة باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، ودي كل المجد يا رب. أمين أمين أمين. عايزين نصلي دلوقتي من أجل البحارة، من أجل العاملين في البحر. على قد ما أنا فاهم يعني، أنا مش بفهم قوي، بس القبطان وضابط بحري أعتقد في أكتر من حاجة، ضابط أول تقريبا، ضابط تاني، يا رب أكون بقول صح، في مهندسين، في بحارة، كل أيًا كان بقى المسميات يعني اللي بيشتغلوا في البحر. عايزين نصلي من أجل الناس، الناس بتتعب قوي، بتتعب قوي قوي قوي، عايزين نصلي من أجل حماية ليهم، حماية ليهم. الحياة بتعرضوا لأخطار كتير قوي، فيكفي بس أخطار البحر، البحر بكل تفاصيله من مد وجزر وأمواج وعواصف، والحقيقة أخطار كتيرة بيتعرضوا ليها. عايزين نصلي من أجل سلامتهم، وعايزين نصلي كمان من أجل أي أخطار من القراصنة أو الهجمات أو يعني الحاجات اللي زي كده. عايزين نصلي باسم يسوع حماية من الرب على كل اللي شغالين في البحر. لو أنت تعرف حد، أو لو أنت شخصيا بتشتغل في البحر، احنا عايزين نصلي لأجلك دلوقتي. لو تعرف حد بيشتغل في البحر أيا كان البوزيشن بتاعه، قول له منشر له الحلقة، قول له احنا بنصلي لأجلك دلوقتي، بنصلي من أجل حماية ليك. فيلا بينا، لو انت بتسمعني عايزين نصلي من أجل كل الأحباء اللي بيشتغلوا في البحر من أي جنسية في العالم، عايزين نصلي من أجل الجميع. احنا بنحب الكل وبنصلي للكل، عايزين نصلي باسم يسوع من أجل أنه الرب يتدخل. ويمكن كانت الأخبار بتحكي على بعض الناس اللي في خطر دلوقتي نتيجة هجمات عليهم. عايزين نصلي الرب يصنع خلاص للجماعة دي، للناس دول المحتجزين باسم يسوع، الرب يطلقهم أحرار. أعتقد أنه جزء كبير منهم مصريين. عايزين نصلي باسم يسوع حرية للناس دي، لطاقم السفينة ده، الرب يزورهم ويخلصهم، يدي حكمة لصناع القرار، للناس اللي بتتدخل لحل الأزمة. عايزين نصلي من أجل نعمة خاصة جدا للأمر ده. يا رب أنا بشكرك لأنك أنت المتداخل يا رب في أمورنا، بشكرك لأنك إله صالح عندك مقاصد عظيمة يا رب. أنا بصلي النهاردة من أجل يا رب كل اللي بيشتغل في البحر، أنا وكل إخواتي بنصلي دلوقتي، نحط قدامك كل حد بيشتغل في البحر، كل حد يا رب بيتعرض للخطر نتيجة الشغل ده، كل حد يا رب بيضحي بمجهوده باستقراره نتيجة شغله في البحر. أنا بصلي النهاردة من أجل مقابلات جديدة معهم، بركة لهذه الفئة يا رب من الناس الغاليين اللي بيشتغلوا وبيتعرضوا للخطر. رب بنصلي حماية ليهم من كل أخطار البحر يا رب، بنصلي من حماية للأمواج، حماية من الأمواج، من العواصف، من الرياح، من النوات، من الأعاصير. يا رب احمي عبيدك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب كمان بنصلي من أجل حماية من أي أخطار من القرصنة أو أي أخطار من الهجمات عليهم يا رب، في اسم يسوع يا رب احميهم واشملهم برعايتك وعنايتك باسم الرب يسوع المسيح. يلا نصلي دلوقتي، نفسي نصلي مع بعض ونتحد في صلاة من أجل الطاقم المحتجز ده، الطاقم السفينة المحتجزين. الرب يصنع خلاص ويفك الحصار عليهم ويدي نعمة للأجهزة وللقيادات اللي تتدخل في حل الأزمة، ما حدش يمسهم. عايزين نصلي من أجل حماية ليهم ويرجعوا بكل الخير لبلادهم، لكل الخير لبيوتهم. أمين. يلا ارفع قلبك كده بصلاة. يا رب النهاردة بنصلي من أجل طاقم السفينة ده، يا رب بنصلي من أجل استرداد ليهم باسم الرب يسوع المسيح. يا رب النهاردة حماية ليهم، يا رب حماية ليهم، يا رب ما حدش يقرب منهم. بنصلي إنهم يرجعوا تاني لبلادهم، يرجعوا تاني لبيوتهم. يا رب نثق فيك النهاردة إنك تصنع خلاص وتفرحنا يا رب بعودة أحبائنا النهاردة، واثقين فيك، عينينا عليك يا رب. أنت رئيس السلام، أنت اللي تحفظ سلامهم ونفسيتهم دلوقتي، أنت اللي تقول كلمة يا رب، أنت إلهنا، أنت ضابط الكل، أنت اللي تصنع خلاص وترد الناس دي لبيوتها يا رب بدون خدش. يا رب بنصلي النهاردة أنك تدي معونة يا رب لمصر في هذا الأمر، معونة لصناعة القرار، معونة يا رب النهاردة لاسترداد أحبائنا بدون خدش يا رب من فضلك. عايزين نفرح بمعجزة حقيقية، كمل عملك معانا، عنينا عليك يا رب، واثقين فيك أنك تصنع معانا أمر عظيم. شكرك لأنك سامع صلاتنا، ولك كل الكرامة والمجد يا رب. آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا إلى الأبد إلى الأبد. عندنا طلبات صلاة، عندنا ناس بعتولنا صلوات، عندنا كذا حد بعت صلاة، لكن تعال نطلع لفاصل صغير نسمع الكلمة الجاية. ولو عندك طلبة صلاة ابعت لنا دلوقتي، الحق ابعت، هنصلي لأجلك. كمان لو عندك استجابة صلاة ابعت لنا عشان نشكر الرب معاك. فاصل ونرجع نكمل صلاتين.

ورجعنا مع بعض مرة تاني وإحنا مكملين. صالة أنا متشجع جدا بحضراتكم النهاردة الحقيقة وبمشاركاتكم وبصلواتكم. عايزين نكمل صلاة. جات لنا بس بعض التعليقات. جالنا تعليق من أخونا محمد الركاكي. أهلا بيك يا أستاذ محمد، زي حضرتك. بيقول السلام عليكم. أهلا بيك حبيبي، السلام يملى حياتك. بيقول أخونا محمد، كيف حال؟ عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير، وحضرتك بكل الخير يا أستاذ محمد. شكرا لمحبتك ولذوقك، ربي يبارك حياتك. شكرا خالص على محبتك يا حبيبي. أختنا نانا زيزة، أهلا بيك يا أخت نانا، زي صحتك، ربنا يباركك. بتقول أمين يا رب. أمين يا نانا، أمين، ربي يباركك. شكرا جدا لمداخلة حضرتك. عندنا بعض طلبات الصلاة. جات لنا طلبات صلاة من أخت، طلبت صلاة من أختنا هند. أهلا بيك يا هند، زي صحتك. أختنا هند بتقول يا رب ننجح أولادي واجبرهم هم وكل الطلبة، نجح مجدة بمجموع عالي، ونجح نور، ونجح علي يا رب. اجبر بخاطر بنتي وعوضها الحرمان من كل شيء محرومة منه يا رب. أمين يا أستاذة هند. أولا بشكرك جدا على مداخلتك، وإحنا عايزين نصلي معاكي إنه المسيح يبارك بيتك ويبارك أولادك. فتعالوا النهاردة، يلا لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي ونتحد مع أختنا الغالية هند ونصلي من أجلها. يا رب بنيجي النهاردة ندعي ونصلي من أجل أختنا هند يا رب. بنصلي من أجل ولادها، بنصلي يا رب من أجل مجدة، بنصلي من أجل نور يا رب. بنصلي إنك تديهم النجاح بتفوق يا رب. بنصلي كمان يا رب إنك تعوض بنتك الحرمان اللي هي شعر بي. بنصلي باسم المسيح يا رب. بنصلي من أجل بنتها يا رب إنك تعوضها الحرمان يا رب. بنصلي من أجل بيت أختنا هند إنك تزوره وتشرق بنورك عليها يا رب. مجد اسمك في حياة أختنا الغالية هند. شكرا إنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين. أمين يا أخت هند، أمين أستاذة هند. شكرا جدا مرة تانية لمدخلتك. جات لنا رسالة من الأستاذة منى. أهلا بيك يا أستاذة منى. منى بتقول اللهم اشفي زوج ابنتي شفاء تاما يا رب، وأدخل الفرح في قلبه، واصلح حاله، وعوض صبره وصبر ابنتي خيرا. أمين أمين أمين أستاذة منى. يا رب بنيجي النهاردة نتحد مع بنتك الغالية. بنصلي يا رب النهاردة من أجل زوج بنتها. مد يمينك بشفاء كامل يا رب، اصنع معاه معجزة يا رب، فرح قلبه. وزي ما الأخت منى طالبة، صلح حاله وعوض صبره وصبر مراته بالأخت منى. بنصلي من أجل بنتها وجوزها، بنصلي من أجل باقي العيلة. نورك ينور في البيت يا رب، اشرق عليهم بنورك. بركة بركة خاصة وتداخل إلهي وشفاء معجزي للبيت ده في اسم المسيح. بنصلي واثقين أنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا بعض طلبات الصلاة. جات لنا طلبة صلاة من جات لنا طلبة صلاة من أختنا مريان. أهلا بيك يا مريان، إزيك، عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير. مريان بتقول لي صلي من أجلي يا أبونا عشان أنا تعبانة جدا. أولا ألف مليون سلام عليك يا مريان، رب يشددك الرب. الحقيقة مريان أنت يعني أنت معجزة متحركة، وأنت شفتي إيد الرب كتير يا مريان. أنا بصلي النهاردة أنه الرب يظهر ذاته ليكي بشكل مختلف. نفسي النهاردة نتحد، لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، نفسي نصلي من أجل أختنا مريان. نصلي من أجل زيارة خاصة جدا ليها. مريان شافت إيد الرب وبيصنع معها معجزات وإنقاذ، سواء ليها أو لأخونا ألبير شريك حياتها، أو حتى لابنهم أبنوب. لكن عايزين نصلي من أجل زيارة جديدة، ومن أجل حسم الأمور كده في حياة مريان. شفاء كامل يا مريان، شفاء كامل. يلا لو أنت بتسمعيني دلوقتي، أعتقد مريان معانا على الهوى. لو أنت سمعيني دلوقتي مريان، يلا استقبلي دلوقتي من إيد المسيح شفاء كامل. يلا أحبائي تعالوا نصلي ونتحد في صلاة من أجل أختنا الغالية مريان. يا رب شكرا ليك يا رب، لأنك إله شافي. أنت الرب اللي بتمد

يمينك بمعجزات حقيقية، ما زلت تصنع، ما زلت تقول تصنع خير وتشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. يا رب بنيجي من أجل ماريان النهاردة، بنيجي نصرخ أنا وكل إخواتي ونصلي من أجل بنتك، يا رب مد يمينك لماريان، بنصلي غطاء دمك الكريم على ماريان، اصنع معاها آية للخير، بنصلي يا رب نعمة خاصة جدا ليها يا رب، يا رب شفاء كامل، شفاء كامل، شفاء كامل، زيارة خاصة دلوقتي، اوصل لبنتك، اوصل لبنتك دلوقتي، اوصل ليها، طيب قلبها، ايش في جسد ماريان. انا بصلي يا رب انه تصنع آية للخير يا رب، فاصلة بينها وبين اي هجمات من العدو عليها وعلى جسدها، حماية دمك الكريم عليها وعلى بيتها. بنصلي النهاردة سور من نار حوالين بيتهم، لا يقترب العدو من خيمتها يا رب. بصلي باسم يسوع لا تدنو ضربة من خيمتك يا ماريان، سواء خيمة جسدك أو حتى خيمة بيتك. نصلي باسم يسوع سور من نار عليكي وعلى البيت في اسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب إلهنا. أمين. أمين أمين أمين. عندنا طلبات صلاة كتير، عايز أقرأ كمان تعليقات حضراتكم وطلبات الصلاة اللي جات. جات لنا طلبة صلاة من أختنا سمسم، أختنا سمسم مشمشة، أهلا بيكي، أهلا بيكي قديسة، زيك. بتقول كده: أمين، صلي من أجل أولادي مارك وستيفن وساندرا، ربنا يشرق بنوره في قلوبهم. أمين أمين أمين. يا رب بنيجي النهاردة بنتحد مع أختنا سمسم يا رب، وإحنا أو مع أخونا سمسم، وإحنا بنصلي يا رب لأجل النفوس الغالية، نصلي من أجل مارك وستيفن وساندرا. يا رب تعالى بضياء وجهك على عبيدك، مد يمينك يا رب، اصنع معاهم آية للخير باسم الرب يسوع. مصدقين فيك يا رب، مصدقين فيك انك تمد يمينك تصنع امر جديد معاهم باسم الرب يسوع المسيح. يا رب كمل عملك، زور البيت ده يا رب، زور البيت ده باسم يسوع المسيح. يا رب كمل عملك، بنتحد معاها نصلي من اجل عمل الهي دلوقتي في حياتها باسم الرب يسوع المسيح. واثقين انك بتسمع الصلاة، ليك كل الكرامة ايها الرب، ليك كل المجد. امين امين امين. أختنا ماريان بتقول أمين أمين يا ماريان أمين. جات لنا رسالة من حد غالي على قلبي خالص، من طنط كاميليا خليل رزق، أهلا بيك يا طنط، زي حضرتك. طنط كاميليا بتقول: نصلي من أجل أسرة خادم الرب الأخ عصام خليل وشعب الكنيسة، تعزية ويملأ الفراغ. أمين أمين أمين أمين. الحقيقة يعني الأمر يحتاج إلى صلاة. عايزين نصلي من أجل تعزية لأسرة أخونا خادم الرب الغالي اللي رقد في الرب النهاردة، الأخ خادم الرب الأخ عصام خليل. عايزين نصلي من أجل تعزية للأسرة وتعزية للكنيسة، كنيسة الإخوة، وأيضا تعزية للكنيسة العامة في بلادنا مصر. والحقيقة الأخ عصام كان يعني تأثيره وخدمته وتأثير خدمته منتشر في كل عالم. عايزين نصلي من أجل تعزية وسندة، هي خسارة كبيرة لكن نثق في صلاح الرب، نثق أنه السماء ربحت خادم الرب الأخ عصام لكن الأرض خسرته. بس بنصلي النهاردة أن الرب يرسل بلسان وتعزية خاصة لكل الأحباء. يا رب بنيجي النهاردة وإحنا واثقين فيك، يا رب بنيجي النهاردة وإحنا مصدقين فيك إنك ترسل تعزيات خاصة. أنا بصلي النهاردة أنا وكل إخواتي اللي بيسمعوني من أي مكان في العالم، كل الناس اللي معانا على الهواء دلوقتي، بنصلي من أجل تعزية خاصة يا رب للأخت منال، بنصلي من أجل تعزية خاصة للكنيسة يا رب، بيته وكنيسته والكنيسة العامة، بنصلي من أجل سندة يا رب، يا رب عزينا وطيب قلوبنا في انتقال خادمك يا رب، من فضلك مد يمينك بتعزيات خاصة جدا جدا لابنك
يا رب واثقين انك تسند، انت الوحيد اللي تملى الفراغ يا رب. خدمته مع الشباب، اسند كل الشباب يا رب اللي تأثروا بانتقال عبدك يا رب. انا بصلي من اجل تعزية وسندة للكل، كمل عملك بكل الخير، كمل سندتك لينا ولكل الكنيسة في اسم المسيح، واثقين انك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين امين امين امين امين. اختنا جانيت فهمي بتقول اخضع ذاتي دون عناد لاصابعك، لاصابعك تشكل فيا. امين يا قديسة امين. اخونا اهاب مراد ابراهيم اهلا بيك يا اخ اهاب، بيقول صلاة من اجل ان الرب يرجعني الارضي يزرعيل اللي استولى عليها اخاب وازابل وافسدوا زرع الله في ارضي. يزرعيل يعني ارض يزرعها الله، ربنا يعاقب اخاب وازابل. امين حبيبي امين يا رب. بنيجي نصلي النهاردة مع اخونا اهاب، بنصلي النهاردة يا رب من اجل زيارة خاصة لابنك، بنصلي من اجل يا رب انك تمد يمينك لحياة اخونا اهاب، بنصلي من اجل سندة خاصة لي تداخل يا رب. اصلي من اجل يزرعيل زي ما هو بيقول يا رب، اصلي من اجل استجابات للصلاة يا رب، مد ايدك، بنصلي من اجل نعمة خاصة يا رب تستجيب حياته لزرع السماء في اسم المسيح يسوع. اشكرك اشكرك اشكرك وليك كل المجد. امين امين امين امين يا خاب. اختنا سناء نادي اهلا بيك يا سناء، ازيك اخبارك ايه؟ يا رب تكوني بخير. تقول سلام يا اسيس من فضلك محتاجة صلاة كتير. يا رب بنصلي من اجل اختنا سناء، بنصلي من اجل نعمة خاصة جدا لبنتك يا رب، كمل عملك الصالح معاها يا رب، اسند سناء يا رب. احنا مش عارفين سناء بتكتاس في ايه، لكن بنصلي من اجل نعمة خاصة جدا لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك لانك سامع الصلاة وليك كل المجد. امين. اختنا جانيت فهمي بتقول امين، شكرا للرب وليك ابونا الغالي، رسالة مطمئنة، رب يباركك يا اخت سناء. امين. اختنا نهى نصيف هندي اهلا بيك يا نهى، ازيك؟ تقول امين في اسم يسوع، يا رب ساعدني اكون زي قلب نحمية. امين امين امين يا اخت نهى، بتقول امين استخدمني. امين يا نهى باسم يسوع. امين يا رب، بركة لاختي نهى، انا بصلي من اجل مجدك يرى عليها ويستعلن حضورك في حياتها. شكرا ليك لانك سامع صلاتنا وليك كل المجد. امين امين امين. هللويا. هي الوقت بيعدي بسرعة، وصلنا مع بعض لنهاية وقتنا. بشكر رب جدا جدا من أجل كل الناس اللي كانت معنا على الهواء النهاردة، بشكركم جدا جدا، بشكركم من أجل تفاعلكم، من أجل صلواتكم، ببارك الرب لأجل عمله الصالح النهاردة، ونتقابل مع بعض الأسبوع القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

يا ترى بتاخد قرارات ونفسك تتطور لكن في النهاية مش بتنجح؟ مكسور ودايما تشتكي وتقول إن حياتي صعبة وأنا مش عارف أعمل إيه؟ حاسس إنك مهزوم تحت ثقل الحياة وبتشتكي طول الوقت لأنك مش لاقي حد يساندك؟ متزمر من الوضع بتاعك وتقول بقى فين الناس؟ مين يقدر يكون بيبقى معايا؟ مين يقدر يسندني؟ ليه كده يا رب؟ لو عندك المشكلة دي تعال معايا، لمسة النهاردة تخصك. لمسة حياة. قصتنا النهاردة موجودة في إنجيل يوحنا أصحاح 5 من 1-9، وبطل الشخصية دي كانت مستنية غيرها هو اللي يتحرك علشان هو ينتصر على الأزمة بتاعته الصعبة، لكن جه يسوع ووجه له سؤال مهم جدا غيرت كل مسيرتها لما جاوبت عليه. النهاردة هنتكلم عن مفلوج بيت حزدة اللي فضل 38 سنة مستني حد يجي علشان يرميه في البركة اللي بتشفي أول ما تتحرك. والمشكلة اللي بجد إن لما السيد المسيح جه وابتدى يكلمه وقال له كده عايز تخف، رد عليه رد مختلف خالص. تعالوا كده نشوف الحوار. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة، هذا رآه يسوع مضجعاً وعلم أن له زماناً كثيراً، فقال له أتريد أن تبرأ؟ خلي بالنا بقى من اللي جاية دي. أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء. يعني المسيح بيقول له عايز تخف، يرد ويقول له مفيش حد ممكن يرميني في البركة. الرد ده مش منطقي على سؤال السيد المسيح ليه، يعني كان المفروض يقول له أيوه أنا عايز أتشفي وبعدين يكمل بس أنا مش لاقي حد، لكن يروح يقول له أنا ما عنديش حد. علشان اللمسة يكون ليها تأثير الموضوع محتاج إرادة من الشخص، مش يتكل على غيره إنه يحركه أو يتحرك بنيابة عنه، محتاج أعترف بالإحتياج وبعد كده أتحرك. وده بالظبط اللي حصل في الموقف ده. يسوع لما سأله كان بيوريله الإحتياج بتاعه، أنت محتاج تبقى عارف إنك عايز تتشفي، وبعد كده محتاج تبقى عارف إنك ما تتكلش على حد. علشان كده يسوع طلب إنه هو يقوم ويشيل سريره ويمشي. وهنا كان في حاجتين، لو الشخص ده سمع الكلام وتحرك من غير بقى ما يستني حد يقومه أو يقول للسيد المسيح طب امسك إيدي عشان أقوم، يعني هو لوحده اتحرك، يبقى هيكسب لمسة الحياة اللي جاي السيد المسيح يدهاله، وبالتالي اللمسة دي هتديله النصرة على الأزمة اللي بيواجهها بقاله 38 سنة. لكن لو رفض وكمل وقال له لا أنا مش قادر ولازم حد يجي هو اللي يعمل كده وحد يقومني أو حد يحركني، أو يا عم أقوم إيه وأنا أصلاً بقولك أنا محتاج حد يرميني في البركة إزاي أقوم، لو عمل كده ورفض يبقى كان ساعتها هيخسر اللمسة دي. بس هنا الشخص ده اختار إنه يطيع السيد المسيح وعمل الدور اللي عليه، قام اتحرك مع إنه هو قاعد بقاله 38 سنة، لكن اتحرك من مكانه، وبالتالي الشخص ده فعلا حصل على اللمسة اللي فيها انتصار. واخدين بالنا ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا انه السيد المسيح بيعرف الشخص ده ان لازم تبقى انت عندك الرغبة، اتريد ان تبرأ؟ انت عايز تقوم ولا لا؟ السيد المسيح هنا كان عايز يحط جواه ما تستناش حد، أنا جاية هو بقولك هقومك من غير ما تستنى حد. وهنا طاعة المفلوج للسيد المسيح وإنه عمل الدور اللي عليه خلاه ربح لمسة يسوع للحياة، حياة الانتصار على المرض اللي كان فيه. المفلوج هنا حياته اتغيرت بالكامل. ما قبل لمسة يسوع كان قاعد وكان ما بيتحركش وكان عنده تواكل، أنا ما عنديش حد يكون بيرميني في البركة لما تتحرك، أنا مستني حد هو اللي يعمل ده. كان التواكل واضح جدا حتى في رده على السيد المسيح. دي حياته قبل لمسة السيد المسيح. لمسة الحياة اللي منحها لي السيد المسيح عمل التغيير، إنه قام ومش بس قام، ده اتحرك وهو بيشيل السرير. طبعا السرير مش خشب، بس السرير اللي هو بتبقى فرش على الارض، بس شاله اختلف خالص، قام اتحرك قوى رجليه شال السرير ومشي.
عاش حياة الانتصار. بس خلي بالنا، السر هنا كان في إيه؟ كان في الطاعة والإرادة إنه يتحرك. السر هنا كان إنه ما قعدش يقاوح ويقول له أنا مش هعرف أنا مش هعرف. هنا السر اللي خلاه فعلاً يربح لمسة يسوع ليه ويعيش حياة مختلفة، مش قاعد على الأرض مستني حد يساعده.

لو عايز تنتصر على أزمتك وظروفك والضغوط، من فضلك ما تقعدش تبكي على اللبن المسكوب وتقول أصلا ما حدش معايا، ما حدش بيساعدني، ما حدش واقف جنبي، لأن الحقيقة مش دايما هنلاقي الناس واقفين جنبنا، ومش دايما هنلاقي الناس بتسندنا. في آية جميلة بتقول ملعون من اتكل على ذراع بشر، لكن هنتكل على مين؟ على الله. اسمع سؤال كده السيد المسيح كويس لما بيقولك عايز تخف؟ عايز تنتصر؟ عايز تقوم؟ عايز تتحرك؟ عايز تتغلب على الظروف دي؟ اتحرك، قوم اتحرك. فلو عايز تنتصر وتتغلب على الأزمة أو الظروف أو الضغوط أو أياً كانت الأمر اللي بيمر قدامك، بدل ما تقعد تبكي على لبن المسكوب، قوم اتحرك. كلمة السيد المسيح قوم احمل سريرك وامشي. لو عايز تنتصر اطلب من الله لمسة النصر على ظروفك. بس مع ده انت عليك دور انك تتحرك زي ما عمل كده المفلوج. تتحرك يعني ايه؟ يعني تقوي عضلة عندنا اسمها عضلة الإرادة. عضلة الإرادة دي مهمة تبقى بتدربها، إنك ما تستسلمش للوضع، إنك ما تقعدش تقول يا ريت وإيه اللي حصل، الرثاء ده صعب جدا، إنك تجرب مرة واثنين وتلاتة بدون ما تحس بالفشل، إنك تتحدى الظروف. واعرف إنك بلمسة المسيح ليك أنت أقوى من الظروف، واعرف إن السيد المسيح بيسندك، واعرف إن السيد المسيح معاك، وده يخليك تتقوى. خليك مثابر، ما تستسلمش، لأنه أكيد أكيد لما هتحاول تبقى بتتحرك وتقوم وتتغلب على ظروفك هتلاقي عوائق كتير بتواجه، وهتلاقي حاجات كتير بتحاربك. فأنت لو من أول مرة استسلمت، لا مش ده اللي عايزينه. خليك مثابر، وكمان خليك مرن. يعني المفلوج كان مرن، كان مرن إزاي؟ إنه غير فكره من إن البركة هي اللي هتشفيه لما تتحرك، لأن كلمة يسوع هي اللي هتشفيه. يعني ما قعدش قدام يسوع وقال له لا لازم ترميني، لا لازم ترميني، خلاص غير فكره. الفكر المرن ده بيخلينا نتغلب على الأزمة أو المشكلة أو الألم أو الظروف اللي بنمر بيها، لأنه كتير الظروف بتطلب مننا إن إحنا نكون مرنين. وساعات بنبقى محتاجين نكون مرنين لأنه اللي إحنا فيه أزمة بنسميها مكملين فيها. يعني إيه مكملين؟ يعني مرض مكملين فيه، يعني حالة عندنا مثلا فقد شخص مكملين فيه. فإحنا بدل ما نقعد ونحط إيدينا على خدنا، أنا عارفة إنه الألم صعب، الألم ده صعب، بس نسمع كلمة السيد المسيح قوموا قوموا، شيلوا شيلوا الألم معاكم. عارفين السرير كان بالنسبة للمفلوج الشيء اللي بيفكروا بالألم، هو قاعد عليه طول الوقت. شيلوا معاك وتحرك. الأزمة اللي مطولة معاك خدوها معاكم، بس اتحركوا، ما تقعدوش، اتكيفوا عليها، شوفوا ممكن تتغيروا في إيه. دي المرونة. أنا في أزمة مكملة، أنا مش هحط إيدي على خدي، أنا هطلع أجري أقوله يا رب أنا محتاجك. فساعتها هيلمسك لمسة فيها حياة، الحياة دي فيها قوة وغلبة، فيها إنك تكون بتفكر، بتغير ذهنك. اللمسة هتديك كل ده، هتديك انتصار، وهتديك كمان تكون مرن. أعمل إيه في الوضع الجديد اللي أنا فيه؟ وده مش استسلام، لا، أنا بشوف أعمل إيه، إيه الحاجات اللي مطلوب أعملها وأتغير فيها عشان أمشي وأنا رافع راسي مش مكسور. في الوقت ده لما تطلب لمسة الله، لمسة الحياة الجديدة بفكر جديد من غير أي استسلام بتحدي، ساعتها بس هتختبر فرحتك بالنصر على ظروفك حتى لو أنت فيها، بس هي ما كسرتكش.

0: الماضي ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب أنت عظيم
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء
1: ولا يعصر عليك أمر
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.

0: الإصحاح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت. لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به. وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
9: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
3: 100% كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو رايكم فتة. شنو اللي نعزم صابر؟
0: البرلوم ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: على صراحكم نفطر،
0: يلا رح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مزبط زبيطه،
1: رايك شنو في الفته صابر؟
2: انتوا ليه مزبطنا الدنيا
3: دي؟ مويه بتاع مويه الجمله، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا. وزي ما عارف يا اخونا صابر، احنا كل فتره بنتقابل ونشيل المقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه، وحنشيل المقطع بتاعنا، وهيثم حيقرا لنا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني أصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، أصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع الكرة المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إليّ. فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءة الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. اوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس، في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده ولبسه كان من وبر الإبل وعنده زي حزام كده في النص عامله وأكله بسيط كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من البرية وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو بما لشنو للتوبة إنه تتوبوا عشان المسيح بيجي وكان في في في في المقطع ذاته هو كان بيتنبأ إنه شنو إنه المسيح هيجي يعني إنه المسيح هو ذاته ما شافه لسه كان لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: بيعمدكم معي بالروح القدس فينا
1: بالضبط
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده المسيح هو جاء عشان يتعمد منه وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كل بر فالمسيح قال هو قام عمد المسيح وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة
2: بشكل حمامة يس
1: وكمان بيقول انفتحت السماء في صوت من السماء جاء
2: أوكي يس أيوة هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت ده في المقطع الأول المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح
2: الأول 29 صح؟
0: من 29 لحد 34
2: يعني هنا المقطع أكثر من متعمدة لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم يعني كان بيوريهم برضو كان بيتنبأ وحتى في حتة قالوا فيه عشان يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة
0: ده هيكون في المقطع الفات
2: بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل ده من بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده في الروح القدس نزل على المسيح ويوحنا كان شهد بكده
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو
2: أيوة
1: يعني لسه ما أعرف
2: أيوة.
0: أوكي سمعناه يعني قريناه وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا انه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصية يوحنا المعمدان كويس بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر وين ظهر الله في المقطعين
1: في متى ثلاثة بنشوف في عدد ثلاثة فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن أنا بصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد فتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه
0: الصوت في السماوات غائلا يعني ده صوت الله صح هذا هو ابن حميد أسرب في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
0: بالضبط. اللي هو ده يوحنا كان قال
3: كده. وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الظهر الله في هذه المقطع.
0: تمام جدا. تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في إنه الروح القدس كان ظاهر يعني. يعني حتى المعمودية كانت بيتم.
4: بيتم.
2: إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح.
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح القدس.
0: اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازة في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
4: في العدد الأول بيظهر يوحنا على طول. يعني في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية. صح.
4: بالضبط.
0: ياكو الجراد وعسل بس.
2: لو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين دل كده الناس بيجروا منه يعني.
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني وحتى الوصف بتاعه الوصفه ده يعني انت تشوف ممكن ان لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
4: في عدد الثلاثة انت دار تقول شكلك.
0: لا لا ما عدد الثلاثة.
4: عدد الثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن في ان هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
0: ظهر أشعياء.
4: أشعياء.
0: اللي هي النبوة صح.
4: بالضبط.
0: انا كنت دار اقول يا هيثم عدد السبعة قال لك جف الريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من انواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا اولاد الدبايب. صح. قدام انت اولاد الدبايب منو قال لكم طهروا. الشخصيه القويه زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول انه يعني ما تقول لنا ابراهيم ابدا.
4: بالضبط.
0: كويس. والثاني في شنو ظهر
2: في 13 يعني جاء يسوع. يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني. هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني وين الانسان. في المقطع الثاني يوحنا طبعا ده مؤكد صح. لما شاف يسوع جاي من هناك.
3: وهنا برضو ظهر قال ياتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سار قدمي
2: سار قدامي
3: قدامي. وهنا برضو الرجل
4: بيظهر هنا
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قاصد به هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي.
0: هو قدامي لأنه كان من قبله هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا. تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله. المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية. يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني.
3: ظهر هنا أيوه. وده اللي أنا ممكن أقول
0: في المعمودية ظهر.
2: أكمل كلام أرباب إنه يعني الله قام رسم لنا طريقة إنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب. المعمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
4: والطريقة الجباه هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة
2: إنسان بسيط
4: جدا. يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع زول بسيط زيهم يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شعبه خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع، ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال لأن أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا ما نتحقق الرسالة بتاعه وصل.
0: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت. الله قال كلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق، يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو

0: واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله. يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ده ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح هينصلب ويموت ولا
1: أكيد
0: يعني. لكن هو كان قال وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو.
1: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا ده يعني.
0: بالضبط. أوكي. بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
1: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه.
0: بالضبط.
1: يعني استخدم يوحنا إنسان. ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان يعني كان بيقول له خلنا توب يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لا في كل محل يقول له زول يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا يعني.
2: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدل متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بيشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة يعني كان مصدق وزي ما أنت قلت كمان إنه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعنا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعبة إنه تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللعب يوحنا مع مدى ببساطة توضع بأنه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلا شخصيته كانت الشخصية ما يش عليه كان الناس بيمشوا في البرية صح أو في الغابة أو الصحراء غير كده يجوه جو منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
1: بس الدين زاد
2: مناقدين
0: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسه وكذا يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين. لكن يوحنا نعم قال لهم يا أولاد الأفاعى يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتاب حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشل إلهي أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح أنتوا ما أرجع تسووا ده ما صح أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم عاش حياة عجيبة زول معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسي
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واضح يعني الوضوء ظاهر عليه لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنو لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس
2: يعني كأنه سبب بوضح حاجة تانية الوضوح يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتي إنه دي النقطة الممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بيمسكون أو بدون لها نوصلها لابد نكون يعني أمينين فيها
0: التواضع. أنا عجبتني التواضع في حياتي

0: يوحنا انه وفي الجواب المسيحي قال لي انا دار اتعمد منك، رجال الدين عارفين انه يوحنا ده النبي بيخشوه يخافوه، الناس بيفتش عليه ده هو النبي، يعني اي انسان لو محله انا النبي
1: يفتخر.
0: في الجواب المسيح وعالي المسيح، المسيح ما في زول بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جا قال لي قال لي انت جاي تقول لي انا عمتك، انا محتاج انك تعمدني. تواضع بصورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب راح انت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا المعمدان والناس كلها هايصة وجاي طواوة
1: يفتش
0: في النهاية يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده، اجي اقول لي يا اخي لا انا محتاج اتعمد منك. يعني تواضع يعني كان شخصي
2: يعني صح. يعني في حتى بالاخر قال له يعني ما رأيته وشحته بانه ابن الله، هو ابني الله يعني غلط. اخر كتاب ما كتم به هو الرسالة بتاعته.
0: اوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعديها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها او شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص
3: يعني لو قلنا اخر حاجة يعني زي اخر كلام انت قلته، يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا، يعني هو بيرفعنا. هو
1: الحتة الثانية الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة، يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف، لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجل عشان إحنا نوصلها للناس الثانية.
2: نعم، وهنا برضو أنا ممكن أقول بإنه سالوس تمت هنا بالوضح يعني الآب والروح المقدس والابن.
0: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها، انا كنت متوقع انك انت حسيت تقوله، قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله. يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظره المسيح، انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا الله المتجسد لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس، تواضع برضو غير عادي. لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء، حتى ولو انا محتاج ان اخضع وتواضع. تمام جدا، القاعده حلوه والزمن جاري وموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمه الليله، جهز لنا منه ترنيمه
1: لين ندي فرصه لصبر.
0: البرلوم خلاص بيبقى زول سينير، بيبقى زول أساسي.
3: تعصرت عليه شديد، لا مشكلة.
2: جيب لنا ترنيمة جميلة كده.
3: كويس، نديكم ترنيمة.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: أبطعت فيها،
0: أبطعت فيها. لا بعدين حنعملك سينير، خلاص بطلنا كبير.
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض. زي ما شفتوا دراسة ممتعة، ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خليني نتذكر حاجة. أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين بيه، في الغاعة، في أي مكان نحن فوقه. والليلة ممكن المرة فاتت صلي لنا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا. وبعد ذلك
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا. نصلي أنك يا رب تعلمنا أكثر ونكرم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن إحنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: يا رب، كثيرا ما تركزت عيني على جسدي، منحته اهتمامي وفكري، جعلته مساويا لقيمتي، نسيت أنه مجرد إطار لروحي، ولأن إطاري الخارجي مكشوف للناس حرصت على تجميله، ثم أهملت روحي وحقيقتي ومضموني، لأن الناس لا يرون الأرواح. يا رب، أحمدك من أجل الإطار الجميل، رجولتي أو أنوثتي، لكني أسألك أن تنقي قلبي وأن تصلح مضموني وأن تدخل أعماقي وأن تطهر نفسي. اكشف لي يا رب كيف تتطهر الأرواح، واكشف لي كيف أغتسل من الداخل. حول نظري عن الجسد وعالمه، عالمه الظاهر، واشغلني بالروح وعالمها الخفي، يا رب. آمين.
0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نصبح الله. أخونا العزيز نزال الحسيني من الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، ونحن فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عنرنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءات الكتاب المقدس. الذي ما عندهش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي هتستفيدوا منه. الرب يبارككم، ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم استفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: كتاب صموئيل الأول، الفصل السابع. فجاء أهل قرية يعاريم وأخذوا صندوق العهد ووضعوه في دار أبي ناداب على التل، وكرسوا أليعازار ابنه لحراسة الصندوق. وبقي الصندوق في قرية يعاريم فترة طويلة، 20 سنة. وبدأ كل بني إسرائيل يتعطشون إلى الله، فكلمهم صموئيل وقال لهم: إن كنتم راجعين إلى الله بكل قلوبكم، إذن أزيل الآلهة الغريبة وعشتروت من بينكم، وافتحوا قلوبكم لله واعبدوه وحده، فينقذكم من يد الفلسطينيين. فأزال بنو إسرائيل البعل وعشتروت وعبدوا الله وحده. فقال صموئيل: اجمعوا كل بني إسرائيل إلى المصفاه، فأتشفع من أجلكم عند الله. فاجتمعوا في المصفاه، وجلبوا ماء وصبوه أمام المولى، وصاموا في ذلك اليوم وقالوا: أخطأنا في حق الله. وهناك في المصفاه صار صموئيل قاضيا لبني إسرائيل. وسمع الفلسطينيون أن بني إسرائيل اجتمعوا في المصفاه، فقام قادة الفلسطينيين ليحاربوهم. ولما سمع بنو إسرائيل خافوا من الفلسطينيين، وقالوا لصموئيل: لا تكف عن التضرع من أجلنا إلى المولى إلهنا، فينقذنا من يد الفلسطينيين. فأخذ صموئيل حملا رضيعا وقدمه بتمامه قربانا يحرق لله، وتضرع صموئيل إلى المولى من أجل بني إسرائيل، فاستجاب المولى له. وبينما كان صموئيل يقدم القربان، تقدم الفلسطينيون ليحاربوا بني إسرائيل، فأرعد الله بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطينيين، وأصابهم بالفزع، فانهزموا أمام بني إسرائيل. واندفع رجال إسرائيل من المصفاه وطاردوا الفلسطينيين، وظلوا يقتلونهم حتى إلى مكان تحت بيت كار. فأخذ صموئيل حجرا ونصبه بين المصفات والسن ودعاه حجر المعونة، وقال: إلى هنا أعاننا الله. فانكسر الفلسطينيون ولم يعودوا يدخلون أرض إسرائيل، وضرب المولى الفلسطينيين كل أيام صموئيل. واسترد بنو إسرائيل المدن التي أخذها الفلسطينيون منهم من عقرون إلى جت، كما استرد بنو إسرائيل منهم أيضا أراضي تلك المدن. أما بالنسبة للأموريين فكان بينهم وبين إسرائيل سلام. وظل صموئيل يقضي لبني إسرائيل كل أيام حياته، وكان يذهب كل سنة ويطوف في بيت إيلا والجلجال والمصفاه، ويقضي لإسرائيل في كل هذه الأماكن، ثم يرجع إلى الرامة لأن داره فيها. وهناك كان يقضي لإسرائيل كما أنه بنى هناك منصة لعبادة الله.
1: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأنه فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.
2: مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

سلام ورحمة وبركة لكم أعزائي المستمعين. يا إلهي أعمق الحب هواك، يا إلهي لاشتهاء أن أراك، في جمال في بهاء مبهر، في جلال وسط قوات سماك، أو أرى حسنك في الإبن الذي كل شخص قد رآه قد رآك. أنت ملء العقل والقلب معا، ليس لي في غربة العمر سواك. أعزائي المستمعين، الحب الإلهي. أعزائي في بلادي وفي كل بقاع العالم، هل سمعت أو قرأت عن الحب الإلهي؟ هل تعرفت على حب الله؟ أحب البشرية قبل أن يخلقها، ولذلك خلقها. ربنا لما يحب بيحب بكل قوة. هو قال مسرتي في بني البشر، ويعمل مع بني البشر كل خير ممكن، حتى لو غلطنا بيبقى حبه بلا فناء.

0: لا أترككم يتامى، أنا آتي إليكم. ويقول لا تخف، لن يقع بك أحد ليؤذيك. هكذا يا قومي ويا أهل بلدي، أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. هل تفهم يا ابن بلادي هذه الكلمات؟ أعرف أنه صعب تفهموها، لكن رجائي من إلهي وإن لم تفهموها أن تلمس قلوبكم، فتكون بداية بحث، بحث عن الحب وإنهاء الظلمة الدامية في بلادي. الحب مبتغى وعطش كل ذي روح، فمع الحب يا أهل اليمن لن نرجع إلى الوراء. فكيف أحب؟ كيف أحب ربنا؟ أحب الناس، كيف أحب الخير وأخلي الناس تحب الخير معي؟ عزيزي عزيزتي، هل تعرفت على ربنا؟ هل حبيته؟ هل عاشرته؟ هل عشت معه؟ أم إنك تمارس طقوس وشكليات لا حب فيها؟ هل حبك لله هو الذي بيقودك، يقود حياتك؟ فيا رب اعطيني أن أحبك، يا رب اعطيني أن أتعرف عليك. أحبتي، في كل لقاء معكم أطرح عليكم تساؤل، من خلاله وخلال إجابتكم بنحاول مع بعض نتلمس الحقيقة والتعرف على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية. وسؤالنا لهذا اليوم كالتالي: ما هي أعظم وصية من الله، أو أعظم عمل حثنا أو وصانا الله نعمله؟ طرحنا هذا السؤال على المجتمع اليمني وكانت الإجابات كالتالي:
1: وصايا الله هي كثيرة، أعظم الوصايا هي التقوى والحث على أعمال الخير والصلاة. وصايا كثيرة، منها التقوى والثبات على التوحيد حتى الممات، الاعتصام بحبل الله، الاجتماع وعدم التفرق، هذه هي أعظم الوصايا.
2: ما هي أعظم وصية من وصايا الله؟ وصايا الله هي كثيرة، بس يعني من رأي الشخص أن أعظم وصية هي أنه يعم الخير والسلام بالحياة والحب. أكيد التقوى والأعمال الصالحة والأعمال الخيرة أنه نلتزم فيها.
3: الوصايا جميعها عظيمة، وأعظم وصية هي التواصل مع الله، هذه يعني أعظم وصية.
4: الوصايا كثيرة، بس أعظم وصية هي التقوى والالتزام بما أمر به الله والابتعاد عن المحرمات.
5: وصية من الله هي عبادة الله والالتزام بكل ما أمر به الله والابتعاد عن كل ما نهى.
6: أعظم وصيها أنه نكون خلفاء الله في الأرض، نعمل بصفات الله، تعامل مع الناس
7: إن شاء الله برحمته في الجنة. والوصية اللي من الله هي عدم الإشراك به والإضلال بالناس.
0: أعزائي المستمعين، سمعنا الإجابات مع بعض. للأسف نلاحظ في الإجابات كل واحد بيقول عمل من راسه، كل واحد بيدي عمل مختلف، بمعنى أنه ما بش اتفاق بين الناس عن أعظم وصية، أو بالمعنى المتعارف عليه ببلادنا أعظم عمل، لأنه أصلا في تعاليم بلادنا ما بش وصايا، هي أوامر وفروض واجب تنفيذها، وويل لمن لم يعملها. بالنسبة لي، من وأنا صغيرة تعلمت في المدرسة أنه الجهاد في سبيل الله، وكان به عندنا دروس على ما هي بهذا العنوان أو ما شابه، وعلمونا للأسف أن الجهاد في سبيل الله بالسيف والرمح هو أعظم عمل بنفعله، وتدخل الجنة على طول، يعني طوالي، ولا يعدله ولا يماثله عمل، مهما عمل الشخص من خير في حياته ما بش مثل الجهاد. والغريب أنه ما بش حد ذكرها في الإجابات، يا ترى ليش؟ للمه بيتهربوا من ذكر هذه الإجابة؟ تعرفوا ليش؟ لأن داخله، في ضميره، في قلبه مش مقتنع. صحيح تعلمناها من صغرنا في مناهجنا، لكن داخلك ضمير

تقتل غيرك هذا لا إنساني وعمل شرير. أنتم في قرارة أنفسكم ما تقدروش ولا تقبلوا أن يكون الله دموي يحب القتل. تقتل وتأسر وتستصغر من يخالفك أو يخالف معتقدك، ودليلي في إجابتكم. أعزائي المستمعين، أعظم أكذوبة في التاريخ هي الموت في سبيل الله، وأعظم سخرية في التاريخ تصديق أن يكون لله أعداء. ونحن أهل اليمن نشهد هذا في بلادنا في كل يوم وفي كل ساعة. أما آن الأوان يا أهل بلادي أن تبحث عن الحقيقة، تبحث عن الحقيقة. إلهنا مش في الدماء بني البشر أبدا وقطعا، هو الحياة نفسها. أعزائي، أنا طرحت هذا السؤال نفسه على فئة أخرى من الناس، أهل الإنجيل، أهل الكتاب، الكتاب المقدس، وسألتهم ما هي أعظم وصية من الله، وكانت الإجابة واحدة. وتستطيع أنت بنفسك تقوم بهذه التجربة وتسأل بنفسك، اسأل أهل الإنجيل وعتجد عندهم إجابة واحدة موحدة. وقد وردت هذه الوصية الذي عندهم، اللي هي يسموها الوصية العظمى، على لسان السيد المسيح عندما أقترب إليه أحد اليهود المتعصبين فسأله: يا معلم، أية وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. وقد لخصها السيد المسيح كما ذكرت في إنجيل لوقا: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك. هذه هي المسيحية يا قومي، حب في حب، تسير كذا ترجع كذا، ما تلاقي إلا حب ومحبة. هذه هي الوصية العظمى، حاوت كل خير وهزمت وغلبت كل شر. وصية الله الحقيقية، وصية الإله الحقيقي هنا يا قومي في الإنجيل مكتوبة: حب حب، ما بش كره ولا حقد ولا أذية لأي بشر كان أبدا وإطلاقا. آمنت بالإله الحقيقي وأعلنها للجميع، آمنت أنا بالمسيح، آمنت بالحب. نعم، تعبت وشقيت سنين طويلة وتلمست وأردت الحقيقة ووجدتها وعرفتها. دورك أنت تعرف على صفات إلهك الحقيقي التي تعطيك الأمل في الحياة، تدفعك إلى البنيان والإثمار والإعمار. إنه الحب يا سادة، الحب يا قومي، إنها المحبة الغالبة. نعم، أنا آمنت بها وكفرت. تسموني كافرة؟ نعم كفرت، كفرت بما سوى الحب، فهو باطل. الكراهية باطلة، سفك الدم باطل، أسر الناس وغنيمة أموالهم أراضيهم وبيوتهم باطل، إهانة البشر واستصغارهم باطل. كفرت يا قومي أنا بالباطل وآمنت بالحب، فعلى أي شيء أهدرتم وأصدرتم تصريح بإهدار دمي ودم أولادي؟ في أيش أنا ضريتكم؟ ليش بتترصدوا بمن يؤمن بالحب؟ بتسموه كافر وتلاحقوه من بقعة لا بقعة وسجن وتعذيب، هل الله يشتي منك هذا؟ الجنة مريعة لكم إذا أنتم ذبحتوني لأني قلت الله محبة. يا أهل اليمن، افتحوا الإنجيل ويكفي استغفار واستبعاد للعقول، كفى دماء، افتحوا الإنجيل وعتلاقوا البشارة الذي تستطيعوا بها تحيوا في حب وأمان. يكفي شر، يكفي كراهية، ما في شيء اسمه تقتل أخوك الإنسان باسم الجهاد في سبيل الله. كفى عبادة الإبليس، كفى قربان للشياطين بدماء أخوانكم. ابحثوا عن الحياة، ابحثوا عن الحرية الحقيقية، ابحثوا عن القوة الذي عتغيركم من الداخل، قوة الحب وكمية الحب الذي عاش بها السيد المسيح على هذا الأرض كفيلة بتطبيب جراحكم وإعادتكم للحياة. قوة الحب التي عاش بها المسيح على الأرض هي الحل الوحيد لتجفيف الدماء عن أراضينا ويزهر الخير والعطاء لنا ولأولادنا. ابحثوا يا قومي، تلمسوا، الرب ينتظركم. تجوا لاحظنه الحنون، هو عند الباب يطرق، فهل من سامع لصوته؟ هل من متجاوب؟
يا رب ادخل إلى قلبي اليوم واصنع مني إنسان جديدا. ولكم مني أعزائي كل الشكر والتقدير، وإلى لقاء قريب بإذن الله. أترككم في محبة الله ورعايته.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: مرحب بكم إخواتنا وأخواتنا المشاهدين في كل مكان في برنامجكم سؤال يهمك. النهاردة هنعرض سؤال جاينا بالتليفون، وبعد ما نسمعه نبدأ نجاوب على السؤال ده. دلوقتي نسمع مع بعض.
2: عندما تقولون إن المسيح والله واحد، فمن مات على الصليب، المسيح والله، ومن كان يحكم العالم؟
1: ممتاز. السؤال دوت بيركز على هل المسيح والله حاجة واحدة، والحاجة التانية برضك مين اللي مات على الصليب؟ دول هنعلق عليهم بسرعة، لكن النقطة الرئيسية ازاي يكون الله مات؟ طب مين كان بيحكم العالم في الوقت اللي فيه الله مات؟ طب الله مات، طب العالم دوت ايه اخباره؟ خلاص بقى من غير اله، فجأة بقى مش لاقي له حد يمسكه، حد ريس عليه، حد يضبطه، حد يحميه. طبعا فيما يتعلق بنقطة هل المسيح والله واللهم شيء واحد، طبعا المسيح هو كلمة الله تجسد. المسيح هو إلوها كاملة وإنسانية كاملة. الإلوها تغمر هذه الإنسانية وتفيض فيها في كل الكيان الإنساني، اتحاد إلهي مطلق، اتحاد غير محدود. الحاجة التانية اللي هي مين مات على الصليب، اللي حاصل ان كل ما ينسب اللي مات على الصليب الناسوت او الجسد البشري او البشرية، ولكن لان هذا الجسد يخص الله واصبح ده جسده الخصوصي اللي اخده لنفسه، فما ينسب الى الجسد ينسب الى الله. لذلك يقال الكنيسة الله التي اشتراها واقتناها او ملكها بدمه، الله وتدم الله. ادي الايه النقطه. تعال نتكلم على النقطه الرئيسيه هنا اللي هي من كان يحكم العالم لما المسيح مات. اللي حاصل عايز اقول لكم شيء مهم. اولا احنا بينا ان اللي مات مش اللاهوت اللي مات او الالوهه اللي مات، هو الجسد. اذا الالوهه موجوده كما هي، ولكن عايز اقول لكم شيء مهم يبسطكم ويفرحكم. الله غير محدود، بمعنى الله في يوم من الأيام لم يكن توجد لا سماء ولا أرض ولا أي خليقة. الله يفوق الخليقة كلها، مش محتاج للسماء والأرض والوجود عشان يلاقي مكان يبقى موجود فيه. إذن الله فوق المكان. يعني الكتاب المقدس بيقول مثلا في تكوين الإصحاح الأولاني، في البدء خلق الله السماوات والأرض. طب قبل هذا البدء كان لا الله كان موجود في السماء؟ ما كانش فيه سماء. كان موجود في الأرض؟ ما كانش فيه أرض. يبقى الله لا يحد المكان. يبقى الله يقدر يوجد في مكان، يوجد في مكان، ولكن بطبيعته الله فوق المكان وموجود في كل مكان وموجود بره الأماكن كمان، لا يحد شيء. عشان كده عايز أقول لكم شيء مهم. اوعى تحسب لما بنقول ان المسيح هو الله وهو المسيح هو الله، اوعى تحسب ان كان النشاط الوحيد اللي بيعمله الله لما كان المسيح موجود على الارض هو الحاجات اللي كان بيقولها وبيعملها المسيح. ده الله في في في وضعه الجسدي البشري كان بيعمل النشاط ده. لكن في نفس اللحظة اللي فيها المسيح بيعمل أو بيتكلم أو بيشفي الناس على الأرض، كان الله اللي هو المسيح اللي هو كلمة الله أيضا اللي هو الله اللي ظهر في الجسد ده، كان الله موجود برضك مش في الجسد، الله يملأ الوجود وكان بيعمل مليون حاجة أثناء ما المسيح موجود على الأرض. يبقى ليس الشيء الوحيد اللي كان بيعمله المسيح هو اللي كان بيعمله وإحنا بنسمع أو بنقرأ في الإنجيل. أيضا بنفس الطريقة لما مات الجسد، الله برضك غير محدود بإن الجسد مات فالله يروح قافل بقه ويسكت وما بيعملش حاجة، زي ما كان بيعمل ملايين الحاجات قبل ما قبل ما وهو والمسيح موجود على الأرض، بيعمل ملايين الحاجات والمسيح موجود في الإيه؟ موجود في القبر. إخواتي الأحباء، هو يحكم كل وقت، اطمن هو عينه عليك وبيحبك وعايز يحميك، سلم له حياتك. وبأنهي الحلقة النهاردة وبقول لك المسيح بيحبك وبيدعوك إنك أنت تتمتع بحياته وتتمتع بفرحه. تشوفك المرة الجاية.

يقيني. في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما هو برنامج ترانيم وتأملات الأختنا سلوى حبيب. فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.

صديقي المستمع، يقول المرنم الملك والنبي داود هذه الكلمات التسبيحية: اهتف لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا، قولوا لله ما أهيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك، كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك. ترى هل لديك أنت أيضا تسبيحة من القلب مثل ما كان لدى المرنم داود في القديم؟ وهل تتفوه يا صديقي بها مقدما الشكر للإله الحي القدير؟ ترنم المرنم فارس أبو فرحة من فلسطين بنشيد جميل فقال: نفسي بتغني لك. إذن مع فارس أبو فرحة ونفسي بتغني لك.

ترى هل في الكتاب المقدس كله مشهد أسمى من هذا المشهد؟ أن يقف رب السماء والأرض صامتا لا يجيب بشيء، يسمح لشرذمة صغيرة من البشر الأشرار أن تنتقده وتنهال عليه بأكذب التهم، وأخيرا تحكم عليه بالموت كمجرم؟ ألم يكن باستطاعته أن يفنيهم واحدا واحدا بنفخة فيه، أو يقول كلمة فيبكمون جميعا؟ ولكنه صمت، أجل، وسكت. إنه الرب يسوع المسيح، فهل نقتدي به؟ وهل نتذرع بالصبر والسكوت أمام الله؟ لماذا لا ندع الله يفعل بنا ما يشاء؟ لماذا لا نفرغ ذواتنا من حكمتنا البشرية الباطلة أمام حكمته الإلهية الكاملة، ونقبل منه كل تدبير لحياتنا؟ تعال معي صديقي نستمع إلى المرنم زياد شحادة من الأردن في هذه الترنيمة الجميلة والمعبرة عن مشهد الفادي المسيح على الصليب. بالحق مشهد أدمى العيون، لكن لولاه لما صار لي ولك فداء أبدي.

كتب المرنم أيمن كفروني هذه الكلمات معبراً عن اشتياقه وتوقه ليلتقي على سحاب المجد مع مخلصه وفاديه الرب يسوع المسيح، الذي وعد كل مؤمن به بالعودة إليه ثانية وأخذه إلى السماء حيث المجد والراحة الأبدية. فقال: مشتاقين مشتاقين على سحاب المجد نشوفك يا يسوع، نحن مشتاقين مشتاقين مشتاقين نشوفك جاي وبين كفوفك تخطف شعبك، مشتاقين يا ملبسنا الحل البيضة مغسلها بدمك، اشتقنا لليوم اللي فينا نشوفك ونضمك. تعال معي صديقي نستمعي لهذه الترنيمة التي ينشدها عيسى كعبر من الأردن، وعسى أن يكون شوق قلبك أنت أيضا أن تكون مع فاديك ومخلصك الرب يسوع المسيح. فهل تصلي لكي يتحقق هذا الرجاء المبارك؟ وهل لديك هذه الثقة فعلا بأنك ستلتقي معه في السحاب؟

الرب يبارك فيك. شكرا العزيز، اسال حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعه بتاثر في القلب وتقوي الايمان، وتخيل واحد يتشجع ويحس ان به اله في خير وفي نعمه وفي محبه وفي بركه لكل الناس. احبتي، ولو عندكم اي استفسارات او اسئله خاصه في قراءات الكتاب المقدس، حاجه ما فهمتوهاش، حاجه تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: آخر فقرة لنا أحبتي، فقرة المزامير اللي احنا متعودين ان احنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أنتم تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 148.

لله الحمد. سبحوا الله من السماوات، سبحوه في الأعالي، سبحوه يا كل ملائكته، سبحوه يا كل ملائكته السمائية، سبحيه يا شمس ويا قمر، سبحيه يا كل النجوم المشرقة، سبحيه يا أعلى السماوات، ويا أيتها المياه التي فوق السماوات. كل هذه لتسبح اسم الله، فهو الذي خلقها بأمره وثبتها إلى الأبد وأقام لها حداً لا تتعداه. سبح الله من الأرض يا وحوش البحر، ويا أعماق المحيطات، سبح الله أيها البرق والبرد والثلج والسحاب والريح العاصفة المنفذة أمره، والجبال والتلال والشجر المثمر وكل الأرز والوحوش وكل البهائم والزواحف والطيور وملوك الأرض وكل الأمم والعظماء وكل حكام الأرض والشبان والشابات والشيوخ والأطفال. سبحوا اسم الله لأنه قد تعالى اسمه وحده وجلاله فوق الأرض والسماوات. يعطي شعبه ملكا يكرمه كل الأتقياء، كل بني يعقوب الشعب المقرب إليه. لله الحمد.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي أخواتي المستمعين، نرحب بكم اليوم ونحب نحكي لكم على موضوع مهم جدا اللي هو الإنجيل، وليش عندنا في الكتاب المقدس 4 أنجيل مش إنجيل واحد. عشان نعرف ليش وكيف جت أو منين جوها 4 أنجيل، نحب نحكي لكم على كتبوا 4 أنجيل هذين، من هم ومنين وكيف كانت حياتهم قبل وبعد السيد المسيح. طبعا اللي كتبوا الأنجيل 4 اللي هم الرسل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وكيف ما مكتوب في الكتاب المقدس ان متى ويوحنا كانوا من التلاميذ الاولين للمسيح، ومرقس ولوقا كانوا من التلاميذ الصف الثاني كيف ما نقوله، يعني من الثانيين مش من الاولين. بالنسبه لمتى، هذا اللي كان اسمه لاوي بن حلفي، هذا كان يهودي من سكان مدينه كفر نحوم اللي جاي على بحيرة طبرية. ومتى هذا كان موظف بتاع ضرائب للرومان. وطبعا متى دعاه المسيح لما كان قاعد يمارس في شغله، كان قاعد يجمع في الضرائب، وكلم المسيح وقال له اتبعني، وتبعه وسيب كل قدامه وراه وتبعه. طبعا الثاني اللي هو مرقس اللي اسمه الأصلي يوحنا ولد دخت برنابا اللي كان من الرسل، هذا من سكان القدس وكان من فقراء المدينة، ما كانش من الأغنياء. وهذا هو أصلا من ليبيا، عشان هيك يسموه مرقس الليبي، وكان ساكن في المدينة المقدسة اللي هي القدس في أيام المسيح. وثالث واحد اللي هو لوقا، لوقا هذا كان أبوه يوناني وأمه